قبل أن نغادركم كل الأخبار. بيونغ يانغ تعلن رسميا عدم الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان سيقابل برد حازم. أسعار النفط تواصل التراجع مع أنباء عن تقدم بمفاوضات إنهاء الحرب على إيران. سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في جنين. وزير الخارجية الكوبي يندد بالقول الحصار النفطي الأمريكي. وزير الخارجية الكوبي يندد بالحصار النفطي الأمريكي ويتهم واشنطن بالكذب.

طهران تصف تقرير أكسيوس بأمنيات أمريكية وتؤكد مقترح واشنطن قيد الدراسة. رويترز عن مصدر باكستاني: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب. ما بش على أمنيات ترامب مقلباني يا جماعة الخير. حماس والجهاد الإسلامي تحذران من انفجار الأوضاع جراء خروقات الاحتلال وتصاعد العدوان في الأقصى والضفة وغزة. 4 شهداء في البقاع في لبنان واستهداف للمسعفين بالجنوب. حزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال، وإعلام الكيان يقر بانفجار أو بانفجار مفخخة داخل موقع عسكري. مجتمع الاحتلال يغرق في الدموية، قفزة كبرى في جرائم القاصرين وفشل أمني يلاحق بن غفير. سلط تقرير لصحيفة جلوبس العبرية الضوء على واقع اجتماعي متأزم يعصف بكيان الاحتلال، واصفا مجتمع الاحتلال الإسرائيلي بأنه بات أكثر دموية في ظل تصاعد مخيف لمعدلات الجريمة. استند التقرير إلى بيانات المجلس الوطني لسلامة الطفل وأرقام الشرطة الرسمية التي كشفت عن قفزة حادة بنسبة 150% في حالات العنف الشديد المرتكبة من قبل القاصرين، حيث ارتفع عدد الملفات الجنائية المفتوحة بحقهم من 44 ملف في عام 2019 إلى 109 ملفات في عام 2024، وهو ما يرجعه خبراء إلى انهيار الأطر التعليمية وغياب برامج التأهيل ونقص التمويل المخصص للشباب. الصحيفة الصهيونية أوردت أن إجمالي جرائم القتل سجل ارتفاعا صاروخيا وصل إلى ذروته في عام 2025 برقم قياسي بلغ 309 قتلى، متجاوزا الإحصاءات المسجلة في العامين السابقين، وهو ما تزامن مع ولاية الحكومة الحالية التي تواجه انتقادات لاذعة جراء تدهور الأمن الشخصي. في هذا السياق فندت البيانات ادعاءات وزير الأمن القومي في حكومة العدو الإسرائيلي إتمار بن غفير بشأن تدعيم صفوف الشرطة بآلاف العناصر، موضحا أن الزيادة الفعلية لم تتجاوز 1822 شرطيا فقط خلال 3 سنوات، وهي حصيلة لا تتناسب مطلقا مع حجم الانفجار الإجرامي القائم. وفي ظل هذا التدهور الأمني اعترف مفوض الشرطة داني ليفي أن تسرب الأطفال من المنظومات التعليمية ساهم بشكل مباشر في تفاقم العنف وسط موجة من تبادل الاتهامات داخل المؤسسة الصهيونية حول المسؤولية عن وصول مجتمع الاحتلال إلى هذا المستوى من الانحدار السلوكي والدموية. وعجز الأجهزة الأمنية للاحتلال

0: ما يجري في الخليج والبحر الأحمر جزء من صراع استراتيجي واسع على الجغرافيا والممرات البحرية. قبل أن نغادركم، من موقع عرب جورنال، خالد الأشموري. وصف العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر، أن أي وجود إماراتي في مواقع استراتيجية يعتبر غطاء لحضور إسرائيلي غير مباشر، وأن مسار التطبيع الإماراتي مع كيان العدو تجاوز العلاقات السياسية أو الاقتصادية إلى شراكة أمنية وعسكرية تخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، معتبرا أن أبوظبي تحولت إلى أداة متقدمة لتمرير مشاريع الهيمنة الصهيونية في المنطقة. جاء ذلك في حديثي لقناة المسيرة، كما تحدث العميد عبد الله بن عامر عن العدوان على إيران وجذور العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب، وعن العدوان على اليمن ومعركة طوفان الأقصى. ولأهمية مضامين الطرح والذي وصفه عدد من المراقبين والمحللين السياسيين بالموضوعي، نشير إلى أهم ما ورد في الحديث الذي لاقى أيضا حيزا واسعا من قبل المواطن العربي وغير العربي المناهض للحرب ضد إيران ولبنان وضد غزة واليمن. ووفق العميد عبد الله بن عامر، فإن هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهداف للأمة بهدف تهيئة البيئة السياسية لتوسيع الحضور الصهيوني في المنطقة، وأن ما يجري من تحركات إماراتية وسعودية، والكلام هنا مهم، إنما يجري من تحركات إماراتية وسعودية في السواحل اليمنية وباب المندب والقرن الأفريقي يكشف مساعي بناء منظومة أمنية تخدم العدو الإسرائيلي عبر واجهات عربية في ظل محاولات مستمرة لإيجاد موطئ قدم مباشر أو غير مباشر للكيان في الممرات البحرية الحيوية. اتفاق التطبيع الإماراتي. العميد عبد الله بن عامر قال إن اتفاق التطبيع الإماراتي جاء لتجاوز ما فشل فيه اتفاق كامب ديفيد مع النظام المصري، إذ بقي الشعب المصري رافضا للكيان، ولم يتحقق التطبيع الشعبي والإعلامي والاقتصادي بالشكل المطلوب. لذلك اتجه العدو الإسرائيلي إلى الإمارات لتحقيق اختراق أوسع في المنطقة. وأضاف أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية شهدت قفزات كبيرة، بدأت بالتبادل التجاري والاقتصادي ثم انتقلت إلى المستويين الأمني والعسكري، مشيرا إلى أن تتبع التحركات الإماراتية في المنطقة خصوصا في أفريقيا واليمن يظهر بوضوح وجود بصمات إسرائيلية وأهداف تخدم العدو. ولفت إلى معلومات تحدثت عن طلب إسرائيلي من الإمارات إنشاء قواعد في بلدان أفريقية إلى جانب دورها في العدوان على اليمن الذي جاء ضمن أجندة أمريكية إسرائيلية، مؤكدا العميد عبد الله بن عامر أن أبوظبي تحاول أن تكون الطرف المبادر في فرض وجود الكيان كأمر طبيعي ومقبول في المنطقة. العدوان على إيران. وفيما يتعلق بالعدوان على إيران، قال إن الإمارات حاولت منذ البداية تصوير أي رد إيراني على القواعد الأمريكية في الخليج وكأنه استهداف لدول الخليج نفسها بهدف تهيئة البيئة السياسية. قام يصرح
1: سنضعكم في تصريحاته، لكننا نبقى مع هذا الكلام المهم لسيادة العميد عبد الله بن عامر.
0: وفيما يتعلق بالعدوان على إيران، يقول الإمارات حاولت منذ البداية تصوير أي رد إيراني
1: على القواعد الأمريكية في الخليج، وكأنه استهداف لدول الخليج نفسها بهدف تهيئة البيئة السياسية لتوسيع الحضور الإسرائيلي في المنطقة ودفع بقية الأنظمة الخليجية للانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وأشار إلى أن عددا من الدول الخليجية تنبهت إلى خطورة هذا المسار، مستشهدا بأصوات أكاديمية قطرية دعت إلى عدم الانجرار إلى مواجهة مع إيران، واعتبرت أن طهران دولة طبيعية في المنطقة تربطها علاقات تاريخية ومصالح مشتركة مع شعوبها، وأكد أن تفعيل منظومة تعاون إقليمي حقيقي بين دول المنطقة كفيل بإخراج النفوذ الأمريكي والإسرائيلي منها، إلا أن النظام الإماراتي يواصل تقديم الخدمات للكيان رغم أن ذلك ينعكس سلبا عليه، ولم ينجح حتى في تحسين صورته لدى الشعوب العربية وفي تفسيره لدوافع هذا السلوك. قال سيادة العميد عبدالله بن عامر إن تحول الإمارات إلى مركز مالي عالمي لم يكن ليحدث لولا ضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي، وإن جزءا كبيرا من الأموال والاستثمارات التي صنعت هذا الدور ارتبطت بشبكات ومصالح داعمة للكيان. جذور العلاقة الإماراتية الإسرائيلية. عبد الله بن عامر تابع بالقول إن جذور العلاقة الإماراتية الإسرائيلية تعود إلى منتصف التسعينيات حين تنافست بعض دول الخليج على التطبيع، موضحا أن السعودية فضلت البقاء في الخلفية بسبب مكانتها الدينية، ودعمت دفع دول أصغر للقيام بهذه المهمة، معتبرا أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية قامت منذ البداية بضوء أخضر سعودي. وفي الشأن اليمني نوه العميد بن عامر إلى أن التنافس السعودي الإماراتي في الجنوب خلال الأشهر الماضية يفسر بعض الإجراءات الأمنية الجديدة، منها محاولات نقل القيادة من الإمارات إلى السعودية داخل التشكيلات المسلحة التابعة لتحالف العدوان، معتبرا أن ذلك لا يغير من جوهر التبعية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. وأوضح أن الفرق بين الرياض وأبوظبي يتمثل في أن الإمارات تجاهر بعلاقتها بالكيان، بينما تعمل السعودية على إخفاء هذا الدور رغم أن الطرفين يقدمان خدمات أمنية واستراتيجية للمصالح الأمريكية والإسرائيلية. وأشار إلى أن التحركات الجارية تتزامن مع مساع إسرائيلية لتقنين وجود عسكري في الصومال ومحيطه. عزب الناس يدروها اسمعوا. أشار إلى أن التحركات الجارية تتزامن مع مساع إسرائيلية لتقنين وجود عسكري في الصومال ومحيطه، مؤكدا أن الإمارات تستخدم كواجهة عربية لهذا التمدد، وأن قواعدها وتحركاتها العسكرية في الجزر والسواحل تخدم واشنطن وكيان العدو أكثر مما تخدم مصالحها الذاتية. الله يلعنك يا أحمد علي عفاش، ما دخله أخي جالس في الإمارات؟ الإمارات بتخدم الكيان الإسرائيلي أكثر مما بتخدم مصالحها، في أوسخ من كذا؟ وما يجلس في الوساخة إلا من هو أوسخ منهم. الشيء نظر يا نظر. نعود إلى ما قاله سيادة العميد عبد الله بن عامر. أكد أن الإمارات أنفقت أموالا ضخمة، هذا الكلام ما أسمعه لا في يمن الصمود إذا سمعها، في عهد الأحرار باقي يمن الصمود، في إذا سام أف أم، أما أنك سمع في وسيلة ثانية ما تلقاش الوعي الحقيقي المباشر مع المواطن اليمني. هذا ما بيعجبهم شلبا نحن بنوعي الناس، يقول لك بتشك والصف صف ما هو صف واحد، صف سادس وخامس وما هو صف واحد، الأحرار الأعزاء الكرماء الشرفاء، مع أن احنا بنوعي الناس ما بيعجبهمش. أهلا الأم ويدي تغلك والله. نرجع نغني ارجع للكلام المهم، احنا وحكك التخريجات لا ماذا ولا نوصدكم. سيادة العميد عبد الله بن عامر أكد أن الإمارات أنفقت أموالا ضخمة لإنشاء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى، سجل عندك، ومناطق أخرى، كما مارست ضغوطا لتأسيس قواعد فيما يسمى بأرض الصومال، معتبرا أن دولة بهذا الحجم لا يمكن أن تتوسع عسكريا بهذا الشكل لولا وجود قوة أكبر تقف خلفها وتستفيد من تحركاتها. سعودية. كالله الله الإمارات تدمر ليبيا، تدمر السودان، تدمر اليمن، ما حد يقول لها عود، ماشي لوحدها، ما لك أنت محمد علي ما بفعلانا. والسعودي معها والقول من بيخدموها الاثنين هؤلاء الطراطير، النظام السعودي ونظام الإماراتي والعفافيش والمرتزقة ومن إليهم، ها من بيخدموا؟ بيخدموا الأمريكي والصهيوني. ما هم صهاينة؟ ما هم يهود؟ والبعض ما يعجبش لو ما نقول هكذا، رغم أن الزعيم الهالك الذي زعيم الميليشيات الخيانة كما سماها السيد القائد يحفظه الله في فتنة ديسمبر، زعيم الخيانة، زعيم ميليشيات الخيانة والغدر الذي قتلته أعماله الخيانية، ما قال طبعوا وعبر قناة الميادين طبعوا وسكهونا شغلة صعب ان احنا بالراجم الله الطاقة معرس صهيوني بامتياز. ولا ما جلست احمد علي في الامارات يا رجال يصير حراجة صافية، صعب ما تقول يا اخي يصير فرنسا يصير امريكا، انسى عند اوسخ جنس، عند الوساخة، عند الذي بينفذ الأجندة الأمريكية والصهيونية وعلى أوسع، مش أرقى، على أوسع مستوى، بيخدموا الأمريك والصهاينة وقوى الطاغوت أكثر مما بيخدموا مصالحهم. هذان النظامان، نظام الترفيه في السعودية ونظام عيال زاني زايد، يا أخي كان أبوهم يعني ما لو أبوهم حالي ما يتي من هذا العينة والشي نظر. طبعا استعرض بن عامر الخلفية التاريخية للأطماع الإسرائيلية في باب المندب، وللمطرح طارق عفاش في المخاء أيامة ما كان عفاش في المفرق، سلسلة سرف في جحر كلب والسلام. استعرض بن عامر الخلفية التاريخية للأطماع الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر، مشيرا إلى محاولات سابقة للإبقاء على الوجود البريطاني في جنوب اليمن، مخطط مدروس، ثم محاولات أمريكية لإنشاء مراكز إنذار مبكر قرب باب المندب بعد التحولات في إثيوبيا خلال سبعينيات القرن الماضي، ولفت إلى أن واشنطن وكيان العدو استخدما على مدى عقود أدوات إقليمية للتغلغل في البلدان العربية والوصول إلى مناطق لا يستطيعان الظهور فيها بشكل مباشر بسبب الرفض الشعبي الواسع للكيان الإسرائيلي. وأنا بين أقول للمهل الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي كان يفعل دورات لكيفية نتف الأصغان بسر على دورات
0: استهدفوا المرأة اليمنية والشرف اليمني والقيم والأخلاق،
1: في أوسخ من كذا؟ وحيثما تجد توجد الوساخة والنذالة تجد العفافيش والمرتزقة والخونة،
0: يبرز العفاش هكذا يتكور يعني يتورم.
1: ها؟ فيما يخص معركة طوفان الأقصى وما بعدها، سيادة العميد عبدالله بن عامر أكد أن صعود اليمن كقوة مساندة لغزة ووصول الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إلى عمق الكيان دفع العدو إلى تسريع ترتيباته الأمنية في البحر الأحمر والاعتماد على الإمارات لتنفيذ جزء كبير من هذه المهام.
0: لهذا طرحوا طارق عفاش في المخاء عزب باب المندب والجزر اليمنية وسقطرة وميون والباقي وقواعد للصهيوني، يقول لك الإمارات
1: وهم بيخدموا أمريكا وإسرائيل أكثر مما بيخدموا مصالحهم عيال الكلب.
0: لهذا بينزعجوا من هذا الأثير، أثير الوعي ما بيعجبهم جو صلوا كل يمني تري كيف على ما ضده لنا.
1: إننا نرجع نغني بعد الوعي هذا، بعد الثبات، بعد أن هدانا الله.
0: يا رجال أحد يجلس في بيته بشرف وكرامته وهذا 10 سنة ما يخنقونا.
1: صعود اليمن، يقول سيادة العميد عبدالله بن عامر، صعود اليمن كقوة مساندة لغزة ووصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق الكيان دفع العدو إلى تسريع ترتيباته الأمنية في البحر الأحمر والاعتماد على الإمارات لتنفيذ جزء كبير من هذه المهام. شدد على أن أي وجود إماراتي في مواقع استراتيجية يجب النظر إليه باعتباره غطاء لحضور إسرائيلي غير مباشر، داعيا إلى التعامل مع هذا الواقع بوعي سياسي وأمني. وفي ملف البحرين ودول الخليج قال إن إسقاط الجنسية عن مواطنين بسبب تعاطفهم مع قصف القواعد الأمريكية مقابل فتح باب التجنيس لليهود والصهاينة يعكس توجها لضبط التركيبة الديمغرافية بما يخدم المصالح الغربية والإسرائيلية. سمعتوا الخبر الذي وافيتكم به الليلة أنه الكويت بتنزع الجنسية من مواطنين كويتيين من أجل يجنسوا فما عفاش كان شيء داخل مجلس النواب يهود يقول لك يمنيين،
0: هم يهود من أصول يمنية
1: وبعدها يدخلوا مجلس النواب بعدها يرشحوا ويطلع رئيس.
0: الله يلعنكم صدق.
1: وأضاف أن هذه الدول الغنية ظلت تحت المتشر البريطاني ثم الأمريكي وأخيرا الإسرائيلي، وأن التحكم بالتركيبة السكانية فيها جزء من مشروع يهدف إلى منع هيمنة الصوت العربي والإسلامي على القرار الداخلي. يصهيونونا،
0: يغير ما قالوا، يغيروا وجه الشرق الأوسط، يصهيونونا، يشتوا ناس هاينا، ما يشتوا عندنا قيم وحكمة وإيمان. وللما فعلوا طارق عفاش في المخاء.
1: وأشار سيادة العميد عبدالله بن عامر إلى أن وقف استقدام العمالة اليمنية في بعض دول الخليج خلال مراحل سابقة جاء ضمن هذا السياق لمنع تشكل ثقل سكاني يمني مؤثر في المنطقة على هذا المستوى، مؤكدا أن كثيرا من سياسات التجنيس والتجريد من الجنسية لا يمكن فصلها عن الأجندة الغربية والإسرائيلية.
0: الخلايا الأمنية بتخابر والجواسيس مع
1: أجهزة الاستخبارات السعودية الأمريكية الصهيونية إن هؤلاء يمنيين مالك إن هؤلاء عاد عندهم هوية ودين وانتماء وإسلام، هؤلاء عندهم العفاشية، عندهم الارتزاق والعمالة والخيانة، عنده استعداد يبيع شرفه، يبيع أمه، يبيع نفسه، مش إلا للشيطان، للطارف، للطارف. وهم يشتوا هكذا، يشتوا ناس مرتهنين منبطحين ما عندش أي مشكلة يهتكوا عرضه شرفه، يتسعوا بالجزمة، ما يقول آح. هم يشتوا ناس هكذا، ما يشتوش ناس أعزاء. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين أينما حلوا وحيثما وجدوا. في ختام حديثه أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن ما يجري في الخليج والبحر الأحمر ليس مجرد ترتيبات محلية، بل جزء من صراع استراتيجي واسع على الجغرافيا والممرات البحرية، وأن الشعوب العربية مطالبة بإدراك طبيعة هذا المشروع ومخاطره. نستوعب أول حاجة، يستوعب والذي هانئ، وبعدين نتكلم عن الشعوب العربية، لأن البعض عادوا مراعي للسعودي يجيتي له شيتي له الراتب، يجي يتيل السيادة وقرار، ما منحوش التنبوع حق حرية البول من أجل يمنحوهم حرية القو. الله يلعنكم من قبل ومن بعد. شوي مرتزق السفلة، سفل السفل السفل السفل، يا الله وسفل الذي عندهم.

ما كشفه عبد الله بن عامر هو ضمن المخطط الحاصل، وبنوضعكم من بداية الأسبوع، من قبل بداية الأسبوع، وبنقول لكم نقلوا القبة الحديدية من تل أبيب إلى الإمارات، وجنود صهاينة ما قد حدثتش في التاريخ، بدل ما يحمي تل أبيب يحمي الإمارات. ماذا يعني هذا اليهودي؟ ماذا يعني هذا؟ ينقل الدفاعات الجوية حقها القبة الحديدية ينقلها إلى الإمارات، معناه أن الإمارات جبهة متقدمة للعدو الإسرائيلي. لو ما استغربوا اليهود، طننوا اليهود وقالوا نتنياهو واو ما بتفعل، قال لهم ما بنفعل، نقلنا القبة الحديدية واليهود هم سدين. ولو قالوا، لكن بعض اليهود الذي عاد عنده يهوده سعمان تقول لا، قالوا نتنياهو كيف تنقل الدفاعات الجوية حقنا القبة الحديدية تشلها الإمارات، معناه أن الإمارات جبهة متقدمة للعدو. بنوضح لكم، بنقول لكم، بنتي لكم الأخبار، ما بنتي لكم شال الأخبار من أجل الخبر والسلام، كونوا ربطوا الأحداث ودراء، عين على القرآن وعين على الأحداث، وهذا ها المنطق. وبسر عينو عدوك ما بفعل ما بيسوي، يجي عندنا في سوق قدرة ما معمه، يطرحوا طارق عفاش في المخاء، ايش معنى هذا؟ يعني بيركزوا على باب المندب، على موقعه الاستراتيجية يمني، على ما تمتلكوا من مقدرات وثروات، ويوزعوا اليمن الاصلاح في مارب والانتقالي والعليمي وخبرته ومن إليه والسلفيين والمدري ما هو والتواعش في عدن وطارق في المخاء. ها ما معنى هذا الشيء؟ بالله نكون نستوعب ندري ما هو وربط الأحداث يا يمني. إنه قصتكم إن إحنا بنتي لكم أخبار من أجل بندور لنا جمهور ومدري ما هو، لا حول من ذا الحول، ما نقول قلادك الله. عمل في الإمارات جبهة متقدمة للعدو الإسرائيلي، ما جلسة أحمد علي هناك خصمها العفاجي لو ما نقول هكذا يطلع لك قرون قرون اليهودة. قبل أن نغادركم، صحيفة فرنسية تقول ثروة ترامب تقفز إلى 1,400,000,000 دولار بعد عودته للسلطة وسط شبهات تضارب مصالح. الرجال بيأمن والله ما كان علي القضية البوري في مضيق هرمز، حتى في مضيق هرمز يقول لك مشروع الحرية. أمريكا لا تؤمن لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالقوانين ولا بالأمم المتحدة ولا بالضمير الإنساني ولا بالآدمية، أمريكا تؤمن بحاجة واحدة فقط، مصلحتها وحماية الكيان الغاصب لفلسطين فقط لا غير. أدي لكم من العجائب، هيسمعوا، أدي لكم من العجائب. بس بالله عليك أتصدق بالله أن أنا قريت الخبر هكذا وأنا بنقرأ قبل يومين، وإن أنا اعتبرتك كيان واحد. جاء في الخبر عاجل في قناة الجزيرة المنافقة بنت اليهودي في قطر، ها أمريكا في صفقة جديدة لبيع السلاح، هكذا الخبر تخيل، ها اسمعوا، للسعودية وقطر والكويت وإسرائيل، كيان واحد كيان واحد.

طبعا أنا بنبصر الخبر في قناة الجزيرة المنافقة اعتبرتهم كيان واحد. الصدق هذه الدول الطارئة على الجغرافيا والتاريخ صنيعة بريطانيا في المنطقة، مثل ما صنعت الكيان الإسرائيلي في فلسطين، صنعت هذه الأنظمة الوظيفية تخدم من؟ مثل ما قال سيادة العميد عبد الله بن عامر، كانوا بيد بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وبعدها انتقلت إلى حضن الأمريكي، واليوم قدي في يد الصهيوني، ولهذا نقل القبة الحديدية اليهودي إلى الإمارات، الجبهة المتقدمة للصهيونية. هيسمعوا، أتي لكم من العجائب. واشنطن توافق على صفقات تسليح بأكثر من 8 مليار و600 مليون دولار لحلفائها في الشرق الأوسط، الذي قد في النوم يذهن. وافقت الولايات المتحدة على صفقات تسليح تتجاوز قيمتها 8 مليار و600 مليون دولار لصالح إسرائيل وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة. قد يقول قال والسعودية، السعودية مع صفقة الحالة، مالك أنت؟ أين تصير بزليطاك؟ وكلهم صهاينة. تمت الموافقة على ما يقارب 1 مليار دولار لتزويد إسرائيل بحزم أسلحة موجهة بالليزر، في وقت أفادت فيه تقارير أن واشنطن حذرت حلفائها الأوروبيين من توقع تأخيرات في تسليم الأسلحة نتيجة استنزاف المخزونات بسبب الحرب مع إيران. بيقولوا الأوروبا مش وقتكم، مش وقتكم، احنا والأوكرانيا وروسيا ما علينا، راعوا نبصر التمشان هولا، خلونا أنا معطهم بعدها لنا خبر وعلم. خلونا نبصر هؤلاء نحلبهم براحة تامة. الأوروبيين ما يقرحوش وبعدها يحاسبونا بالآجل لو ما يفتح الله عليهم. صح ما تقول عندنا هذا بيهرها ما هو الكبوت، ما هو يقولوا يطرح على الكبوت نقدان بيدفع. يعني توتو على كبوته ترحافه وقال بقاش الأمريكي قال للأوروبيين لو ما يفتح الله عليكم ماش وقتكم، أنتوا بتحاسبونا بالآجل، بعدها تقولون لو ما يفتح الله عليكم. هذا بيهرها. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صادقت على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليار و600 مليون دولار إلى حلفائها في الشرق الأوسط. من هم مولى الحلفاء؟ إسرائيل وقطر والكويت والإمارات. هكذا اليهود ولا فلا، الحب عذاب. هذه أنظمة أمان الصهيوني بامتياز، ما طرحهم البريطاني إلا بسر أسماءهم، بدأ بسر قالك شخبو ما هذا ليس طحنوا مالك رم الله من أنوردوهم عيال الكلب. وجاءت هذه الإعلانات في وقت دخلت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، عدوان على أسبوعها 9 منذ اندلاعها، وبعد أكثر من 3 أسابيع على دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ. شملت قرارات وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع خدمات إعادة تزويد منظومة الدفاع الجوي لقطر والكويت والإمارات والكيان الغاصب لفلسطين. أخوة جحرم في لبس كلهم. تزويد منظومة الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت الذي فشل لاحظوا إلى قدر باتريوت
منظومة الدفاع الجوي وصاروخي باتريوت الأمريكية إلى قطر بقيمة 4 مليار وشوية مليون دولار.

وين أطرحوا منظومة الدفاع الجوي؟ هذا باتريوت الدفاعات الجوية في قطر. تخيل قطر أدتي 4 مليار وشوية دولار، تخيل، ما تخيل شاذا الحاصل. وين أطرحوا الباتريوت الأمريكي الدفاعات الجوية؟ مش تحمي قطر وقناة الجزيرة، تحمي قاعدة العديد الأمريكية. ألا لعنة الله عليكم وعلى من يحبكم وعلى من يدين استهداف القواعد الأمريكية في الخليج، على اللعنة الله من قبل ومن بعد.

وقدر تشتري صواريخ باتريوت الدفاع الجوي الأمريكية، هذا منظومة الدفاع الجوي، ها الصاروخ الواحد $2 مليون. تخيل، مش تخيل، هذا الحاصل بين غلط وأقول لكم تخيلوا، هذا الحاصل $2 مليون. وتجي طائر مسير التهوش بكم؟ شل لك $10,000. $10,000 يا حراجة يا رواجة، تمعط تمعط القاعدة من طرف على الطرف، فضل من الله. هؤلاء هؤلاء مخفقنين، مش هم مخفقنين، هؤلاء صهاينة بامتياز، بينهبوا ثروات الشعوب في المنطقة ويتوها للهراتيع الهرتوع الأمريكي لحماية من؟ الهرتوع الصهيوني. إضافة إلى قدر، إضافة إلى نظام الأسلحة الموجهة بالليزر بقيمة $992,400,000. ما نفعكمش. وأشتروا مرة ومرتين وثلاث واربع، ويجلس الأمريكي يعفتهم ويمعطهم مع ضلمعط. كما تضمنت الموافقات بيع نظام قيادة قتالي متكامل إلى الكويت، تمينا قدار للحين إلى الكويت، وما خفي أعظم، هذا الذي بيخرجه باس، وما خفي أعظم، كما تضمنت الموافقات بيع نظام قيادة قتالي متكامل. وين الجيش الكويتي؟ ويقولك تصدينا، اعترضنا، اعترضتوا ما عادش أقولش. طائرة F5 طيار إيراني جاء قفد القاعدة الأمريكي في الكويت ونفلها من طرف على الطرف، اعتمدوا على نفوسكم، قعوا ناس، قعوا أوادم، خدموا الأمة العربية والإسلام والمسلمين بما ينفعها وينفع مستقبلها، ماشي أو لا، ما يخدموا إلا قوى الطاغوت والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل. قال لك الموافقة يبيعوا نظام قيادة قتالي متكامل، يعني بالحمام باثنين ممكن مخرج بيت الترج بديمتين، نظام بتسمع، نظام قيادة قتالي متكامل إلى الكويت بقيمة $2,500,000,000، وتزويد إسرائيل بنظام بقيمة $992,400,000. ومن يحاسب؟ الخفنق الكويتي والإماراتي والقطري. أي حاسبوا على اليهودي، ما قصتك أتي لها القبة الحديدية حاسب طحنه أو ما حاسب شخبوط مالك.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة سيستم بي إي إيه هي المتعاقد الرئيسي في صفقات أبيكويز مع قطر وإسرائيل والإمارات. كما أشارت إلى أن شركتي بالإنجليزي والله ما فيني من قريهن ذا العين هذا الساعة، لأنه في أحد عفش ما كانش يقرون إنجليزي زعلجن وعقدونا الأساتذة، وكنا لاحظنا كلمة إنجليزي نلقى سايح ونجلس نلاحق بالكلمة هذاك وما احناش دارين ماي ودنكيه حمار. المهم هما المتعاقدتان الرئيسيتان في صفقة نظام القيادة القتالية المتكامل للكويت شركة لحالها، وكذلك في صفقة إعادة تزويد منظومة باتريوت لقطر. هذا لا الذي خرجنا الأمريكي، وما خفي أعظم عازب يرجع يقول للسعودي إن مالك محمد بن زايد وتميم القدري والكويت عيقوا أحسن منك، مالك هر هر هر مثني مثلوث وترمب خطير، يقول انت السعودي العظمى ويزغطه.

انتم بتلاحظوا كشفوا علامة متوا لقطر والكويت، ما ذكروا شو الامارات للمة، لانهم متوا لهمش الا اسلحة دفاعية واتوا لهم اسلحة هجومية. لهذا الاماراتي بيغور حتى يوم امس وبتكلم انه صواريخ وان الحق الدفاع عن نفسه وحق وان ايران بتستهدفه، وايران ولا نقص، ايران ولا نقص. قالوا امريكا ما ما ما شو احنا ما علينا احنا امريكا وما والمصافي والاذا في الفجيره والتكرير بتشتعل شعيل، لان قد مع اسلحه هجوميه. اليهودي بيقول للتك ضرب، استهدف الناقله الفلانيه، السفينه الكذا، والاماراتي بيقول لك غريمي والله لا الحق الله خزقي الحنش والله، وهو في مؤخره محمد بن زايد لا تدخل له من حقي يا اخي مالك انت. لهذا ما تكلموش ما تولى الامارات، لانه ما تولهاش حاجه دفاعيه فقط، تولها هجومي والكل. والشي نظر يا نظر. اما السعوديه حكايه اخرى، عدم امعضوهم ويخلوا سروال المؤسس ساعة الجنيه الذهب لمحمد بن سلمان، يقول لهم والله ما عطاك الا السروال حق المؤسس تشتاو، يقولوا لهم ما نشتري السروال حقك انت شخصيا، ويبيعهم السروال اتيلهم السروال متجر. ما علق صورة إبستين في بيته إلا وبينهم عمل يا شعب ما لك أنت. في المقابل حضرت واشنطن حلفاء الأوروبيين من بينهم بريطانيا الكلب الذي بيخطاب بعد الأمريكي أين ما سار، يقول عادوا خارج الأمريكي يقول له في حال كذا حسب القانون حسب الكذا البريطاني ابن حرام كيف، ويختام ابن الحرام الامريكي وهكذا. ما يصبرش هذا الالفاظ ما يصبرش ان احنا ما نتحاكش بهذا الالفاظ ونوضح للناس، لانه شويه هذا بيحكم العالم شويه اولاد حرام. وملفات إبستين تشهد، ما بنتيم الروس انا ولا بنتجنى على حد. قد طلع الرئيس الامريكي السابق جو بايدن وقال هكذا، نحن أمة مثلية شواف، يعني عيال حرام، رجال يندع رجال ومرت تندع مره، ما لك منين جو أمانة هيا منين جو، سأل نفسك منين جو. قد بيقول لك احنا أمة مثلية، بيقول أمريكا أمة مثلية شواف، يعني عيال حرام. في المقابل حضرت واشنطن حلفائها الأوروبيين من بينهم بريطانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا من احتمال حدوث تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة الأمريكية. ما يسلمهمش لأنهم بيبيعهم بالآجل لو ما يفتح الله عليهم، لكن هؤلاء بتو ناقد بسبب استنزاف المخزونات جراء الحرب مع إيران، بحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. طبعا الجمعة الفائتة ترامب أكد أنه اطلع على خيارات عسكرية إضافية بشأن إيران، معبرا عن عدم رضاه عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار تقدمت به طهران. وكان الكيان قد أطلقت حملتها العسكرية ضد إيران بدعم من الولايات المتحدة بهدف إضعاف القدرة العسكرية للجيش الإيراني. راعوا ما قد كملناش. فيما تبقى لنا من وقت، العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 102.50 دولار للبرميل، يعني 102 دولار و50 سنت للبرميل. مسؤولون في العدو الأمريكي، إعلان ترامب تعليق مشروع الحرية، عاد أعلن به أول أمس
يعني انه فشل. مسؤولون في العدو الامريكي، مسؤولون امريكيون، سمعوا ما قالوا. اعلان ترامب تعليق مشروع الحرية بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لم يكن متوقعا. اعلن مشروع الحرية، ها، قال من اجل العالم ان ايران يعني بتوقف وتسبب ازمات في العالم، الامريكي اي حلها فعل مشروع الحرية. ما معناه انه يقلب؟ معناه انه فشل، انه ما قدرش يفتح مضيق هرمز.

يعتبر مشروع الحرية أسرع مشروع فاشل. يومين ويقلب ترامب. يعني عد مشروع اليوم في السعودية ده فاشل، لكن عادوا على مراحل وبيكتشفوا كل يوم فشل جديد. ما هذا بعد يومين، ما ألمك تعلم بمشروع الحرية وإنك تفك. أمان الإيراني زقم بالأمريكية كذا، نازل وقال له عدت لي 7 بساتين، عفوا عدت لي 7 مضايق. قبل أن نغادركم

السودان يتهم الإمارات وأثيوبيا بقصف مطار الخرطوم الدولي بمسيرات انتحارية. السودان يتهم الإمارات ومن؟ وأثيوبيا بقصف مطار الخرطوم. ها، إذا ما بيد للإصلاحيين في استهداف مطار الخرطوم في السودان واحتمال طارق عفاش والذي التالومة الإحداثيات. لكن من حق السودان وداري من غريمة يتهم الإمارات وأثيوبيا، والسيسي بتفرج الله يلعنه. بقائي الوجود الأمريكي يهدد استقرار المنطقة، وأي رد إيراني سيستهدف القواعد الأمريكية حصرا. سنستهدف القواعد الأمريكية حصرا، قد بيقولوا لهم اتنومسوا قعوا ناس. ولا عقل الإماراتي ولا القطري ولا الكويتي ولا البحريني ولا حتى السعودي. سعودي من بعيد لا بعيد على أساس أنه فهلوي. والله أنهم أبعدوا لها الفريرة. ارفع الفاصل في الدقائق المتبكية لنا. إذاعة جيش الاحتلال تقر بمقتل وإصابة عشرات الجنود بضربات حزب الله. فعلوا الشبك، فعلوا الكذا، فعلوا ودخل لهم المسيرة لا عرضهم. والله ما عبد انفجر لا عرضهم، كد بتفلت المدرعات وتلاحق اليهود. سلام الله على المجاهدين في حزب الله. روسيا بريكس أمام فرصة لتعزيز استقلالها التكنولوجي رغم فجوات التمويل والابتكار. طهران تنفي ضرب الإمارات وتوجه انتقادات حادة لسياسات أبو ظبي الإقليمية. بيقولوا لهم تنوم وسوقعوا أوادم كل أحمر وحمد الله. بيقولوا الإماراتي إيران قال لابد من صوت يعلم به الله مدابر أمانة. الصين تطالب واشنطن برفع القيود عن كوبا ووقف سياسة الضغط الاقتصادي. يدعوت أحرانوت الصهيونية جنود الاحتلال بالكاد مرئيون ويختبئون في الملاجئ خوفا من مسيرات حزب الله. كاد بيدخلوا الملاجئ ما عبي قادلوش قبل أن نغادركم. معاكم النت ولا ما بش عندكم موجود؟ عجيب، لا بستهدفوا المذيعين في إذاعة صنعاء. الله يجمعنا غير. في دقيقتين يا أخي اتي لنا الأخبار اتي لك الأخبار الحالية هيسمع. صنعاء تحذر السعودية من العبث بالثروات اليمنية ومن المساس بالسيادة الوطنية. أكد مجلس النواب أن ما أعلن عنه سعوديا تحت مسمى مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة يمثل تطورا خطيرا يمس السيادة الوطنية اليمنية، ويكشف استمرار محاولات دول العدوان وأدواتها المحلية للعبث بمقدرات اليمن وثرواته السيادية تحت عناوين فنية وإدارية مضللة. وأوضح مجلس النواب أنه تابع بقلق بالغ التحركات والإجراءات التي تستهدف النيل من السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المذكرة لا يمكن فصلها عن سياق الاستهداف الممنهج للثروات اليمنية لما تنطوي عليه من خطورة على المعلومات الجيولوجية والبيانات السيادية المرتبطة بالأرض والثروات والموارد الاستراتيجية للجمهورية اليمنية. شدد مجلس النواب على أن هذا الإجراء يشكل مساسا صريحا بالأمن القومي الاقتصادي والعسكري لليمن، محذرا دول العدوان ومرتزقتها من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الخطوة وما يمكن أن تلحقه من أضرار مباشرة بالثروات اليمنية أو محاولات النيل منها والتصرف فيها خارج الإرادة الوطنية. كما أكد مجلس النواب رفضه القاطع لأي تفويض أو إجراء يتيح التصرف في مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية، معتبرا أن ما يسمى بمذكرة التفاهم إجراء غير قانوني وباطل لأنه صادر عن جهة لا تملك أي صفة تمثيلية أو شرعية تخولها التصرف باسم اليمن أو التوقيع على ما يمس موارده ومصالحه العليا. التنبوع وقع على الإمارات وسلمهم جزيرة سقطرة لتسعة وتسعين سنة ما بش توفية المية نارة ها؟
التالم زو قدرة وقعها 99 سنة للحين بفعلوا اتفاقيات مع السعودية بيسلموهم علبة الصليت كامل الجروي. وأشار مجلس النواب إلى أن ما يسمى حكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأن أي صفقات أو تفاهمات أو اتفاقات تبرمها مع أي برمن تولاتي برمات تبرمها مع أي دولة باسم اليمن لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تمثلها، بل تعد جزءا من مشروع استباحة منظم يستهدف القرار الوطني والثروة الوطنية والسيادة الكاملة على الأرض والموارد. مجلس النواب حذر من أي إجراء يمس السيادة الوطنية ومن كل من تسول له نفسه الانخراط في هذه المؤامرات أو المساس بأمن واستقرار ومقدرات الشعب اليمني، مؤكدا أن العبث بالملفات الجيولوجية والسيادية ليس شأنا فنيا عابرا، بل بوابة خطيرة للتدخل في الثروة والسيطرة على مفاصل القوى الاقتصادية في البلاد. وبذلك يضع مجلس النواب هذه الخطوة في إطار العدوان المستمر على اليمن، لكن بأدوات جديدة تحاول التسلل إلى ملفات الثروة والسيادة تحت غطاء الاتفاقات والمذكرات في وقت يؤكد فيه اليمنيون أن مواردهم وثرواتهم ليست مجالا للتفويض ولا للمساومة ولا للبيع السياسي. والوجه من الوجه أبيض. انتهى الوقت المحدد لنا وزيادة دقيقتين، نسأل من الله المعونة والسداد والهداية. لا تنسوا دعاكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 عمليات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي عليه.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تجلت هذه الآية في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه

0: وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. ثانيا، أكد أنهم هم اليهود والنصارى هم ما زالوا أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد، حتى تتبع ملتهم. ثالثا، وكان هذا خطاب للرئيس، قال لو رجع الرئيس علي عبد الله الصالح آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، يعني يشعر أنه إذا ما وقف مع الأمريكيين واستعد أنه سيكافح معهم ما يسمى بالإرهاب، لو رجع إلى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. رابعا، أكد أن أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، إنما لأنه وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار بالهيمنة العالمية هذا التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخل، لا تكتفي بالاستعمار ونهب الثروات من هناك من بعيد، بل تريد أن تدخل لتثبت وجودها في كل بلد، لأنهم أساساً لا يثقوا بعملائهم، يريدون أن يدخلوا. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، قلنا في كلام سابق بأنه كان من المفترض أن أمريكا هي التي تشكر أولئك الذين تسميهم الآن إرهابيين، لأنهم هم من انطلقوا ليحاربوا الشيوعية في أفغانستان بأمر وتوجيه من أمريكا، فلماذا تنظر إلى جنودها الذين خدموها وضحوا بدمائهم من أجلها؟ أو كان في الأخير أصبح في الواقع تعود المصلحة إليها هي؟ لماذا تعتبرهم إرهابيين ثم تعتبر البلد الذي هم منه بلدا إرهابيا؟ هذا هو نفسه شاهد على هذه الآية، هل هي رضيت عن أولئك؟ ونحن سمعنا بأنهم انطلقوا إلى أفغانستان بأمر من أمريكا، انطلقوا ليقاتلوا في أفغانستان بأمر من أمريكا تحت مسمى جهاد، ليكافحوا الشيوعية هناك من أجل أمريكا، ثم في الأخير تتهمهم بأنهم إرهابيون. الآن يحاولون أن يجعلوها إدانة على الدولة نفسها وعلى اليمن نفسه، أنه انطلق منه إرهابيون إلى أفغانستان، وأن هناك يمنيين أيضا كانوا مع طالبان وكانوا من المصنفين ضمن الإرهابيين. ألم يعتبروا تلك الخدمة إدانة الآن؟ كما اعتبروا دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق، دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق، أمريكا السعودية دعمت الإرهابيين أو دعمت الوهابيين عفوا خدمة لأمريكا، ثم ماذا؟ كما اعتبروا دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق، وهو بالطبع كان في ظرف من الظروف برغبة أمريكا، هم من اعتبروها أيضا إرهابية بذلك الدعم، أي لا يمكن أن يرضوا عنك بالخدمة نفسها التي قدمتها لهم، وإن كنت جنديا من جنودهم لن يرضوا عنك، بل تجلى الأمر إلى أن تصبح تلك الخدمة هي إدانة ضدك، هي إدانة ضدك، إدانة ضدك، تخدمهم ثم يستغلوا خدمتك لهم ضدك. كانت أمريكا حريصة جدا على أن تخرج روسيا من أفغانستان، وكان يهمها جدا وجود الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فهؤلاء الذين انطلقوا كمجاهدين من هنا وهنا هم في الواقع قدموا لها خدمة، سواء شعروا أو لم يشعروا، وأن يتوافدوا من هنا ومن هنا إلى ذلك البلد، ونحن لم نرى أن هناك ما يسمح لهم ولغيرهم أن يتوافدوا على هذا النحو إلى فلسطين لمحاربة إسرائيل. هل حصل مثل هذا؟ هل حصل مثل ذلك؟ لأن كل ما يحصل هنا في هذه الدنيا في البلدان التي تهيمن أمريكا عليها هو طبعا بتوجيهات أمريكا وإيحاءات منها أو رضا عنها بذلك التصرف باعتبارها ترى أنه يخدم مصالحها. هم قاتلوا وفي الأخير خرجت روسيا من أفغانستان، وإذا بأولئك يصبحون فيما بعد إرهابيين. اليمن الآن يعتبر مدانا لأنه انطلق منه شباب كثيرون، هم الآن يصنفون بأنهم إرهابيون، والبلد الذي هم فيه يعتبر بلدا إرهابيا، وأسامة أصله من اليمن فيحاسبون اليمن على أن أصل أسامة من اليمن. ونحن أحيانا نزيد عبارات تعطي توسعهم شرعية أكثر، مكافحة الإرهاب من جذوره واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، هكذا سمعنا بالأمس عبارات من هذا في المقابلة، المقصود في المقابلة التي كانت مع علي عبد الله صالح، وكلام علي عبد الله صالح في شهر 2 عام 2002. اقتلاعه من جذوره، وأنت من يجب أن تنكر أن هناك إرهابيين، أو من لا تسمح أبدا أن يقال لبلدك أو أن يتجه أولئك لتصنيف بلدك كله بأنه بلد إرهابي على النحو الذي يريدون. لاحظوا كيف عملت إيران، هي اتهمت بأن هناك 12 شخصا دخلوا إلى إيران من تنظيم القاعدة. الإيرانيون يعرفون أمريكا ويعرفون أنهم لو قالوا فعلا هناك أشخاص ونحن سننطلق ونحن فعلا معكم في مكافحة الإرهاب أن هذا لا يرضي أمريكا، هي تريد أن تجعل إيران بلدا إرهابيا بهذا الشكل الذي تطلقه الآن عليه إرهاب، سواء كانوا أشخاصا من تنظيم القاعدة أو من طالبان، لتبرر لنفسها أن تضرب إيران. ثم ليتجه الإعلام ليقول إذن فإيران بلد إرهابي، هو داعم للإرهاب، إذن هو منبع من منابع الإرهاب، إذن للإرهاب جذور في إيران، وهكذا سيكون بالنسبة لليمن. ماذا عمل الإيرانيون؟ انطلقوا هم وهددوا أمريكا وصرخوا في وجهها وتحدوها وقالوا عليها أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، فاهمين أن هذا إنما هو مبرر لدخولها البلدان واستهدافها للبلدان، فردوا وقالوا لو تضرب لن تمر ضربتها دون ردة فعل مباشرة. لكن ماذا الموقف يختلف هنا في اليمن؟ والمفترض أننا هنا في اليمن يجب أن نتنبه، سواء الرئيس أو الدولة أو المواطنين أنفسهم، أن يتنبهوا إلى أنه يجب أن يتعاملوا مع أمريكا ومع الإعلام المضاد كما يتعامل إيران تماما، وإلا فإذا أبدى الرئيس استعداده فإنه سيرى في كل أسبوع في كل شهر يرى أنه يصنف بلده ويصنف هو داعما للإرهاب، وبالتالي فهو بسكوته بل واستعداده لأن يعمل معهم إنما يمنحهم شرعية من وجهة نظرهم، إنما يشجعهم على المزيد على المزيد حتى تطأ أقدامهم اليمن كما بلغنا فعلا. ثم إذا دخلوا ولو 100 شخص سيأتي بعدها التعزيزات، سيأتي بعدها التعزيزات، وسيقدمون أنفسهم لليمنيين بأنهم إنما جاءوا ليخدموا اليمن، قد يقولون هكذا ليساعدوا اليمن على مكافحة الإرهاب كما جاء في السؤال بالأمس، يعني في المقابلة التي أجريت مع علي عبد الله، هل اليمن بحاجة إلى مساعدة مثلا اقتصادية أو عسكرية؟ هكذا مساعدة يعني في مكافحة الإرهاب. لو قال الرئيس لا سيفرضون هم عليه وسيرغمون اليمن على أن يقبل ما يسمى بالمساعدة، سيرغمونك على قبولها لأنك لم تقف في وجههم من أول يوم، أنت كنت ترى أن السكوت يمكن أن يرضيهم أو أن إظهار استعدادك للتعاون معهم سيرضيهم. لا لا، لكن تعاون معهم. الرئيس آنذاك علي عبد الله وقف إلى جانبهم، دخلوا، وتمر الأيام ويزيدون المبررات ويتكاثرون في اليمن، حتى وصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن السفير الأمريكي هو من يدير الأمور، يدير الاجتماعات، من يدير الحكومة بأسرها، لهم وجود في صنعاء، في شيراتون، وفي أماكن هنا وهناك، ولديهم قواعد ولديهم أسلحة. لولا أن من الله بهذا المشروع القرآني الذي أتى ليقضي على أمريكا ويواجه أمريكا، حتى خرجوا من صنعاء وخرجوا من عدة مناطق وهم يحاولون أن يدخلوا اليمن بمبررات وذرائع عدة. وهذا العدوان بأسره إنما هو يعني بعد أن فشلوا، بعد أن سقطت مشاريع أمريكا، أتت لتحارب بشكل عسكري رهيب. وإلا فهم كانوا عازمون على الدخول بشكل مبررات تحت مسمى مكافحة الإرهاب. كانوا قد وصلوا آنذاك قبل أن يصل المشروع القرآني العظيم إلى صنعاء ويتوسع في المناطق الحرة اليمنية، كانت طائراتهم تطوف تصول وتجول في اليمن وتضرب أينما شاءت دون أن ينتظروا خبرا من أحد تحت مسمى مكافحة الإرهاب. انتهى درس اليوم. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم، لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. السعودية آنذاك كانت تدعم الوهابية، ثم الوهابيون دعوا للجهاد في أفغانستان وهيئوا الطرق للناس ليذهبوا ليقاتلوا لمن أراد أن يقاتل، ثم قاتلوا حتى خرجت روسيا من أفغانستان، ثم اتهمتهم بعد خدمتهم لها بأنهم إرهابيون. ثانيا، أكد أن إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها، وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون ردة أو رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. فالحل أن أي زعيم، أي دولة، أي شعب لا يرضى أن يقف إلى جانبها أبدا، لأنهم لن يرضوا. عندما تخدمهم، عندما تقف إلى جانبهم، عندما تقبل ببعض أعمالهم، فهم سيتطورون، والباطل لا يقف عند حد حتى يهيمنوا عليك ويقضوا عليك. ثالثا، أكد أنه إذا أبدى الرئيس استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب، لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم. فالحل في مواجهة أمريكا أن تقف الشعوب في وجهها، أن تصرخ في وجهها، أن تعد العدة لمواجهتها، لأنهم لن يرضوا عنك، لن يرضوا عن أي أمة، عن أي شعب، عن أي رئيس، عن أي زعيم لو خدمهم، لو فعل لهم ما فعل. وهذه مصاديق تلك الآية التي قال الله فيها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله العلي القدير في الآخرة أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدث القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله باعتباره متطلب أساسي رئيسي، وباعتباره حل للأمة وليس مشكلة مثلما ينظر الكثير من أبناء الأمة الإسلامية. الجهاد يمثل حل للأمة لتخرج من واقعها السيء، من هيمنة الطواغيت عليها. الجهاد في سبيل الله يمثل ضرورة ملحة وحاجة ماسة لا بد منها في الحياة. إذا أرادت الأمة أن تحيا كريمة عزيزة فلا بد لها أن تجاهد كما رسم الله سبحانه وتعالى لها ذلك المسار في كتابه العزيز، لكي تتمكن من الاستقامة على السير على منهج الله، التحرر من سيطرة الطاغوت وتعيش الاستقلال من التبعية للاستكبار. لا بد من الجهاد، وبدون الجهاد في سبيل الله ستمنع الأمة من حريتها وتجمع، وسيتم سحقها إن لم تذعن وتستكن وتخضع لقوى الشر والطغيان. طبيعة الحياة وخاصة في هذا الزمن أنها ميدان صراع، ميدان مسؤوليات، وواضح أن في الحياة الأخيار والأشرار، من يحملون الحق ومن يحملون الباطل، من ينهجون في طريق الله ومن يتحركون في طريق الشيطان. هناك المجرمون وهناك الصالحون، وهكذا تجد أنه عندما يتمكن الأشرار يفرضون على الناس باطلهم ويهيمنون بشرهم ومنكرهم ويستعبدون البشر ويستغلونهم. ولذا فرض الله الجهاد رحمة بعباده ونعمة على المستضعفين. لو كان الله سبحانه وتعالى قد منع المستضعفين من أي ردة فعل تجاه ما يحدث، والأرض مليئة بالطواغيت والمجرمين وأصحاب النفوس الخبيثة الإجرامية التي لا ترتاح إلا بظلم الآخرين واستعبادهم والهيمنة عليهم، لو كان الله قد منع الناس من أي ردة فعل لكان ذلك ظلم من الله، والله لا يظلم أحد، لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس الجهاد، وجعله نعمة من نعم على المستضعفين، وجعل من الجهاد مصدر قوة للمستضعفين ووسيلة رئيسية للتخلص من بطش وجبروت المجرمين والمستكبرين. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الجهاد في كتابه العزيز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أليس الله في هذه الآية يقدم الجهاد باعتباره فضل ونعمة ورحمة منه سبحانه وتعالى؟ لأنه لو ترك المجال للطغاة ليس هناك من يدفع شرهم وإجرامهم، ليس هناك من أحد يقف أمامهم لأفسدوا الأرض. وها نحن نشاهد الصهيونية العالمية كيف أفسدت الأرض، كيف نشرت التبرج والفساد الأخلاقي على مستوى الكرة الأرضية. لم يسلم شعب من فسادهم، لم تسلم قارة ولا شعب ولا منطقة إلا وصل فسادهم إليها. وأيضا أفسدوا كل شيء في هذه الحياة، أفسدوا الإنسان وحطوا من مكانته وقدره وأبعدوه عن ذلك التكريم الذي كرمه الله، وأفسدوا التربة، وأفسدوا الأشجار، وأفسدوا الحيوانات، وأفسدوا الهواء، وأفسدوا الماء، ولوثوا كل شيء في هذه الحياة، وسعوا إلى إهلاك الحرث والنسل، وسعوا إلى تعميم فسادهم وشرهم على كل الشعوب وفي كل الأماكن. فقدم الله الجهاد في سبيله فضلا منه ورحمة للناس. بالجهاد يقطع المستضعفون يد الأشرار والمجرمين، ويدفعون عن أنفسهم الظلم والإهانة. وبالجهاد في سبيل الله يدافع المستضعفون عن أعراضهم، ويحقنون دماءهم، ويحمون أوطانهم وأموالهم ودينهم. ولذا نرى بوضوح كل تلك النتائج متحققة في واقع شعبنا عندما اعتدى عليه تحالف الإجرام والطغيان، التحالف الصهيوني الأمريكي السعودي دون أي حق دون أي مبرر. ما هو الهدف؟ الهدف كان أن يتحول اليمن إلى حديقة خلفية، أن يخضع، أن يركع، أن يمشي السفير السعودي ليأمر على الرئيس، على رئيس الوزراء وعلى القيادات في الجيش فيخضعون جميعا له، يأمر كل قيادات الدولة أن تفعل كذا فتفعل. وذلك السفير السعودي إنما هو خاضع للسفير الأمريكي، ويأمر وينهى السفير الأمريكي أيضا، فتسيطر أمريكا وتنهب وتستغل وتستعبد وتفرض قراراتها في المناهج فتغيرها كما تريد وكما يريد الشيطان الأكبر، وكما يبعد الناس عن منهجية الله، وتأمر الخطباء بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الأكاديميين في الجامعات بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الساسة بأمر فيأتمرون بأمرها، وتغير في الأوقاف وتغير في الإرشاد وتغير في التربية وتغير في كل جوانب الحياة، فيتغير الناس كما يريدون. وهذا ما تفعله أمريكا في البلدان الأخرى التي خضعت لها. كانت أمريكا أيضا والسعودية تريد أن تخضع اليمن لتتمكن من استغلال كل شيء، من نهب كل الموارد الاقتصادية، من احتلال بلدنا، من الهيمنة علينا بباطلها وإجرامها وفرض ما تريد في واقعنا. ولولا فريضة الجهاد في سبيل الله لكانت السيطرة قد تمت واحتلت اليمن بالكامل. وبالتالي فالأمة لابد أن تجاهد في سبيل الله لتدافع عن نفسها وتحمي سير حياتها في الاتجاه المتحرر والمستقل. بالجهاد ركعنا أمريكا، أخضعنا أمريكا، هزمنا أمريكا، وقفنا أمام أمريكا، أصبحنا البلد العربي الوحيد الذي يتحرك رسميا وشعبيا ليشكل مانعا وحاجزا أمام أمريكا. أغلقنا باب المندب على الصهاينة وعلى الأمريكان ومنعناهم من المرور في البحر الأحمر. بماذا؟ بالجهاد. هل منعناهم بالمفاوضات؟ هل منعناهم بالمناشدات، بالشجب والاستنكار؟ لا، بالجهاد. عندما نواجه من يعتدي علينا ونضرب من يعتدي علينا فنحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالأمة مأمورة من الله سبحانه وتعالى أن تدافع عن نفسها ضد كل أشكال وأنواع الاستهداف. الصهاينة والأمريكان يستهدفون الأمة ثقافيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا ويحاربونها في كل المجالات. ولذا كان لابد للأمة أن تجاهد، أن تتحرك كما أمرها الله، أن تدافع عن نفسها، عن أعراضها، عن مقدساتها، عن أرضها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح للأمة أن تخضع. وحينما تخضع الأمة حتى لو رضيت لنفسها بالذلة، رضيت لنفسها بالإهانة، رضيت لنفسها أن تبقى تحت هيمنة أمريكا، فإن الله لا يرضى لها. قد يقول الإنسان: نحن سنرضى بأن نخضع لهم لكي نسلم من شرهم، لن نسلم من شرهم في الدنيا ولن نسلم من ضربات الله إن خضعنا لهم، لأن الله لم يرضى لنا. ونحن مملوكون لله، لسنا ملكا لأنفسنا، نحن عبيد لله. الله سبحانه وتعالى الملك والمالك، أمرنا أن نقاتل، أن ندافع، أن نتحرك، أن لا نخضع. فحينما تخضع الأمة فهي تخالف أمر الله، وهي تفعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن تفعله، وهي تعبد نفسها للطغاة، وقد خلقها الله لتكون معبدة نفسها له سبحانه وتعالى. من يخضع لأمريكا فإنه بذلك يتمرد على الله الذي خلقه ليكون عبدا له، ليس عبدا للطغاة وللمجرمين والمفسدين. فكان التخلي عن الجهاد تخلي عن أمر الله، والتخلي عن الحرية تخلي عن أمر الله سبحانه وتعالى، وتمرد على العبادة لله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى أبدا بذلك. فحينما تتخلى الأمة عن تلك الفريضة يضربها الله من عنده، ويضربها الطغاة والظالمون، ولا تسلم. لأننا كمسلمين بين حالتين: إما أن نضرب العدو، وحتى لو ضربنا سيكون الوجع علينا أهون في نفوسنا وفي ممتلكاتنا، وإما أن نسكت فيضربنا العدو، فنحظى بالغضب من الله والضربة من الله والضربة من العدو. لا بد أن نضرب، لا بد أن نصارع، لا بد أن يواجهنا الأعداء، لأننا أمة مستهدفة. إذن فالأفضل أن نضرب، حتى لو ضربنا سيكون أهون علينا، أما أن نضرب ونحن لا نضرب فسيكون الوجع علينا أسوأ وأقسى. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد ليكون عزة وكرامة ورحمة منه تعالى، وهو من أهم الوسائل للانتصار على اليهود والنصارى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة، وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته، ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له.

وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: توقف الركب للراحة.
1: اللهم زد وبارك لقبيلة مذحج التي أنتجت هذا الركب.
0: كم تقدر عدد الفرسان يا ابن أرطاء؟
1: 500 أو ما يزيد.
0: 500 فارس من قبيلة النخع دون قبائل العرب؟
1: ما اشترك فخذ من قبيلة بمثل هذا العدد؟
0: إنه الإسلام الأصيل الذي ارتوته نخع منذ بداية الرسالة المحمدية. أين الراية التي كنت تحملها؟
1: هناك في المقدمة.
0: من يحملها عوضا عنك؟
1: أخي دريد.
0: دريد؟
1: أتدري مصدرها يا ابن زياد؟
0: إنها من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، بذا حدثني والدي.
1: وما كذب والدك، إنها من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله.
0: صلى الله عليه وآله.
1: عندما ذهب والدي أرطأة يبايع رسول الله في مكة، أهدى الرسول إليه هذه الراية فأورثني إياها قبيل موته قائلا: احتفظ بهذه الراية يا كعب، إنها من أقدس رسول على وجه هذه الأرض. وها أنا ذا أحملها وأتبرك بها وأجعلها حافزا أمام الجند.
0: كعب، أين مالك بن الحارث؟
1: انطلق مستكشفا المكان قبل الانطلاق.
0: المسافة طويلة وشاقة للوصول إلى العراق.
1: والعراق كثير المسالك يا كميل، تداخلت أقسامه ببلاد فارس، ولهذا كان الحذر مفروضا والحيطة واجبة.
0: عاف الله مالكا فيما يفعله وسدد خطاه فيما

0: أراك كثير التلفت يا مالك.
1: شغلني أمر ولدي إبراهيم.
0: ما به؟
1: ذهبت أستقصي الطريق، وما إن عدت افتقدته.
0: لابد وأن يكون بين هذه الجموع المنطلقة.
1: ربما كان الأمر هكذا.
0: إن كنت قلقا بشأنه فبإمكانك توقيف الركب والتأكد من ذلك.
1: دع الركب يسر حتى نصل إلى مكان نستظله كي نرتاح من عناء السفر.
0: ما رأيك يا ابن الحارث؟ أنا أتجه نحو شمالي العراق أم جنوبه؟
1: نسأل القوم رأيهم ونقرر بعد ذلك.
0: لكننا أمرناك علينا، والرأي رأيك والمشورة مشورتك.
1: ما كنت يوما أصبو إلى أن أكون أميرا أو مسؤولا يا ابن زياد.
0: لم نجد فينا أكثر منك حكمة وشجاعة ومراسا وإقداما، ولهذا اصطفيناك وأمرناك يا مالك.
1: يا ابن زياد، لقد وضعتم في عنقي مسؤولية أنوء بحملها، أخشى نتائجها.
0: مالك، انظر انظر هذا المكان الظليل الذي تنشده.
2: يا قوم حطوا رحالكم هنا، نمكث بعض الوقت، نأكل بعض زاد ونطعم الجياد، ثم نواصل الرحلة.

0: أقلقني خروجك عن الجمع يا ابن الحارث، ما الذي حدث؟
1: ولدي إبراهيم.
0: ما به؟
1: لم أجده بين القوم.
0: شاهدته منذ بدء انطلاقنا.
1: أين؟
0: على تخوم القبيلة، وأظنه كان في حديث هامس مع أخيك عبد الله.
1: أخي عبد الله؟
0: نعم.
1: يكونان قد قفلا راجعين إلى القبيلة؟ اسمع يا ابن أرطى، سأقضي بعض الوقت في هذه الصحراء، علني أعثر على دليل لهما ثم أعود إليك.

0: قد بحثت المكان كله فلم أجد لهما أثرا. يا الله، أمضي حيث ينتظرني إخواني للجهاد أم أعود إلى القبيلة؟ إنني أتمزق حيرة وقلقا. ما هذا؟ إنه فارس يعدو نحوي. حصان ولد إبراهيم. هذا أخي عبد الله. ما الذي أتى بك يا عبد الله؟
1: رويدك يا أخي.
0: لن أهدأ حتى تخبرني ما الذي حدث. أين إبراهيم؟
1: عاد إلى أمه.
0: ولما عاد؟ لما عاد وقد خرج مجاهدا؟
1: أعترف أنني أحمل وزر الذنب وحدي. أنا الذي انزويت به جانبا وأقنعته بالعودة إلى الدار.
0: لما فعلت ما هذا من دون إذني؟
1: خشيت أن ترفض الأمر برمته وتشعل في دارك الكراهية والشقاق، فأقنعت إبراهيم بالعودة إلى أمه كي تقر عينها به، وعاهدته أن أتحمل نتائج هذا الذنب وحدي.
0: وأطاعك في ذلك؟
1: إكراما وحبا وإطفاء لصدر أم الملتهب.
0: وأنت، ما الذي دفعك إلى اللحاق بنا وأنت لا تجيد الحرب والطعان؟
1: أردت إخبارك بما حدث لأعيد الإطمئنان إلى قلبك.
0: عد إلى دارك يا عبد الله، أرجو أن لا يتكرر هذا.
1: ما قطعت هذه المسافة لأعود إلى الدار، سوف أرافقك.
0: ترافقني؟ ولا علم لك بالحرب؟
1: أذلتني وحدتي في القبيلة بعدما انطلق رجالها إلى الحرب والطعان. ثم إن الجهاد واجب على كل مؤمن ومؤمنة.
0: أحسنت جوابا في وقت أغضبتني فيه تصرفا. هيا توكل على الله فلننطلق معه.
1: توكلت على الله.

0: كيف ترى المعركة يا كعب؟
1: اطمئن، ستكون لصالحنا بإذن الله. إنهم يفرون أمامنا كالجراد المنتشر.
0: أين مالك؟
1: يشارك القائد عتبة في محاصرة المرزبان.
0: ومن يكون هذا المرزبان؟
1: حاكم المذار الذي نسعى لافتتاحها.

0: لقد نجوت يا عبد الله.
1: الحرب أسهل مما تصورت.
0: طبعا، لأننا لم نخوض المعركة المنتظرة بعد. ثم إنني كنت أحميك من سيوفهم كما تحامي الأم عن طفلها أمام خطر داهم. تشجع تشجع يا عبد الله ولا تخف.
1: ما أعاقني إلا كثرة الحصى السوداء في هذه المنطقة.
0: إنها البصرة.
1: وما الذي تعنيه بالبصرة؟
0: البصرة يا عبد الله معناها المنطقة التي تعج بالحصى والحجارة السوداء. ما أحسن أن نبني في هذه المنطقة مدينة على غرار الفسطاط في مصر، فيؤول إليها الجند للصلاة والراحة.
1: أرى رجلا قادما نحونا.
0: من؟ كميل؟ ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
2: جئت أخبرك أن من بين شهداء المسلمين 15 شهيدا لمذحج.
0: هم السابقون ونحن اللاحقون.
2: ويحزنني أن أقول لك إن من بينهم دريد بن أرطأة.
0: دريد؟ شقيق كعب؟
2: وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: رحم الله دريدا، كان مقداما كأخيه كعب. أين كعب؟
2: يتولى دفن أخيه.
1: وأين الراية؟
2: حملها كعب عوضا عن دريد.

0: أين أخي مالك؟
1: اطمئن يا عبد الله، اطمئن، لقد أوكلني برعايتك.
0: ما همني أمر نفسي يا ابن زياد، إنما همني أمر أخي.
1: تبغل مع جعير والمثنى في كسكر والأنبار.
0: كسكر والأنبار؟ وما الفائدة من ذلك؟ وعسكر الفرس يحتشد على مقربة منا.
1: إنهم يأتوننا بالغنائم الكثيرة، نحن جوعى وعطشى يا عبد الله، وإن لم نشبع ونرتوي فلا طاقة لنا على قتال الفرس.
0: لكن كسكر والأنبار في عمق بلاد الفرس، وفي ذلك مشقة وخطورة،
1: وفيها غنائم كثيرة. اطمئن، لا يقوم بهذا الأمر إلا الأقوياء والأشداء.
0: إلى متى يستمر هذا الخوف والقلق؟ متى نهاجم أو نهاجم؟
1: لا أظن أننا في وضع نهاجم فيه الفرس، فعددنا لا يتعدى 20,000 في وقت يتخطى عددهم 120، وحري أن يهاجم القوي الضعيف.
0: مضت شهور 4 ونحن في القادسية بين قلق وانتظار.
1: هم ينتظرون هجومنا لما ينتاب عرشهم من اضطراب وفوضى، ونحن ننتظر هجومهم للفارق الكبير بين جيشينا. الحرب صبر يا عبد الله ورباطة جأش.
0: ما الذي يبعد الإنسان عن دين الله ويدفعه إلى الركون إلى شرائع الأرض؟
1: غشاوة على عينيه وضعف في القلب واللسان. تصور يا عبد الله أننا عرضنا على هؤلاء الفرس الدخول في دين الله وحقنا الدماء فأبوا، طالبناهم بدفع الجزية فأبوا، وأصروا على الحرب. عبد الله اطمئن، هو ذا أخوك وإخوانه قد عادوا إلينا بالخير الوفير. قم يا عبد الله نقتات أودنا ونروي ظمأنا.
2: انظر يا كميل، الفرس يهاجموننا من كل ناحية.

0: لم أتصور لحظة واحدة بأن الفرس سينهزمون في القادسية بمثل هذه الهزيمة النكراء.
1: لم تنتهي الحرب بعد يا ابن أرطى، ما زال أمامنا الكثير. لقد حشد يزدجرد من الجنود والعتاد في جالولاء ما لا يعد ولا يحصى.
0: إذن ما قعودنا في هذه المدائن؟
1: ننتظر أمر الخليفة.
0: أننتظر حتى تكتمل عدتهم وعتادهم فينقضوا علينا؟
1: هذا صحيح، علينا أن نباغتهم قبل أن يجمعوا صفوفهم ويلملموا أذيال هزيمتهم الأولى.
0: علينا أن ننتظر ونصبر، هذه راية رسول الله، قضى أخي في سبيلها وأنا في الأثر، سأزرعها في عاصمة الفرس إن شاء الله.
1: يحزنني ويفرحني في آن ما آل إليه أمر أخيك دريد.
0: الحمد لله الذي اصطفاه شهيدا وشرفني في أن أكون أخا لشهيد قضى في سبيل الله وعلى ملة رسول الله.

0: إننا نقترب من ديارنا. ها هي قبيلة نخع بأهلها ودورها بمائها وشجرها تهب لاستقبالنا.
1: قل لي، كيف رأيت الجهاد في سبيل الله يا عبد الله؟
0: خير متعة وأسمى هدف، وكل هذا يعود إليك.
1: أستغفر الله، بل يعود لإبراهيم الذي أكرمك وخذلني.
0: قل لي يا مالك، أما زلت غاضبا منه؟
1: عفوت عنه، اطمئن. من كان يتصور أن بلاد فارس الشاسعة سوف يدخلها المسلمون بهذه السهولة؟ الحمد لله.
0: غياب العوام عن ساح المعركة.
1: بالضبط، لقد كان للعوام والخواص رغبة في التخلص من ظلم الأكاسرة.
0: قل لي يا مالك، كم فقدنا من الرجال؟
1: فقدنا 70 رجلا. ستحزن مذحج وتفرح في آن. رحمك الله يا كعب، ما أسرع لحاقك بأخيك. لقد كان حلمه أن يصل إلى عاصمة الفرس فيزرع راية رسول الله فيها. لقد وصل إلى العاصمة فعلا، لكنه استشهد قبل أن يزرعها.
0: دعنا من السابق وهات اللاحق. كيف سيكون الأمر مع ابنتي حليمة عندما أصل الدار؟ أتكون في حالة غضب أم فرح؟
1: الأجدى أن تسأل عن حال والدتها بثينة.
0: أتظنها معاذة؟ تقف حائلا دون خروجك إلى الجهاد؟
1: ما بك يا عبد الله تغمز من طرف خفي؟ اطمئن، سوف تطمئن معاذة. لن أخرج إلى الجهاد بعد.
0: هذا حديث تقوله لمعاذ كي تستكين، لكنه لن ينطلي علي.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس، عالي المقام، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والسمو. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما وأبدا، بعزة وكرامة وصمود وإباء. قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لبلدهم، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتصرون للدماء البريئة ويزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجال اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات. إنه آية في الصبر والثبات.

الأخلاق بالنسبة للشهيد هي خارطة طريق في حياته، هي نهجه الذي لا يحيد عنه، وأسلوب حياته الذي لا يتغير بل يزداد مسكا وعطرا وعبيرا. إنها الأخلاق الكريمة التي لا تكون إلا من اتصف بحسن الأخلاق مع الآخرين، بالطيب والنقاء، بالنبل والإباء، بالرحمة والشجاعة، باللين والإقدام، صفات لا تكون إلا في من اختارهم الله شهداء ماضين في طريق الجنة عبر الجهاد والسمو المقدس. فكان شهيدنا نعم الرجل ونعم المجاهد البطل الذي خاض غمار الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، ووقف كالجبل الأشم أمام فلول المرتزقة والخونة والعملاء. كان أسدا وفارسا نبيلا. نحن وأنتم أيها الأفضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

التحق الشهيد البطل نجم الدين البعداني بجبهة العزة والشرف والكرامة، يسبقه قلبه وروحه إليها، إلى أطهر البقاع وأقدس الأماكن، إلى المعترك ما بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين المستقبل المشرق والحاضر المشتعل، أنفة وقوة ودفاعا عن وطن يستحق منا كل التضحيات، يستحق أن نرسم العمر بساتين عطاء لا تنتهي، أن نسكب حب الوطن دفئا لقلوبنا ونبراسا لأرواحنا وعبقا لذواتنا. إنه الوطن شعلة الروح ومصباح الحياة وكنزنا الذي لا يقدر بثمن، وأرواحنا التي لا تنطفئ وميعادنا المقدس، فعلى صرحه تنفسنا عبق الحرية، في جناته عرفنا معنى الحياة الكريمة. إنه لوحة الكون ولونه الأوحد الأجمل، إذا كانت التضحية بقدر عظمة هذا اليمن.

الشهداء عالم من قيم نبيلة وطوفان من المعاني الجليلة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحب. الشهداء فرسان السماء ورجال الأرض ليادة الحب للوطن. الشهادة شهادة من الله أن عباده العظماء الذين كانوا وما زالوا وسيظلوا حتى لقوا الله راجين رضاه طامعين في كرمه. الشهداء هدية الله لليمن خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء. نحت على قلوبهم اسم اليمن فتيمموا طريقا لا يميل عنها قيد أنوار.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن، تاريخها ومجدها ومسكها وعطرها وريحها وشمسها التي

حلق الشهيد البطل نجم الدين شهيدا إلى السماوات العلى في عرس سماوي مقدس أعلنت فيه السماء أن بطلا توج على رأس الأشهاد، ملكا مطهرا قادما إلى جنات ربه، حيث أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك حيث تعزف الأرواح أنشودة العشق اليمن التاريخ، حيث ضحت وتألقت وذهبت إلى بارئها مقدسة مطهرة نقية تقية، ذهبت إلى ربها. تلك الأرواح ذهبت إلى المقام السامي والمكانة الرفيعة، إلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا في ضيافة رب العالمين جزاء بما قدموا وأعطوا. فسلام ربي على الشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس.

صرخ في وجه المستكبرين ترافق معها الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. هذه مسألة مهمة جدا في الحرب الاقتصادية والمواجهة للأعداء، وعامل مهم في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى واقع أمة منتجة. وترافق معها التثقيف القرآني، توعية من خلال القرآن الكريم والربط العملي بالقرآن الكريم. هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة لتعيد تصحيح مسارها.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ الحديث أبو الشهيد البطل نجم الدين البعداني في مراحل حياته العطرة.
1: الاسم نجم الدين علي قائد عباس البعداني. بالنسبة لنجم الدين اهتماماته كان هو دائما الناس الهواة الذي يعني الإلكترونيات هذه والاستخدام الهندسة، هندسة التلفونات، هندسة أي حاجة إلكترونية يعجبه هندسة، من أن يصلحين من أن يخربين. يعني هو عدو صغير، يعني يعتبر عدو بداية شبابه. موهبته بتاع في الأجهزة هذه، يصلحها. يعني التحق بالمسيرة عند وصولنا صنعاء، في خروجنا من تعز إلى صنعاء كمهجرين قصريا، بحثا عن عمه الذي كان يعتبر نجم الدين. لديه والدين، أبين، أمه وأبوه. كنت أنا من المشجعين له بأشياء كثيرة، يعني زي هذه المواهب. يحب دائما السلاح وما السلاح العمل كذا، لأنه عمه كان أصلا في وزارة الدفاع، كان يأخذه معه دائما مناورات العمليات هنا بين يومه صغير. وبعدين لأنه أصلا نجم الدين هو أخوته عاشوا أيتام، توفت والدهم في المرض الخبيث سرطان. من عدو مولود أخذه عمه اللي هو أخي وتبناه ابن، وكان فعلا الابن المثالي والابن الحنون والعاطفي، وطفولته زي أي طفولة، زي أي طفل، يعني في الحنية، في البراءة، فيه كل شيء. الله يرحمه ويوسع عليه. حاولت وأنا أخلي عمه يدخل معي بالمقابلة، ما رضيش أنه يتأثر مرة لما يسمع يعني كلام عن نجم الدين. الحمد لله اللي اصطفاه، والشهادة شيء عظيم. التحق بالمسيرة في 2016، كان بداية في العمل هنا في حراسة الجوامع. قبلها أخذ دورات، وبعدين في المطار، وبعدين في البريد شوية، وبعدين في مجلس النواب. انطلق الجبهات، جبهة نهم وجبهة مارب، وأصيب عدة إصابات، وكان ما شاء الله عليه يصاب ويعود ويعود ويعود. بعد كذا كان يعتبر هو من الناس الذي أخذوا عدة جبهات، جبهة الساحل وجبهة الجبل، أو جبهة يعني زي نهم زي مارب زي كذا. وبعدين عاد إلى جبهة الساحل، وكان في المخاء، وأصيب في المخاء بيده إصابة شديدة. تعالجوا الحمد لله، ومن عاد إلى الجبهة في منطقة الجاح، جاء في الدريهمي وزرح الدريهمي واستمر في الدريهمي زي المجاهدين، وكان صبور وكان جلد، وكان سبحان الله رحمة الله تغشاه. عندما جاءوا يبحثوا عن عمه الذي هو أبوه الثاني، يعتبر الأخ عبد الناصر أخي أبوه الذي يعني كل الأسرة كانت دل النجم الدين. كان الصغير حقنا، وكان يعني وليد سبحان الله العظيم. عمه كان يعني، لأن عمه عنده كلهم بنات، أخذ نجم الدين على أساس أنه قدوا الابن حقه الذي يبه الخواته وكذا، وحنين عليهن من طفولته، والحمد لله. تلقينا استشهاد، يعني شيء متوقع، يعني ايش. وبعدين واحد راح في سبيل الله، ما راح في، الحمد لله الذي اصطفاه. وهذه مرتبه اين لها الا العظماء، اللهم الحقنا بهم شهداء. تلقيت عادي زي بفرحه، لأنه يتعب واحد بعض الأوقات يشوف ابن جريح. الحمد لله في من الله يحسن قلوبهم المخفين الذي كذا، يعني بس شهادة شيء عظيم جدا، والحمد لله هم الشهداء اللي فازوا. ولد ما يقدرش والله انه كان ينضرب وجه عمه، بس لما يجي عمه تعبان كذا وفي مع المشاكل حق النقاط، لانه كان مسؤول الامن حق النقاط في منطقه الحوبان، يعني لو بعض قد مضايقين تحصل مشاكل، اول ما يفتح له الباب يشوف وجهه يبكي، ليش تبكي يا ابني ليش كذا، يقول ايش في باك من زعلك من كذا من، قضوا بعمر يعني العشر سنين ما شعدوا. كان هذيك الايام كنت احاول اكلمه، هذا يقول لبي زعلان يا ابا لبي زعبان، يعني كان ارتباط روحي بعمه، كان عمه يخذه كل مكان، كان عمه اذا في مهمه بصنعاء يطلع ينزل ويروح، ضروري نجم الدين كالشنطه الله يرحمه ويوسع عليه.
0: وفي الختام رساله:

وصيته هكذا، انه عدم البكاء وعدم كذا. والله اننا كان يقول انه يترى اماكن حلوه وكذا، والحمد لله وهو يشتي بس رضانا عليه. طبعا احنا راضين عليه وابوه راضي عليه اللي هو عمه، رغم انه عمه تاثر شويه. وبعدين وانا تاثرت، والله تاثرت، ولا عاد اشتي ايش نعمل. وبعدين في زي حاجه زي هذه فرحه فيها، يفرح واحد، كرامه عند الله، شهيد شهيد، احيانا عند ربهم يرزقون. يعني الذي يخلينا هي بس العاطفة عند الأب والأخوة يعني والأسرة.

والله يحفظ المجاهدين ويثبتهم وينصر الإسلام والمسلمين على الأعداء بالزمن هذا الذي كشفت كل الحقائق وكشفت ما يعني كشف كل شيء. ما عاد متحيز ولا متردد ولا إلا مريض يعني ولا كم أشياء كشفت الآن كشف في العالم كله، عالم ظالم، عالم ما يوقف الظلم هذا والاعتداء والجرام إلا دماء الشهداء في وجيه هذا المجرمين والمستكبرين. فالحمد لله على كل حال.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
10: أنديت المرأة والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات، ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: يا شعب اليمن الحر. أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل

0: بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز، ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبريائه.
1: 100 عام من العدوان، مئة عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
2: 100 عام من العدوان. إعداد شرف الويس.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من هذا البرنامج. مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة على أيدي الجيش السعودي الوهابي.

0: أعزائنا المستمعين، لم تتوقف جرائم الأسرة السعودية ضد أبناء اليمن عن قتل المواطنين اليمنيين الذي كانوا يدافعون عن وطنهم ضد الغزو والاحتلال السعودي لأراضيهم، كما أشرنا وتحدثنا في الحلقة السابقة، بل تعدى الأمر إلى قتل الحجاج، شأنهم شأن الكثير من الحجاج العرب والمسلمين الذين كانوا يقتلون أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج من قبل القبائل النجدية الوهابية بدعوى أنهم مشركين يجب قتلهم.
1: لقد قتل الوهابيون حجاجا من الشام ومصر والمغرب وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، كما منع آل سعود أداء فريضة الحج لسنوات عدة عندما كانوا يقاتلون أشراف مكة بهدف السيطرة على الحجاز. في هذه الحلقة وحلقات تليها سنسلط الضوء على الجريمة التي اقترفها الجيش السعودي في حق الحجاج اليمنيين بمنطقة تنومة في إقليم عسير.
0: يقول حمود عبدالله الأهنومي في كتابه مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان على يد عصابات بن سعود، ما نصه: تعددت روايات المؤرخين في تحديد زمن المجزرة، فقد ذكر عبد الواسع وغيرهم أنها ارتكبت في عام 1340 هجرية، وذكر آخرون أنها حدثت في شهر ذي القعدة 1341 هجرية الموافق 1923 للميلاد. أيا ما كان التاريخ، فإن ما يهمنا هنا هو الحديث عن تلك الجريمة النكراء التي اقترفها جيش عبد العزيز وعدد ضحاياها. خلال ثلاث هجمات نفذها المجرمون على مطارح الحجاج، يقتبس الباحث الأهنومي في سرده لوصف ما جرى للحجاج ما كتبه أمير الحج في ذلك العام محمد بن عبد الله شرف الدين، فيقول: حدثت المجزرة الساعة الخامسة غروبيا قبل المغرب في المطرح الأول بتنومة، ثم انتقل المهاجمون إلى المطرح الثاني والثالث بمنطقة سدوان الأعلى والأسفل. ويضيف الباحث:
1: ورد في كتاب عبد الكريم أحمد مطهر سيرة الإمام يحيى وثيقة كتبها العلامة أبو طالب قاسم العزي، يقول فيها إن الحجاج نزلوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى نزلت في تنومة التابعة لبني شهر، والثانية في سدوان الأعلى، والثالثة في سدوان الأسفل من بني الأسمر، وهذه المناطق تقع في عسير. وقد وصفت جريدة القبلة المكية تلك المجزرة بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، باعتبارها عدوانا ضد حجاج بينهم نساء وليسوا مسلحين وعددهم بالآلاف.
0: ما هي الأسباب والدوافع وراء قتل الحجاج؟ يتبين من

0: لقراءة التاريخ للأحداث المرتبطة بالأسرة السعودية منذ نشأتها الأولى أواسط القرن الثاني عشر الهجري أن تلك الأسرة اعتمدت في صراعها مع خصومها على المذهب الوهابي الذي يكفر المسلمين جميعاً ويعتبرهم مشركين يجب قتالهم واستباحة أموالهم وأعراضهم وتدمير بيوتهم. وفي هذا الإطار ينقل الباحث الأهنومي عن القاضي عبد الرحمن الإرياني قوله إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج اليمنيين في تنومة لأنهم مشركون في نظرهم، وأن الجنود أثناء قتل الحجاج كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين اقتلوا المشركين. وهناك أيضا دافع سياسي وراء مذبحة الحجاج، وهو السيطرة والتوسع في الأراضي اليمنية. فقد أرسل عبد العزيز كما تحدثنا سابقا عدة حملات عسكرية لاحتلال عسير وجيزان، وارتكب النجديون خلالها مجازر فظيعة ضد سكان تلك الأقاليم وأخضعوها لسلطة بن عبد العزيز. وهذه المناطق كما هو معروف تاريخيا أراض يمنية، وقد ظل الإمام يحيى حميد الدين منذ تسلم حكم اليمن عقب خروج الأتراك يؤكد يمنية تلك المناطق.
1: إلا أن عبد العزيز مد نفوذه مستغلا انشغال الإمام يحيى بترتيب أوضاع مملكته وإخضاع بعض القبول التي كانت تتمرد عليه. وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا التي تحتل جنوب اليمن تثير المشاكل لإلهائه عن المطالبة بضم الجنوب، ودعمت ابن سعود في حروبه تلك استمرارا لدعمها له منذ أن أخرجته من الكويت.
0: من أسباب قتل الحجاج اليمنيين سبب سياسي إضافة إلى السبب العقائدي بهدف إثارة الرعب لدى اليمنيين وإرسال رسالة إلى الإمام يحيى مضمونها ألا يحاول مد سلطته إلى مناطق عسير وجيزان وما جاورهما بدعوى الحق التاريخي، وإفهامه بأن الظروف التي تهيأت له من خلال دعم بريطانيا ووجودها في الجنوب اليمني لا تسمح بالدخول في مواجهة عسكرية بين الجانبين.
1: يورد الباحث الأهنومي في كتابه مذبحة الحجاج اليمنيين ما كتبه الرحالة العربي نزيه مؤيد عن أسباب العدوان السعودي على الحجاج، فيشير إلى أنه التقى مسؤولين يمنيين وآخرين في نجد والحجاز ومصر ممن تتبعوا حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، وبحث معهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الإخوان الوهابيين إلى قتل هذا العدد الكبير من الناس وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج.
0: توصل الباحث نزيه إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المجزرة، وكانوا يتوخون منها إثارة الفتنة بين عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن، وأن الشريف حسين حاكم الحجاز استنجد بالإمام يحيى للقتال ضد بن سعود، واعتذر الإمام عن إرسال قوات بشكل علني، لكنه حسب تلك الرسائل أرسل ذلك الجمع بصورة حجاج للتطوع في جيش الشريف حسين، وأن ابن سعود صدق هذه الدعاية وأمر جنده من الإخوان بقتل أولئك الحجاج.
1: بعد قتلهم انتهب الجيش السعودي ما كانوا يحملونه معهم من بضائع وأموال ودواب تحمل تلك البضائع، حيث كانت العادة لدى اليمنيين أن يأخذوا معهم الكثير من الموارد الاقتصادية لبيعها في مكة المكرمة وشراء ما يحتاجون إليه. ونقل الباحث عن الرحالة الأندلسي ابن جبير قوله إن أسعار الزبيب واللوز والسمن والبن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج اليمنيين إلى مكة، وكان الحجاج المسلمون وأهل مكة ينتظرون وصولهم ليشتروا ما جاءوا به معهم.
0: أقدم عبد العزيز بن سعود على قتل الحجاج اليمنيين، ودوافع بن سعود لقتل الحجاج بتشجيع من بريطانيا التي كان لها مصلحة بوقوع اصطدام بين الإمام يحيى وعبد العزيز لإلهاء الإمام عن المطالبة بالمحميات الجنوبية التي تحتلها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال عقد اتفاقيات حماية مع سلاطين تلك المحميات.
1: يقول الباحث عبد الله حمود الأهنومي في كتابه مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة، ذكرت الوثائق البريطانية هذه الجريمة في إطار وصفها للأحداث التي جرت في إقليم عسير أثناء غزو الوهابيين النجديين واستيلائهم على أبها وقتلهم لقبائل بني شهر الذين قاوموا الغزو السعودي، وأشارت الوثائق إلى أن الأخبار التي وصلت إلى السلطات البريطانية تفيد بأن الجيش السعودي نهب قافلة حجاج يمنيين وقتل جميع الحجاج.
0: تؤكد المصادر التاريخية أن الحجاج كانوا غير مسلحين ولا يحملون ما يشير أو يوحي بأنهم مقاتلون. وقد ذكر المؤرخ القاضي عبد الكريم الجرفي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن إنهم حجاج عزل من السلاح، والمؤرخ عبد الواسع الواسعي قال لم يكن معهم سلاح وليسوا مستعدين للقتال. والرحالة العربي نزيه مؤيد العظم يقول إنهم كانوا عزلا من السلاح الحربي وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد حسب ما ذكرت جميع الروايات.
1: في كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب يقول المؤرخ محسن الأمين العاملي اللبناني إن الحجاج اليمنيين كانوا عزلا من السلاح وجميع آلات الدفاع، ولو كانوا مسلحين لما استطاع الوهابيون قتلهم جميعا وفيهم عدد من النساء.
0: ورواية أخرى تؤكد أن الحجاج لم يكونوا مسلحين نشرتها جريدة القبلة المكية، جاء فيها لم يشاهد من يقصد الحج أنهم يحملون سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء يعد سلاحا إلا المدى، أي السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات إعداد الطعام وشد الرحال ونحو ذلك.
1: هذه الروايات على اختلاف مصادرها تدحض دعوى ابن سعود أنهم أرسلوا لمساعدة الشريف حسين حاكم الحجاز، ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، ولذلك راقبتهم عيون سلطان نجد وتتبعتهم منذ دخولهم أراضي عسير.
0: ينقل الباحث الأهنومي عن عبد الكريم مطهر في كتابه سيرة الإمام يحيى قوله حول الإجراءات التي كانت تتبع أثناء سفر الحجاج اليمنيين أن أمير الحج في ذلك العام محمد عبد الله شرف الدين عندما وصل إلى أطراف صعدة باتجاه عسير بعث كتابا إلى أمير أبها المعين من عبد العزيز يستوضح منه أحوال الطريق وإمكانية اجتياز الحجاج بأمان.
1: رد أمير أبها على الرسالة بأن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المتعارف عليه كل عام ولا يوجد أي مانع من مرورهم، وأنه قد سبق منه البيان بذلك في كتاب أرسله إلى الإمام يحيى وهو واثق بعدم وجود أخطار في سلوكهم تلك الطريق.
0: في هذا الرد ما يعطي الانطباع بأن المؤامرة على الحجاج كانت مبيتة والغدر بهم كان يدبر، وإلى كيف تم إرسال الفرقة النجدية التي هاجمتهم إذا لم يكن هناك تواصل بين أمير أبها وعبد العزيز في الرياض ورصد تحركات الحجاج وتوقيت الانقضاض عليهم؟
1: يبدو أن قرار تصفيتهم وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها التي استقبلهم في مشارفها أميرها واستضافهم ومنطقة تنومة، فهناك من الوقت ما يكفي للتواصل مع الرياض لأن الحجاج سيقضون أياما عدة حتى يصلون إلى تنومة ويستريحون فيها عدة محطات، خاصة وأن عددهم كبير ومعهم كثير من الدواب التي تحمل أمتعتهم والمواد التي سيبيعونها بمكة كما سبق الحديث عنها، وهي تجارية حسب العادة التي كان متعارف عليها في مواسم الحج.
0: تصف الروايات التاريخية جريمة قتل الحجاج فتشير إلى أن النجديين الوهابيين أحاطوا بمن كانوا مخيمين في تنومة أولاً وهم الأكثرية، وبدأوا هجومهم برمي البنادق من رؤوس الأكام المحيطة بالمخيم، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حياً حسب ما جاء في كتاب المؤرخ محمد بن محمد زبارة نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر نقلاً عن روايات من نجا من الحجاج.
1: كانت فرقة الموت تمر بين الجثث، وعندما يرون أحد الحجاج لا يزال حيا ذبحوه أو طعنوه حتى يفارق الحياة، ويروي الناجون منهم أن سبب نجاتهم أنهم رموا بأنفسهم بين القتلى الذين سالت دماؤهم على الأرض لإيهام المهاجمين أنهم قد ماتوا. ونقل الباحث الأهنومي عن عبد الرحمن الوشلي أن أحد الناجين ويدعى ضيف الله المهدي من منطقة عمار بمحافظة إب قال إنه رمى بنفسه في مكان تدفقت فيه دماء الحجاج بكثرة وامتد بينها كأنه ميت.
0: نقل عن أحد الناجين وهو من آل ذويد بمدينة صعدة أنه تظاهر بالموت عندما ارتمى بين جثث الضحايا، وسمع النجديين وهم يطوفون حوله للتأكد من أن الجميع قد قتل، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت؟ فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال أحدهم أنه قتل اثنين يقول له لك قصران في الجنة. وهذا الأمر يؤكد أن الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج كانوا مشبعين بالفكر الوهابي التكفيري، وقد تم تكليفهم بتنفيذ هذه الجريمة.
1: بعد أن أجهز المهاجمون النجديون على الذين كانوا مخيمين بمنطقة تنومة، اتجهوا إلى منطقة سدوان وكانت تبعد نحو 12 كيلومترا، وأغاروا على من فيها، وكانوا على مجموعتين قد تهيأتا للرحيل، ولم يكن لديهم علم بما حدث لإخوانهم في تنومة.
0: تشير المصادر إلى أن بعض من كانوا في منطقة سدوان نجوا من المذبحة، قد رموا بأنفسهم بين الذين قتلوا وتظاهروا بالموت، بينما كان المهاجمون يطاردون من حاول الفرار إلى الشعاب والوديان المجاورة.
1: نقل الباحث الأهنومي عن المؤرخ محمد بن محمد زبارة حكاية عن هذه المجزرة في كتابه نزهة النظر، رواها أمير الحج محمد عبد الله شرف الدين، وكيف أنه نجا من المذبحة، فيقول:
0: تظاهر أمير الحج بأنه مقتول وظل بين الجثث حتى دخول الليل، فمشى على رجليه تاركا أدواته وما كان معه من مؤن خاصة بالسفر، ووصل سيره حتى وصل مكة.
1: تتحدث الروايات التي أرخت لهذه الجريمة النكراء أن الوهابيين ذبحوا بالسكاكين رؤوس 900 حاج في تلك الواقعة، وتضيف أنه على الرغم مما حدث لأولئك الأبرياء، فإن من نجا منهم واستمر في السير كان يتلقفهم أهل القرى التي يمرون منها ممن تمذهب بالوهابية، وينهبون ما كان معهم مما استطاعوا حمله، خاصة نقودهم وملابسهم حتى التي كانوا يرتدونها، بحسب ما جاء في كتاب عبد الكريم مطهر سيرة الإمام يحيى.
0: نقلا عن أحد الحجاج الناجين وهو ضيف الله المهدي، يقول: إن أهالي تلك القرى لم يتركوا لهم إلا السراويل التي تغطي عوراتهم، وأنهم وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية التابعة للشريف حسين وهم في حالة سيئة بسبب فاجعة القتل والسفر الطويل ونهب ما كان معهم من قبل سكان المناطق التي مروا بها. وقد أبرق أمير الحاج إلى الشريف يخبره بما حدث لهم.
1: في حديثها عن هذه الجريمة وسردها لما جرى للحجاج اليمنيين، تقول جريدة القبلة الصادرة بمكة المكرمة إن برقية أمير الحج إلى الشريف حسين كانت بتاريخ 5 من ذي الحجة سنة 1341 هجرية، الموافق 19 من يوليو سنة 1923 ميلادية، مما يدل على أن المجرمين الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج اقترفوا جريمتهم في أحد الشهور المحرمة، وبذلك يؤكدون عدم صلتهم بالدين الإسلامي، وأنهم لا يعترفون بدين ولا بعهود إسلامية وأخلاق المسلمين.
0: اختلفت الروايات التي تتحدث عن عدد الشهداء والناجين من المذبحة. يقول الباحث مؤلف كتاب مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان: اختلفت المصادر التي اعتمدها في بحثه اختلافا كبيرا في عدد الشهداء، فالمؤرخ زبارة يشير إلى أن عدد كانوا 3000، ويذكر القاضي حسين أحمد السياغي أن عددهم 1800 شهيد.
1: تذكر جريدة القبلة المكية أن عددهم تجاوز 2000، منهم 900 حاج فصلت رؤوسهم عن أجسادهم، ويقول القاضي يحيى بن محمد الإرياني إن عددهم 2600 شخص، ويشير القاضي إسماعيل الأكوع إلى عدد الشهداء الذي بلغ 2700 حاج.
0: العلامة مجد الدين المؤيدي يذكر بأنهم 3500 حاج، وفي كتابه يقول القاضي عبد الكريم الجرافي أن عددهم يقارب 4000، ونجا منهم نحو 280 شخصا.
1: في حديثه عن الجريمة حسب مصادره واتصالاته يعطي الرحالة نزيه مؤيد العظم أرقاما مختلفة بناء على ما سمع ممن التقى بهم. في رواية يقول فيها إن عدد الحجاج 8000 غير 2000 حاج من حضرموت، وفي أخرى يقول إنهم حوالي 6000، وفي ثالثة إنهم 5000 كلهم قتلوا إلا نفر قليل.
0: في مخطوطة حصل عليها الباحث جاء فيها استنادا إلى رواية أحد الحجاج ويدعى أحمد الوشلي، إنه قال إن عدد الذين استشهدوا 3105 أنفر على ما حقق وجاءت به الأخبار إلى مكة.
1: ضمن المصادر التاريخية التي تناولت هذه الجريمة جريدة الإيمان اليمنية، ونقلت عنها مجلة المنار العربية، وفيهما ذكر العدد بأنه يربو على 3000 شهيد قتلوا ظلما وعدوانا وهم عزل عن السلاح آمين البيت الحرام بمكة المكرمة. ذكر هذا العدد في جواب الإمام يحيى على رسالة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار بشأن علاقته مع ابن سعود، يقول: من قتل 3000 مسلم كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج.
2: طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم، وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوا عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم.
1: 100 عام من العدوان. من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجل ذاتها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي. ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات الاستثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش بن سعود، هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم، قضى عليهم في عام 1929 ميلادية، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم. وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بالدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل، ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة. السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول على جماعات على جمعيات أحزاب شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين. كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم باركنا في يمننا، اللهم باركنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرك، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد، الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن، ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن ونظام آل سعود قرن آخر، قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن أن أن أن تشتمل عليها أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة عشر الشر وإلى آخره، تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن ليس معناه أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وعلى أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نيت، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن، فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نيد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية، ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نيد، في نيد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا إلى اليوم. لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن والنصرة، جبهة النصرة، ومن يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، وكذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا التي تعني معناها بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا، جماعات وفرادة، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النيدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم هذا التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي. فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، متى ستقرن الشيطان؟ وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاء للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسه. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة، وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية. وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك. وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد حجاجنا في تنومة.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
5: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح ابن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد صالح ابن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة. قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة، في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء، وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف، وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر. ومعنا من هناك الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أختي الفاضلة وحييك وحيي كل المستمعين. ويسرني طبعا بالتأكيد أن أستعرض بمعيتكم الطقس الحالي والسيارات المتوقعة بمشيئة الله تعالى. في هذه الأثناء طبعا تشهد معظم المحافظات خاصة المرتفعات الجبلية والصحراء قوى مستقرة، فيما تشهد السواحل سحب منخفضة كثيفة قد تحصل من أمطار قوية متفرقة خاصة السواحل الشرقية والجنوبية. ما يميز الطقس خلال الساعات القادمة هو ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الصحراء وكذا السهول الساحلية، حيث قد تصل أعلى درجة حرارة في الصحراء والسهول الساحلية إلى 43 درجة مئوية. وبالتالي عبر هذا البرنامج المركز الوطني ينبه الإخوة قاطني هذه المناطق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد لفترات طويلة خاصة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس. المرتفعات الجبلية قد تشهد خلال فترة ما بعد الظهر تشكل السحب الركامية المزنية والتي قد يرافقها الظهر أمطار متفرقة والرعد أحيانا، وبالتالي وجب أخذ الحيطة والحذر خاصة على قاضني المرتفعات الجبلية بضرورة الابتعاد عن مجال السيول وكذا الاحتمام العواصف الرعدية. إجمالا على المناطق الساحلية صحوة إلى غائم جزين وكذا على أرقابير سقطرة تنشط في مثل هذه الأيام الرياح الموسمية خاصة على أرقابير سقطرة والساحل الجنوبية. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غادي بمشيئة الله تعالى، صنعاء 29 العظمى الصغرى 14، في عدن 39 27، داعد 34 18، المكلا 33 26، في الحديدة 36 30، سيئون 40 العظمى الصغرى 23، في سقطرة 35 26، دمار 26 العظمى الصغرى 10 درجات، في 29 14، الغيضة 33 26، دنجبار أبيان 35 20، في الضالع 32 18، في الحوض طالح 40 26، عتاق العظمى 37 صغرى 25، مهر 38 26، بعد 30 17، في المحويد 27 15، عمران العظمى 27 صغرى 14، في الجوف 38 العظمى صغرى 27، حجة 29 18، وفي البيضاء العظمى 29 صغرى 14، وفي الجبين ريمة 26 العظمى 14 الصغرى. هذا كان من كل ما لدينا حتى الساعة أختي الفاضلة. نهاركم سعيد، شاكرين تواصلكم، في رعاية الله.
0: شكرا جزيلا لك، كل التحايا لك الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكرة. ونتمنى مستمعينا دوام الصحة والعافية للجميع.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس قليلا ما تعانيه أمتنا العربية الإسلامية المظلومة والمعتدى عليها من أشكال المعاناة والمآسي والجراح النازفة، وهذا ليس من وقت قريب وليس خلال سنوات معدودة مضت وإلى اليوم، وإنما هي عقود طويلة من هذه المعاناة ومن هذا النسف ومن هذه القضايا التي أزمنت وأضحت راسمة لمشهد هذه الأمة القاتم في كل مرحلة حديثة من مراحل تاريخها ومسارها، وأضحت أجيالها مكبا لكل المشاكل. وقد تعددت الأسباب والعلل لكل هذا المسار الذي ما زالت الأمة تكابد السير فيه حتى اللحظة، ومن بينها تواطؤ نفر من أبناء هذه الأمة وانخراطهم في صف الأعداء الألداء الذين كادوا ومكروا وناصبوا هذه الأمة العداء لأسباب عديدة، أسباب تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية ونفسية وحضارية لا حصر لها. هؤلاء بالضبط هم الذين تتعلق بهم أهم الأسباب لما تعانيه هذه الأمة منذ أجيال وسنوات وعقود طويلة. هؤلاء الذين يتنفسون من خلال الدولار والنفط ويدرجون على مسالك الحياة بأقدام البترول وعن جهية الذات الغارقة في رمال الجهل، يفكرون بعقلية البورصة والزيت، وكل ثقافتهم ومعقولاتهم ومكونات دمهم يتصدرها ويهيمن عليها هذا العرق الأسود الذي تتدفق به مسام الصحراء، وكان المفترض أن يكون نعمة إلهية ترعى بقدر لا بد منه من الحكمة والامتثال الإيماني والأخلاقي والإنساني، لكنهم حولوه إلى نقمة عليهم وعلى شعوبهم وجيرانهم وشعوب أمتهم، بل الإنسانية جمعاء. فعلوا ذلك بجهلهم وغبائهم ونفخة ذاتهم المشبعة بجفاف الصحراء وبسفاهتهم ورعونتهم وجلافتهم والغشاوة السميكة الجاثمة على البصر والبصيرة منهم. فعموا وصموا ثم عموا وصموا حتى طبع الله على قلوبهم والتبس كل شيء أمام ناظرهم، فكل شيء عندهم منظور من أنبوب النفط، إذ النفط رأس مالهم وقيمتهم وكل شيء في حياتهم، حتى المقدسات عندهم غير مفهومة وغير مدركة وغير مهضومة إلا برائحة النفط ومذاق النفط. ويا لسخرية القدر، بلسان حالي هذا الواقع الأسود الذي حاكت أيادي هذا الشر المستشري، هؤلاء هم عرب التطبيع وأعراب العصر في نسختهم السعودية الوهابية الهجينة المشؤومة. هذه النسخة التي تداخل في منتجها كل مكون الطيف الشيطاني الإجرامي العدواني المنحرف والجامح في عالم الأمس واليوم، من بريطاني وأمريكي وغربي وصهيوني تلمودي عنصري وبقايا داء فكري ثقافي سياسي استشرى منذ قرون في جسدنا وتاريخنا، داء خوارجي وتيمي وأموي تخلف من تلك العصور التي شهدت أخطر عثرات أمتنا بعد مولدها الإسلامي العالمي الميمون، والنتيجة طبعا لكل هذا الركام من الانحراف والنكبات رحم مشوه مشؤوم تتناسل منه العثرات المزمنة والمآسي بشتى العناوين والأسماء والتجسدات في دنيا الإجرام والذبح القاعدي والداعشي والنصروي وسواه، وسفك دماء شعوب هذه الأمة وتدمير بنيانها بأشكال الفتن والعدوان المختلفة التي صبغت الآفاق بالسواد والدخان والرماد والأحمر القاني في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين ولبنان وأفغانستان والسودان والصومال والحبل على الجرار. بل هذا ما يقوله مسار الأمور اليوم بكل إفصاح وبيان، ونحن نرى نار الإجرام والذبح والإبادة تجوب بضرامها اليهودي الصهيوني الأمريكي منطقتنا، وقد أتت على كل شيء له صلة بالحياة في غزة وفي لبنان وإيران، واجدة في هؤلاء الأوباش التبعيين المطبعين مرضعها الأول سرا وعلنا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

البداية بالعناوين. مجلس النواب يدين التفاهمات السعودية مع المرتزقة ويحذر من العبث بالبيانات الجيولوجية والسياسية. حركة حماس تؤكد أن تصعيد العدو الصهيوني في غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. المقاومة اللبنانية تدمر آليات وتجمعات العدو الصهيوني ردا على ارتقاء 11 شهيدا في غارة معادية. القوات المسلحة الإيرانية تحذر من خداع المفاوضات. إلى التفاصيل. اطلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامع أمس على الأولويات والموجهات العامة لخطة مشاريع السلطة المحلية في أمانة العاصمة للعام 1448، وناقش السامعي مع أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ورؤساء اللجان المتخصصة آليات إعداد الخطة بما يكفل توجيه الموارد نحو أوليات التنمية وتوفير الخدمات تنفيذا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء. أكد عضو السياسي الأعلى على ضرورة حشد الطاقات لتحسين البنى التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة صنعاء، وأحث السلطة المحلية على توحيد وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه بكفاءة عالية. تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التحركات والإجراءات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية بما فيها الإعلان السعودي لما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة. حذر المجلس في بيان صادر عنه أمس دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة التي تضمنتها المذكرة وما سيترتب عليها من أضرار بالثروات اليمنية والبيانات السيادية تحت غطاء ذلك التفاهم المزعومة. أكد المجلس أن هذا الإجراء يعتبر مساسا وتعديا على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية، وأن التماهي معه يعد خيانة وتفريطا بالسيادة، مهيبا بكافة وسائل الإعلام والجهات الوطنية استشعار المسؤولية والتصدي لهذه الخطوة التي تستهدف العبث بمقدرات الشعب. كما جدد مجلس النواب تأكيده من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء أن ما تسمى بحكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأن أي صفقات تبرمها لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تلزمها، مشددا على أن البيانات الجيولوجية تدرج ضمن خطط الأمن القومية وسيتم محاسبة أي جهة تدعي صلتها بالتصرف في هذه الملفات السيادية. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أمس المرحلة الأولى من مشروع زراعة 10,000 شتلة من أشجار البولونيا بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة تحت شعار من أجل بيئة نقية وأصول اقتصادية مستدامة. أكد العلامة مفتاح أن زراعة هذه الأشجار في وادي الرحبة تأتي كجزء من معالجة شاملة لمشكلة المياه، مياه الصرف الصحي وتوفير محاصيل بديلة ذات ريع جيد للمزارع، معلنين عن توجيه الحكومة لنقل محطة المعالجة نهائيا إلى منطقة بعيدة عن السكان. كما حذر القائم بأعمال رئيس الوزراء من الاستنزاف الجائر للحوض المائي، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة بحكم ملاك الآبار الذين يقومون ببيع المياه الجوفية لمزارعي القات في مناطق بعيدة، وموجها بتعميق قنوات تصريف

إنجاز لتخفيف معاناة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية. وفي فلسطين المحتلة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين أمس في قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصعيد جيش العدو الصهيوني المجرم باستهداف المواطنين في قطاع غزة والغارات على أحياء الدرج والزيتون والمواصي والتي أسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى إمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. أكدت الحركة في تصريح صحفي أن حكومة العدو الإرهابية تواصل جرائمها الوحشية تحت غطاء الاتفاق، مطالبة الإدارة الأمريكية والدول الضامنة بالتحرك الفوري للجم العدو وإلزامه بوقف عدوانه. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني أمس جراء اعتداء قوات العدو الإسرائيلي عليه في بلدة حوارة جنوب نابلس، كما أصيب شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات العدو أثناء تواجده في أحد المقاهي في الحي الشمالي لمدينة طولكرمة، فيما جرفت قوات العدو الإسرائيلي أمس أراض زراعية في بلدة عرابة جنوب جنينة تمهيدا لإعادة إنشاء معسكر عسكري وتوسيع المخططات الاستيطانية في المنطقة. وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات العدو 7 مواطنين من عائلة سلهب عقب تصديهم لاعتداءات قطعان المستوطنين في منطقة وادي المغير، فيما اقتحمت قوات العدو بلدة تقوى جنوب بيت لحمة. وفي المقابل فجر مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين عبوة ناسفة أرضية في آلية عسكرية صهيونية بمدخل السيل الحارثية، محققين إصابة مؤكدة. شن طيران العدو الإسرائيلي أمس غارة استهدفت مبنى سكنيا في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في أول استهداف للضاحية منذ انطلاق الهدنة المؤقتة في إبريل الماضي. ويأتي هذا التصعيد رغم تمديد الهدنة من قبل الإدارة الأمريكية وفي ظل خروقات صهيونية يومية طالت قرى الجنوب وخلفت شهداء وجرحى. وفي وقت سابق يوم أمس استهدف العدوان الصهيوني بلدات السكاكية وخربة سلم وزلايا، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا بينهم أطفال وإصابة العشرات من المدنيين. وردا على خروقات العدو الإسرائيلي المستمرة لوقف إطلاق النار وضمن معركة العصف المأكولة، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن لبنان وشعبه. وأوضحت المقاومة في بياناتها أنها استهدفت جرافتين عسكريتين وتجهيزات فنية مستحدثة وتجمعات لآليات وجنود العدو في بلدات البياضة ورشاف وحولة ومعتقل الخيام والناقورة وساحة بلدة الطيبة باستخدام الصواريخ والمحلقات والمسيرات الانقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة وتدمير آليتين عسكريتين. وفي طهران أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن العدو يستغل المفاوضات لممارسة الخداع، مشددا على جهوزية القوات المسلحة لتكبيد المعتدين هزائم مخزية، كما حدث في فشل ما يسمى بمشروع تحرير مضيق هرمز بفضل الله ويقظة وقوة حماة الثورة الإسلامية. بدوره شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تتطلب جدية وحسن نية، مؤكدا أنها ليست ساحة للإملاء أو الخداع أو الابتزاز. وأوضح بقائي أن المقترح الذي قدمته واشنطن لوقف العدوان على بلاده لا يزال قيد المراجعة الدقيقة من قبل طهران قبل الرد عليه، واصفا ما نشره موقع أكسيوس من تسريبات بأنه مجرد تكهنات للتغطية على فشل ما يسمى بمشروع الحرية في مضيق هرمز الذي أعلن دونالد ترامب تعليقه. وفي السياق ذاته أكدت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري واستعادة حرية المرور الطبيعية، محذرة من محاولات الولايات المتحدة تمرير مشروع قرار معيب ومسيس في مجلس الأمن لخدمة أجندتها وإضفاء الشرعية على إجراءات غير قانونية.

0: مستمعينا، ذلكم كان هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. مجلس النواب يدين التفاهمات السعودية مع المرتزقة ويحذر من العبث بالبيانات الجيولوجية والسيادية. حركة حماس تؤكد أن تصعيد العدو الصهيوني في غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. المقاومة اللبنانية تدمر آليات وتجمعات العدو رداً على ارتقاء 11 شهيداً في غارات معادية. والقوات المسلحة الإيرانية تحذر من خداع في المفاوضات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح حلكم. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان، ميسون الروديني وطه سلامة. من الصيانة مأمون الدرواني. نظم ومعلومات محمد المتوكل. ومن المكتبات محمد سنهوب. هندسة صوتية يحيى مهدي. من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا في الصباح. دائما عندما يأتي ربما البعض يستجلب الكثير من الهموم التي تنهكه، لكن عندما نتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى وفي قصص الأنبياء بالتحديد قصة نبي الله موسى عليه السلام، حين كاد أن يدرك فظن قومه أن إنا لمدركون، قالوا له قال كلا إن معي ربي سيهدينا. فمن هذه الآيات نشاهد قوة العزيمة، الثقة بالله سبحانه وتعالى. فإلى كل روح وقفت على حافة الانهيار محاصرة بين بحر من الهموم المتلاطمة وعدو من الظروف القاسية يضيق عليها الخناق من كل جانب، هل جربت تلك اللحظة المرعبة حين تنقطع بك السبل تماما، وحين تصرخ في وجه كل المعطيات المادية لقد انتهى الأمر ولا مفر، تماما كما وقف بنو إسرائيل أمام البحر وفرعون من خلفهم فصرخوا بيأس بشري قاطع إنا لمدركون. هذا اليأس يزلزل القلوب ويسرق من الأرواح نور الثبات، يجعلك تستسلم للغرق قبل أن يلامس الماء قدميك، هو أشد فتكا من الأزمة ذاتها. ولكن في رحاب مدرسة الأنبياء العظام وفي رحاب الثقافة القرآنية الصافية التي ينهل منها أهل البيت عليهم السلام، يبرز اليقين كجبل أشم لا تهزه عواصف الماديات ولا حسابات المنطق البشرية. فتأملوا مستمعينا هذه الآيات حين قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. لم يكن يعرف موسى كيف سينجو، ولم يكن يملك في جيبه خطة لشق البحر، ولم يكن يتوقع أن يضرب الماء بالعصا فيصبح طريقا يبسا، هو فقط كان يملك أمرا واحدا، اليقين المطلق بمن معه. فكلمة كلا هنا ليست مجرد نفي عابر، هي صرخة حقانية تنسف كل مخاوف النفس حين تتعارض مع وعد الله، هي ثقة العارفين بأن من أرسله وتولاه وأمره بالمسير لن يتركه في منتصف الطريق ليغرق.

في لحظات اليأس درب قلبك في ذروة الأزمة، حين تحمس لك الظروف المحبطة بألا مخرج. لقد هلكنا أن تصرخ في وجهها بيقين موسى عليه السلام: كلا. ارفض الهزيمة الداخلية قبل أن ترى الحل الخارجي. اليقين لا يعني أن تعرف تفاصيل الفرج وموعده، بل يعني أن تثق ثقة عمياء بأن الله سيدبر لك أمرك. وفي اللحظات التي تغلق فيها الدنيا أبوابها وتجد نفسك وحيدا في المواجهة، التفت إلى قلبك واهمس له: أنا لست وحدي، إن معي ربي. استشعر هذه المعية الخاصة، معية النصرة، التأييد، اللطف، التي تحيل البحر الجارف إلى طريق آمن، تحيل رعب اللحظة إلى طمأنينة لا تقهر. اجعل من هذه المناجاة درعا لروحك حين تضيق بك السبل: يا رب، تقطعت بي الأسباب وأحاطت بي الهموم كما أحاط البحر بموسى، ولكني أهتف بيقينه: كلا، إن معي ربي سيهدين. اللهم شق لنا طريقا في بحر الأزمات، واهدي قلبي واهدي قلوبنا لسبيل النجاة، ولا تكلنا إلى حيلتنا وضعفنا طرفة عين.

القرآن مستمعينا هو بوصلة الروح، وما أجمل أن نبدأ صباحاتنا بآيات من القرآن الكريم، ليس فقط لنتلوها بل لنتأملها، لنجعلها واقعا في حياتنا، لتطهر أرواحنا، تعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى، نتنفس من خلالها ذاك النور الإلهي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن نعيشه. القرآن الكريم هو منهاج ودستور، عندما نتأمل في آياته ونعيشها في واقعنا تعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى، تطهر أرواحنا وتزكي أنفسنا. فلا تبخلوا على أنفسكم بآيات من القرآن الكريم في كل صباح، تسمو بها أرواحكم وتطهر بها نفوسكم.

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأملوا في هذه الآية دقة اعتراف نبي الله يونس عليه السلام سبحانك، نزه ربه واعترف بتعجله ومخالفته للأولى، إني كنت من الظالمين. لم يطلب النجاة صراحة، بل اكتفى بالتسبيح والانكسار، لأن التسبيح هو لغة السماء. جاء الفرج فوريا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لفظه الحوت على شاطئ مقفر وهو سقيم مرهق، لكن العناية الإلهية التي حفظته في الأعماق رعته على اليابسة. أنبت الله عليه شجرة من يقطين تظلله تداوي جراحه، وحين استرد عافيته عاد إلى قومه في نينوى ليجد المعجزة الأكبر بانتظاره. لقد آمنوا جميعا 100,000 أو يزيدون، فمتعهم الله تعالى إلى حين. ففي أطوار حياتك قد تترعك حيتان الهموم، وتنطبق عليك ظلمات الديون أو المرض أو الخذلان أو الاكتئاب، حتى تشعر أنك في قاع لا مخرج منه، وأن كل أسباب الأرض قد انقطعت بك. في تلك العتمة لا تستهلك طاقتك في البكاء على حظك، شغل بوصلة النجاة التي علمنا إياها نبي الله يونس عليه السلام. إلجأ إلى التسبيح، اعترف بتقصيرك بين يدي خالقك. إن الكلمة التي أخرجت نبيا من بطن الحوت في قاع المحيط قادرة بقوة الله على أن تخرجك من أضيق سجون الحياة إلى أوسع أبواب الفرج.

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. المطلوب من الجميع أن يتوبوا إلى الله. كل إنسان هو مقصر، كل إنسان هو مذنب، كل إنسان يصدر من جانبه أخطاء ويقصر في أشياء، ولكن يتلافى ذلك بماذا؟ بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، رجوعا بالندم، رجوعا بالندم على التقصير، وبالندم على المعصية، وبالندم على الذنب، وبالإقلاع عن الذنوب، وبالعزم على تركها وعلى عدم العودة إليها، وهكذا حالة يستمر الإنسان عليها، وبتوجه جاد وصادق.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء أن أي تفاهمات تبرمها حكومة المرتزقة مع النظام السعودي بشأن الثروات أو البيانات الجيولوجية هي صفقات غير ملزمة وتمس بالسيادة الوطنية والأمن القومي، محذرا من العبث بمقدرات الشعب اليمني. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع زراعة 10,000 شتلة من أشجار البولونيا بمديرية بني الحارث ضمن معالجات مشكلة الصرف الصحي وتنمية الأصول الاقتصادية. كما تفقد سير العمل بمشاريع حصاد مياه الأمطار والخطوط الناقلة للصرف الصحي في أمانة العاصمة، موجها بضبط المستنزفين للحوض المائي. اعتبرت حركة حماس الغارات الصهيونية الأخيرة على أحياء غزة وخان يونس انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ وإمعانا في حرب الإبادة، تزامنا مع تصعيد العدو في الضفة المحتلة عبر تجريف الأراضي في جنين واعتقال المواطنين في الخليلة، فيما فجر مجاهدو سرايا القدس بكتيبة جنين عبوة ناسفة بآلية صهيونية محققين إصابات مؤكدة. كما تم إلقاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون قضاء قلقيلية. خرق طيران العدو الإسرائيلي الهدنة المعلنة باستهداف مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية لأول مرة منذ إبريل الماضي، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ مارس الماضي إلى 2715 شهيد و8353 جريح. وردا على هذه الانتهاكات وضمن معركة العصف المأكول، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان آلية نميرة ببلدة دير سريان وقوة الإخلاء الصهيونية بقذائف المدفعية. كما دمرت آليات وجرافات وتجهيزات فنية للعدو في بلدات الحافة الأمامية وعيت الشعب بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية محققة إصابات مباشرة، في حين أكدت إذاعة جيش العدو إصابة 7 جنود في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله خلال 24 ساعة الماضية. النبأ الأخير، أعلنت طهران مراجعة المقترح الأمريكي لوقف العدوان مع التأكيد على أن المفاوضات ليست ساحة للابتزاز أو الخداع، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية من استغلال العدو للمناقشات للإضرار بالبلاد، مؤكدة جهوزيتها لردع أي تطاول بعد فشل مشروع واشنطن في مضيق هرمز، فيما شددت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أن أمن الملاحة مرهون بإنهاء الحرب ورفع الحصار بشكل دائم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، فوضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: لا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة

0: وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مواليد اليوم صناع المستقبل.
4: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
4: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
4: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
4: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
4: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
4: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربية الدولية،
4: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
3: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة

0: حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.
1: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين مجزرة تنومة. وهذه الحادثة التاريخية التي حدثت في عام 1923 ميلادي، قتل أكثر من 3000 حاج يمني أعزل في طريقهم إلى مكة في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها المنطقة. هذا الفيلم يوثق الحادثة من خلال شهادات نادرة ووثائق تاريخية وسردية بصرية، يعيد إحياء الحقيقة المغيبة.

جرائم شنيعة ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني ماضيا وحاضرا، لا يزال اليمنيون يتذكرون مآسيها بالرغم من مرور سنين على ارتكاب بعضها، وأكثر من قرن تحديدا على مجزرة تنومة. ارتكب نظام آل سعود في يوم السبت 17 من ذي القعدة لعام 1341 هجرية مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين، وسقط خلالها أكثر من 3000 يمني كانوا في طريقهم إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وفق مصادر تاريخية.

لم تكن مجزرة تانوما هي الوحيدة، بل تبعتها سلسلة جرائم وصولاً إلى المجازر الوحشية والمروعة على مدى العشر سنوات الماضية من العدوان السعودي بدعم أمريكي وبريطاني وصهيوني. ترجح المصادر في كتب التاريخ ومنها كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع أن جنوداً سعوديين ومجامع تكفيرية مسلحة بقيادة السلطان بجاد العتيبي أقدمت على إطلاق النار على الحجاج اليمنيين في وادي تنومة، رغم معرفتهم أن اليمنيين كغيرهم من الحجاج لا يمتلكون أي سلاح.

مجزرة تنومة التي كانت أول جريمة يرتكبها نظام آل سعود بحق الشعب اليمني لم تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية وتسليط الضوء عليها من قبل الرأي العام العربي والدولي نظراً لإخفاء النظام السعودي آثار جريمته، ورغم ذلك لن ينساها اليمنيون مهما طال الزمن.

وتعددت الآراء وتباينت حول مجزرة تنومة، إلا أن الجميع يقر بوحشيتها ويمكن تسميتها بمذبحة القرن العشرين، ما جعلها خالدة في أذهان اليمنيين يتذكرونها أثناء موسم الحج في كل عام من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تسلط الضوء على أسبابها وتداعياتها.

وفي كل عام تتجلى معطيات جديدة من المذبحة، سواء من حيث الإعداد والتخطيط لها من قبل النظام السعودي أو من حيث المكان والزمان الذي حدثت فيه ومدى بشاعة هذه الجريمة التي ساهمت في ارتكابها قوى الهيمنة والاستكبار العالمي. مجزرة تنومة تؤكد على تأصل حقد النظام السعودي على الشعب اليمني أرضاً وإنساناً، ويتجلى ذلك بشأن العدوان منذ العام 2015 ميلادية بتحالف دولي تجاوز كل الحدود في بشاعته، لا لشيء وإنما خدمة للصهيونية العالمية. النهج الدموي الذي تأسس عليه النظام السعودي بدعم استعماري منذ ما يسمى بالدولة السعودية الأولى هو نهج مستمر، وصولاً إلى سلوك داعش البشع والمروع الذي تنتهجه أسرة آل سعود وسلطتها حتى اليوم.

ذكر الرحالة والمؤرخ السوري نزيه مؤيد الذي زار اليمن عام 27900 للميلاد في كتابه رحلة في الجزيرة العربية السعيدة أن عدد شهداء مجزرة تنومة تراوح بين 5000 أو 6000 يمني، في حين أن إحصائية دقيقة نقلها يحيى بن علي الضاري في مخطوطة في المسجد الكبير بصنعاء أن العلامة أحمد الوشالي وصل من مكة، وذكر أن عدد الحجاج الذين تم تصفيتهم في مجزرة تنومة 3105 حجاج. وتنوعت الندوات المكرسة للحديث عن مجزرة تنومة وتداعياتها وأسبابها من قبل باحثين في المجال السياسي والفكري والعسكري والاجتماعي. ويقول الباحث والموثق التاريخي محمد حسين العمري عن أحداث تنومة:

من جرائم آل سعود بحق اليمنيين. شهد العام 1342 هجرية الموافق 1923 ميلادية مجزرة مروعة بحق آلاف الحجيج اليمنيين على أيدي جيش آل سعود، عرفت فيما بعد بمجزرة تنومة، وتنومة بلدة في عسير، تنومة ووادي سدوان بعسير. وذكر المؤرخ القاضي عبد الكريم مطهر رحمه الله أن أمير الحج آنذاك هو محمد عبد الله شرف الدين رحمه الله، وأنه لم ينجو إلا بأعجوبة بعد أن سرد شيئا مما دار بينه وبين المسؤول السعودي من مخابرات حول تأمين الطريق، وهذه معلومة تاريخية.

وكان الحاج اليماني زهاء 3000 عزل من السلاح كلهم مهللون بالإحرام للحج. فصدف أن التقت سرية جنود من جيش آل سعود بقيادة الأمير خالد بن محمد ابن أخي الملك عبد العزيز بالحجاج اليمنيين وهم في طريقهم إلى مكة، فسيرهم الجنود بعد أن أعطوهم الأمان. ولما وصل الفريقان إلى وادي تنومة وجنود السرية في الجهة العليا بينما اليمنيون في الجهة الدنيا، انقض الجنود على الحجاج بأسلحتهم فأبادوهم، فلم ينجو منهم إلا عدد قليل، وقتل أكثر من 2900 حاج. وقد حاول آل سعود عبر بعض الأقلام المرتبطة بهم أن يبرروا هذه الفعلة عن طريق الادعاء بأن الجند السعودي ظن أن الحجاج مجموعة مسلحة من أهل الحجاز فاشتبكوا معها. والسؤال، متى كان اغتيال المسلمين وقتلهم بالظن جائزا؟ ومع ذلك فقد كذبت الوقائع تلك المزاعم، إذ ثبت أن الجند السعودي لم يقتل هؤلاء الوافدين إلى بيت الله الحرام إلا بعد أن ساروا بمحاذاتهم مسافة معينة وتأكدوا من أنهم لم يكونوا يحملون السلاح، كما بيّن ذلك الدكتور محمد عوض الخطيب في كتابه صفحات من تاريخ الجزيرة العربية الحديث. وكان من ضمن ضحايا تلك المجزرة المروعة الحاج حسين القريطي والد الشيخ المقرئ محمد القريطي رحمه الله، الذي ولد في نفس العام ولم يمنعه يتمه من تخليد نفسه بعلمه وصوته الذي ترنم به الذكر الحكيم على طريقته الخاصة، حتى اعتبره أهل اليمن عطر شهر رمضان.

وقد ذكر القاضي يحيى بن محمد الإرياني والد الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن الإرياني أن الجند السعوديين كانوا يتنادون فيما بينهم: اقتلوا المشركين، أي اقتلوا المشركين. ويضيف الأستاذ الباحث التاريخي محمد حسين الغمري شرحا تفصيليا تاريخيا عن نتائج أحداث تنومة في قصة الحاضري والحاضر الله. نسرد قصة الحاضري والحاضر الله. محاولة اغتيال الملك عبد العزيز بن سعود، الرواية السعودية. حسب بيان وزارة الخارجية السعودية بتاريخ 15 من ذي الحجة لعام 1353 للهجرة الموافق 20 مارس لعام 1935 للميلاد، فإن المنفذين هم علي بن علي الحاضري، ضابط برتبة نقيب في الجيش المتوكلي اليماني، رقم جواز 98، صادر من جوازات صنعاء بتاريخ 10 شوال عام 1353 للهجرة، وقد تم قتله. صالح بن علي الحاضري، مزارع جوز، رقم الجواز 34، صادر من جوازات صنعاء في شوال لعام 1353 للهجرة الموافق يناير لعام 1935 للميلاد، وقد قتل. مبخوت بن مبخوت الحاضري، وثيقة تصريح سفر من جدة، مساعد بن علي سعد، عسكري في الجيش المتوكلي اليماني، رقم الجواز 63، صادر من أمير الحج اليماني بتاريخ 5 من ذي القعدة لعام 1353 للهجرة الموافق 8 فبراير لعام 1935 للميلاد، متهم، جاري البحث عنه. الإصابات: إصابة ولي العهد سعود بطعنة بكتفه، مقتل أحمد العسيري شرطي وقد تم طعنه، مقتل مجدوع بن هيثان شرطي وقد تم طعنه. الزمن والمكان: صباح الجمعة 10 ذي الحجة لعام 1353 للهجرة الموافق 15 مارس لعام 1935 للميلاد، الساعة 1 بالتوقيت العربي، تقريبا 7:30 صباحا، الحرم المكي جوار الكعبة الشريفة. الرواية اليمنية: استنكرت الحكومة اليمنية هذا الحدث بأشد العبارات، أنه وإن كان هؤلاء الأشخاص يمانيون فإنهم خرجوا عن طريقة أهل اليمن ديانة وشيمة وإنسانية، وخالفوا ما يحافظ عليه أهل اليمن من البعد عن الغدر والخيانة وما يخالف الإنسانية، وتعاونا واستجابة، فإن حكومة اليمن شكلت لجنة خاصة عن هوية الأشخاص المتورطين المذكورين في بلاغ وزارة الخارجية، وتبين التالي: أولاً، أن الضابط علي بن علي لم يعلم بنيته للحج إلا في وقت متأخر وهو من صغار الضباط. أن صالح بن علي وهو شقيق الضابط علي قدم إلى اليمن بعد أن كان مغتربا في جيبوتي لسنوات، ثم التقى بأخيه، وكان الإصرار منه على أخيه الضابط علي بالعزم إلى مكة لأداء فريضة الحج. أن مبخوت بن مبخوت عسكري فار من الجيش قبل وقت غير قصير، وأنه سافر إلى أخيه المقيم بالحجاز واغترب في الجوار. أن مسعد بن علي مسعد فلم يعلم هويته.

الرواية الشعبية اليمنية. قبل أن نستعرض الروايات اليمنية الغير رسمية والتي شاعت وتناقلت بين الناس والعامة في اليمن أو التي تناولت هذه الحادثة، فإن هناك قضيتين هامتين قد تشكل أساساً في حادثة محاولة اغتيال الملك عبد العزيز، بعيداً عن محاولة توظيفها في الصراع المذهبي أو الصراعات والحروب التي جرت بين اليمن والدولة السعودية الأولى. والقضيتين هما: أولاً، حادثة مقتل الحجاج اليمنيين في تنومة ووادي سدوان بعسير على يد قوات عبد العزيز في عام 1341 للهجرة الموافق 1923 للميلاد، وأسفرت عن مقتل ما بين 2500 إلى 3000 حاج، وهي الأهم. ثانياً، حادثة الحرب بين اليمن والسعودية عام 1934 للميلاد بسبب الخلافات على عسير ونجران وجيزان وما تمخض عنها لاحقاً من تمكن الملك عبد العزيز من بسط نفوذه عليها. وعليه فإن الروايات اليمنية المتداولة حول سبب حادثة محاولة اغتيال الملك عبد العزيز هي كالتالي: أولاً، أن الإمام يحيى هو من دبر وخطط للاغتيال بعد أن بث أو أرسل مجموعة من العلماء إلى مختلف الأقطار لتبين وتقصي سيرة وخبر الملك عبد العزيز وعلاقاته مع القوى الاستعمارية وتعدياته وسلامة عقائده ونهجه وما شابه، وعلى ضوء ذلك قرر تدبير اغتيال الملك عبد العزيز. ثانياً، أن ولي عهد الإمام يحيى في حينه نجله سيف الإسلام أحمد هو من قرر ذلك انتقاماً لحادثة مقتل الحجاج اليمنيين، وأنه قرر ذلك دون علم والده الإمام يحيى. ثالثاً، أن الحادثة عفوية، ليس للدولة اليمنية علاقة بها. ومن إحدى هذه الروايات أن الحادثة حصلت بعد مشاحنات بين الحرس الشخصي وأحد المتهمين المذكورين أعلى، بعد أن رفض ترك مكانه عندما خاطبه الحراس لغرض قدوم الملك فقال: ما ملك هنا إلا الله، ثم حصل ما حصل. وقبل أن أختم حديثي، قد يتساءل البعض عن وضع عنواني بعبارة الحاضري والحاضري الله، وما كان ذلك إلا بسبب أن الثابت تقريباً وبحسب المروي أنه ما صرخ به أحد المهاجمين أثناء توجهه لمحاولة قتل الملك عبد العزيز أو حال إغارة أحد المتهمين لنجدة صاحبه بعد اعتداء حرس الملك عليه ظلما، وهي العبارة التي قصد بها في بلاغ وزارة الخارجية السعودية حول الحادثة، والتي جاءت بعبارة أنه كان منتضيا خنجره وهو يصيح بصوت مرتفع وبكلام غير مفهوم تماما.

ويتحدث الباحث والمؤرخ الدكتور حمود الأهنومي صاحب كتاب مجزرة الحجاج الكبرى في تنوم وسدوان

ستظل مجزرة تنوما شاهداً حياً على دموية النظام السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من قرن من الزمن، والتي لم تكن آخر الجرائم بل كانت الأبشع، وما جاء بعدها من عدوان وحرب إبادة بحق اليمنيين كان الأفظع عبر التاريخ المعاصر.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء وفي إطار حديثنا عن مجزرة نومان، نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أبو عقيل المهدي، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو عقيل.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام،
0: كل التحايا لك. بداية أستاذ، نتحدث عن هذه المجزرة التي حصلت في عام 1923 وقتل فيها أكثر من 3000 حاج يمني أعزل كانوا في طريقهم إلى مكة. لماذا تم استهداف الحجاج اليمنيون رغم أنهم كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أساسا الفكر الوهابي منذ انطلاقته في أرض نجد وتحركه كانت حركته عبارة عن حركة عدائية وتكفيرية لكل المسلمين، ولو تأمل الإنسان التاريخ لوجد أن مجزرة تنومة قد سبقتها كثير من الاعتداءات على أبناء الشعب اليمني بعد ظهور تلك الحركة الوهابية في نجد، لأنه كانت قائمة على أن كل من لم ينسجم مع تلك الحركة وأفكارها المتشددة ينطلق معهم فإنه يصنف على أنه كافر وأنه حلال الدم والعرض والمال، وتصدر بحقه أقسى الأحكام الإجرامية. ولذلك فكانت من أهم الأسباب التي دفعت أولئك للاعتداء هي هذه النظرة التكفيرية إلى أبناء الشعب اليمني باعتبارهم مشركين، كما ذكر ذلك دكتور حمود الأهنومي في كتابه، وكثير من الباحثين قبل ذلك منهم عبد الرحمن الإرياني، أنهم كانوا يتصيحون أنه أقتل المشرك، فكانت النظرة نظرة تكفيرية. وأيضا كانت هناك أيضا أسباب سياسية، لما كانت بريطانيا هي المؤسس لذلك الكيان السعودي الذي لديه عقد مع الجانب الوهابي التكفيري، بريطانيا هي المسيطرة على الجنوب اليمني، فكانت تريد أن يكون هناك حالة ضغط سياسي أيضا على النظام في صنعاء حتى لا يكون لديه أي نية لمهاجمة الجنوب أو دعم حتى الحركات الثورية في الجنوب.
0: نعم.
1: فكانت الأهداف متنوعة، ولكن هذا الهدف ومن أهم الأهداف النظرة التكفيرية المتشددة نحو أبناء الشعب اليمني باعتبار أنهم مشركين، وكما كانوا يطلقون عليهم عباد وكفور وأنهم فكانت من أهم الأسباب التي دفعت أولئك إلى الاعتداء على الشعب اليمني. أيضا كانوا عبارة أشبه ما يكون بقطاع الطرق، يأخذون كل الأموال التي موجودة لدى الحجاج، ومعروف أن الحاج كان يذهب ولديه الكثير من الأموال التي يحتاجها في نفقته وصرفياته، فكان أيضا هناك هدف اقتصادي مالي لنهب ما كان يمتلكه الحجاج وهم عدد كبير ولديهم الكثير من الأموال، وأخذوا كل ما لديهم ونهبوا كل ما لديهم. فكانت الأهداف كما قلنا متعددة ومتنوعة، وأيضا إركاع الشعب اليمني ومحاولة إخضاعه للنظام السعودي في تلك المرحلة الناشئ والمتكون الذي يحاول بسط نفوذه على كل أرجاء الجزيرة العربية.
0: نعم أستاذ أبو حكيل، يعني هذه المجزرة عندما حدثت انعكاساتها سواء على العلاقة بين اليمن والسعودية أو على اليمنيين آنذاك، يعني كيف كان، يعني هل هناك سجلت مواقف تاريخية ردود فعل عن هذا العمل المشين للسعودية؟
1: طبعا كانت آثار المجزرة كبيرة جدا نفسيا على أبناء الشعب اليمني، وعلى مستوى الفقد الذي حدث لكثير من الأسر التي فقدت عائلها ومن يهتم بها وذهبوا شهداء أكثر من 3000. وكان أيضا هناك علاقة متوترة طبعا بين النظام في صنعاء في تلك المرحلة وبين آل سعود، وحدثت هناك بعض الأشياء حتى أن البعض يعتبر أنه ما حدث بعد ذلك من حروب قامت بين النظام في صنعاء والمملكة المتوكلية في صنعاء وبين الفكر الوهابي السعودي ما بعد ذلك، والحروب التي حدثت على مشارف جيزان ونجران، وأيضا ما حدث من دخول الجيش السعودي إلى مشارف الحديدة، كان عبارة عن نتيجة من تلك النتائج لتلك الجريمة البشعة التي حدثت. أنه حدث بعد ذلك حروب كثيرة وأفضت إلى معاهدة الطائف بعد ذلك. وأيضا بالنسبة لأبناء الشعب اليمني تركت تلك الجريمة حالة من العداوة الشديدة والنظرة إلى النظام السعودي باعتباره جار سوء وجار إجرامي ينظر إلى اليمن بكل حقد وكل زوداوية ولا يحتاج حتى إلى الأسباب لينفذ جرائمه على أبناء الشعب اليمني، إنما بأبسط وأتفه الأسباب يمكن أن يعتدي، وحتى إذا لم يجد أسباب أيضا تركت تلك المجزرة آثارها على مستوى حتى الواقع الشعبي والأدب الشعبي في المجتمع اليمني، وتناقلتها الأجيال عبر التاريخ عبر الرواية الشعبي، وهذه مشكلة لأنها لم تذكر بالشكل المطلوب عبر الجهات الرسمية. تم إخفاءها وتغييبها وبقيت تتناقلها الأجيال فقط عبر الذاكرة الشعبية بشكل بسيط، أما ما نتج عنها كما قلنا من مفاوضات ومن حروب فكان لها أثر كبير جدا في تحديد العلاقة على أساس أن هناك عدو متربص بالمجتمع اليمني وبالشعب اليمني، هو كما حذر عنه أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم أستاذ أبو عقيل، هل هذه الوثائق أو الشهادات أو ما حدث من مفاوضات بعد هذه المجزرة يعني موجودة ملموسة أم أنها غيبت أيضا؟
1: حرفت موجودة ومعروفة تلك الاتفاقيات، وعلى رأسها وأهمها اتفاقية الطائف، هي معروفة حددت العلاقة ما بين النظام السعودي والنظام في اليمن، ولكن حرفت وغيرت وغيبت، وكان هناك من قبل النظام السابق في الفترة السابقة انصياع كامل لما يريده النظام السعودي سواء على المستوى السياسي أو على مستوى ترسيم الحدود أو حتى على مستوى الجانب الفكري والثقافي، من تغييب المجازرة واعتداءاته وتغييب حتى للحديث عن هذه الجريمة التي تعتبر من أكبر الجرائم. وتم هناك التنازل عن مساحات كبيرة من ما كان ضمن هذه الاتفاقية للجانب السعودي، ومعروف ما كان يحدث من قبل اللجنة السعودية ومن الأموال التي كانت تدفع حتى لرأس النظام السابق، ما أثر على الجانب التوعوي والتعبوي والفكري والثقافي لدى أبناء الشعب اليمني، فغيبت هذه الجريمة وغيبت هذه القضايا وغيب حتى الواقع التاريخي الذي عرف عنه النظام السعودي بالاعتداء بأسباب وبدون أسباب على أبناء الشعب اليمني، والنظرة التكفيرية والنظرة العدائية والنظرة إلى أن الشعب اليمني يجب أن يكون عبارة عن حديقة خلفية لهذا النظام، غيب كل ذلك وتم التأثير عليها بواسطة الأموال التي دفعت بشكل كبير، وغيبت أيضا كما قلنا الحديث عن هذه الجريمة وهذه المجزرة من قبل قرن الشيطان والنظام النجدي.
0: نعم يعني هذه المجزرة تم تغييبها كما ذكرت، يعني معروف بالنسبة للجانب السعودي ربما يريد التهرب من مسؤوليات وتبعات هذه المجزرة، لماذا تم تغييب هذه المجزرة بالنسبة لنا؟ يعني تم حذفها، لم يتم ذكرها نهائيا لا في مناهج دراسية ولا حتى في مناسبات معينة، تم تغييب هذه المجزرة تماما؟
1: طبعا كما قلنا هي التغييب الكبير حدث خلال النظام السابق لهذه المرحلة، ومعروف أن هذا النظام كان عبارة عن صنيعة للنظام السعودي، هو الذي صنعه خاصة بعد الأحداث في السبعينات واغتيال الحميدي، وحدث هناك شراء كامل للذمم والولاءات في النظام اليمني وانصياع كامل لما يريده النظام السعودي، وهو بالطبع لا يريد أن يحمل أبناء الشعب اليمني نظرة عن إجرامه وعن فساده، يريد أن يسيطر وأن يقتل وأن يستبد وأن تبقى النظرة خالية من العداوة، يمسح حالة الصخط وحالة الحالة العداوة الموجودة لدى أبناء الشعب اليمني، فكانت التغييب هو تغييب رسمي وليس تغييب شعبي. والمشكلة فقط عندما نأتي إلى مثلا النخب والأكاديميين غيرهم الذين حتى لا علاقة لهم بالجوانب الرسمية، على مستوى أن يكون هناك بحث مثلا أو كتاب عن هذه الجريمة هذه المجزرة خلال الفترة الماضية كلها على مدى عشرات السنوات، بل ما يقارب 100 عام لم يكن هناك من يتحدث بشكل تفصيلي عن هذه الجريمة عن هذه المجزرة، لا في بحث ولا في كتاب ولا حتى ربما مقالة منفصلة ومفصلة عن هذا الواقع. جميعنا نشأ ولم نعرف عن تلك الجريمة إلا كما قلنا ما سمعناه في الذاكرة الشعبية وما تنقلت الأجيال، ولم نأتي إلا في هذه المرحلة لنعرف تفاصيل هذه الجريمة وهذه الواقعة البشعة، وإلا فقد غيبة تماما. وهذا من الأشياء السلبية أن يكون هناك الجانب الأكاديمي والبحثي والنخبة الثقافية في المجتمع خاضعة لما يريده النظام الذي هو خاضع بالطبع للرواية السعودية وما يريده الجانب السعودي، في مشكلة كبيرة جدا. أنه لم يكن هناك حتى مثلا عبر النظام السابق كله برنامج مثلا عن مجزرة تنومة، ولا حتى حلقة واحدة أن يكون هناك حلقة عن مجزرة تنومة، غيبة تماما الحديث. ولم يكن هناك أيضا كما قلتم في المناهج الدراسية أي ذكر لهذه الجريمة، لم يكن هناك ذكر في وسائل الإعلام في الصحف في المجلة في أيضا الجوانب الأكاديمي، غيبت تماما. وهذه جريمة بحد ذاتها جريمة تضاف إلى الجريمة عندما تغيب عن الذاكرة ما حدث للأجيال السابقة والماضية. عندما حدث العدوان علينا عام 2015 لم يكن هناك معرفة بما هو واقع هذا النظام، عندما أتى الدكتور حمود الآن أميل يأتي بهذا البحث عن مجزرة تنومة وما الذي حدث، عندها عرف أبناء الشعب اليمني أن هناك جذور لهذا العدوان، هناك جذور تاريخية ممتدة من قبل هذا النظام في قرن الشيطان في نجد، يحمل الإجرام يحمل العداوة، أنها ليست أول مرة يتم الاعتداء على أبناء الشعب اليمني في العام 2015، إنما لها جذور ماضية لأكثر من 100 عام ما قبل تنومة وما بعد تنومة. تنومة لم تكن المجزرة الوحيدة، إنما هي الأبرز والأشهر والأكبر من حيث فظاعتها، من حيث عدد من استشهدوا فيها، من حيث إشاعتها ومن حيث تغييبها، وإلا هناك مجازر متقطعة وحالة اعتداء مستمرة حتى اليوم.
0: نعم.
1: ما قبل تنومة وما بعد تنومة وما قبل العدوان في العام 2015 وما بعد أيضا العدوان، ولا زال العدوان مستمر.
0: نعم.
1: ولا زال ذلك النظام يحمل تلك العقلية الإجرامية والنظرة السوداوية إلى أبناء الشعب اليمني بشكل كامل، ولا يريد إلا أن يسيطر على القرار على النظام، أن يتسيد، أن يكون له الأمر والنهي كما كان حال السفارة السعودية قبل ذلك النظام السابق.
0: نعم. نريد أن نتحدث عن هذه المجزرة في إطار السيطرة، محاولة السيطرة السياسية والعسكرية اليوم، يعني كتمهيد للمزيد من الجرائم، كتمهيد لإخضاع اليمن ورغبة المملكة السعودية في جعل اليمن تابعة لها. كيف يمكن قراءة هذه المجزرة ضمن مشروع السيطرة السياسية والعسكرية للمملكة السعودية على الجزيرة العربية؟
1: طبعا هذا الفكر السعودي المتحالف مع الجانب الداعشي التكفيري الوهابي نفذ جرائم لو حدثت دراسة بحثية، كما حدث من البعض مثل الباحث السعودي ناصر السعيد الذي تم اغتياله وتصفيته بسبب أنه تحدث عن واقع آل سعود وما حدث من إجرام من نشأة هذا النظام. الشعب اليمني ليس الوحيد الذي تم الاعتداء عليه من قبل هذا النظام وهذا الفكر، أنه لو جاء الإنسان لوجد أنه جرائم ارتكبت بشكل كبير جدا في منطقة الجزيرة العربية بشكل كامل، في النجد وفي الحجاز في المدينة المنورة في الطائف في الكويت في العراق، وصل الإجرامهم إلى كربلاء، مجازر كبيرة ارتكبوها بحق جميع سكان الجزيرة العربية. غيب كل ذلك لأن هذا النظام يريد الآن أن يكون هو الوكيل الحصري للعمالة وللوكالة لأمريكا ولإسرائيل، ولذلك من أهم ما يركز عليه هذا النظام وأن يبرز نفسه على أنه خادم للحرمين وأنه يحمي ضيوف الرحمن ويقدم الخدمات وأنه ينظر نظرة جامعة وشاملة للأمة، ويغيب كل أحداث التاريخ، ورغم أن الواقع الآن يشهد على أنه لم يتخلى عن تلك النظرات تجاه كل المسلمين. ما يحدث من ممارسة استغلال الحرم الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى، جعله الله هدى للعالمين، كيف يستغل سياسيا في السيطرة وفي تحقيق النفوذ. منع أبناء الشعب اليمني في خلال سنوات كثيرة من سنوات العدوان من الحج، منع أبناء الشعب السوري قبل ذلك منذ أحداث 2011 عندما أرسل تلك الجماعات التكفيرية إلى هناك، منعوا من الحج. الشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور يقبع أبنائه في السجون عند ذلك النظام. أيضا هناك كثير من يتحرك أو يتكلم يختفي عندما يصل إلى تلك الأراضي، مثل الناشطة المصرية رانيا العسل التي اختفت عند وصولها لأداء العمرة أو الحج. وهكذا نجد أنه يحاول أن يسيطر وأن يمسح من الذاكرة العربية كلها ماضي ذلك النظام، وأيضا جذوره العقائدية، الجذور العقائدية والجذور السياسية لذلك الإجرام، وتلك النظرة التي يحملها نحو أبناء الشعب اليمني والشعب العربي والأمة الإسلامية بالكامل، لأنه يحمل عقد مذهبية طائفية، نظرة قاسمة سوداوية، لأنه نحن ننظر إلى أنه هو صنيعة بريطانيا التي عملت على أن تغرس في هذه الأمة فكر وسياسة يمزق الأمة، يفرق الأمة، يقتل الأمة، يدمر الأمة، ويقدم خدمة كبيرة جدا للاستعمار. النظام السعودي عبر التاريخ يحاول بكل وسيلة أن يمسح من الذاكرة الشعبية اليمنية كل ذكر لهذه المجازر ولهذه ولهذا الإجرام. أيضا الآن ما يمارسون في الجنوب من اعتداءات، هل يمكن لأولئك المرتزقة أن يتحدثوا عن تنومة أو عن ما حدث من النظام السعودي؟ لا، إنما إشادة وأنه يقدم خدمات، وأنهم رغم أنهم يعلمون أنه لا يقدم أي خدمة إنما استخدام، مثلما يستخدم الإنسان أي أداة من الأدوات ما يرمي بها إلى سلة النفايات، يستخدمهم فقط استخدام ويمارس جرائم النهب والسلب والسيطرة والاستحواذ على الثروات. ونحن نشاهد ما سطر من مجلس النواب بالأمس من اعتراض على ما يحدث، مما يريدون أن يصيغوا كمذكرة بين المرتزقة والنظام السعودي، بموجبها يتم السيطرة على الثروات اليمنية ونهبها واستغلالها والسيطرة على كل الموارد. نحن نعرف أيضا ما يمارس النظام السعودي في المهرة من محاولة مد أنبوب إلى ساحل البحر العربي والسيطرة على مناطق واسعة تكون تحت سيطرته في محافظة المهرة وغيرها. يعني القضية هو يحاول أن يزيل كل العقد حتى يسيطر، حتى يهيمن. والمشكلة أن هذا النظام هو عبارة عن أداة أمريكية صهيونية للسيطرة على الأمة، لا يستطيع حتى أن يكون له قرار سيادي خاص بنفسه، إنما عبارة عن عميل للأعداء، لأعداء هذه الأمة وأعداء هذا الدين.
0: نعم أستاذ أبو عكيل، بما أننا في موسم الحج يعني ونتحدث عن هذه المجزرة التي تعرض لها حجاج اليمن، اليوم تحدثت عن أن الكثير من الحجاج منعوا من أن يصلوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، يعني في هذه الأوضاع اليوم هل هناك حجاج يمنيون يذهبون إلى بيت الله الحرام؟ هل الطريق آمنة لوصول هؤلاء الحجاج وعودتهم، أم أن يعني خلاص وصل الشعب اليمني إلى قناعة بأن لا يؤدي هذه الفريضة طالما ما زال هذا النظام السعودي مسيطر على مكة المكرمة؟
1: طبعا كثير من أبناء الشعب اليمني ينظرون فعلا هذه النظرة، أنهم ما دام أن النظام السعودي هو المسيطر على أرض الحرمين فقد أصبحت فريضة الحج من قائمة ما لا يطاق وما لا يستطاع، لأنه لا يمكن لإنسان في المناطق الحرة التي واجهت النظام السعودي وواجهت العدوان الأمريكي السعودي على مدى سنوات أن يذهب وهو آمن. ومن شروط الحج أن يكون الطريق آمن، فلا يمكن أن يأمن الإنسان لا من المرتزقة ولا من ذلك النظام. نحن كما قلنا نشاهد أناس آخرين فقط كان لهم تغريدات في وسائل التواصل ليس مواجهة لعدوان، أما نحن فقد واجهنا على مدى سنوات وبفضل الله انتصرنا عليه، فتم إخفائهم حتى منع البعض من الناس من الدعاء لفلسطين في الأرض الحرم، وهم من دول، البعض منهم دول غير عربية إنما دول إسلامية أثناء من أفغانستان أو من غيرها، ثم أطلق دعوة، وعندما شاهدوا أنه أطلق دعوة ونشرها في وسائل التواصل تم إلقاء القبض عليه وتم إلزامه بتعهدات. فأصبح أبناء الشعب اليمني هكذا نظرتهم، أنه أصبحت من قائمة مما يعذرهم الله سبحانه وتعالى بسبب أنه لا يأمن الإنسان على نفسه ولا يأمن الإنسان في طريقه لا من ذلك النظام ولا من أذنابه المرتزقة، وأيضا التكاليف المادية لأنه محاصر للشعب اليمني على مدى سنوات ضيقوا عليه الخناق ضيقوا عليه معيشته، ثم تكون هناك التكاليف المادية ونحن أقرب الناس إلى أرض الحرمين تكاليف مادية باهظة جدا، أصبح القليل من أبناء الشعب اليمني من يستطيع أن يوفر تلك المبالغ ليصل إلى بيت الله الحرام ويؤدي فريضة الحج، ولا في الغالب العظمى لا يستطيعون. قد يذهب الإنسان لطوال عمره ليكد على أسرته ويجمع ما يحفظ له كرامته في بيته، ولا يستطيع أداء تلك الفريضة بسبب تلك المعوقات. أبناء الأمة الإسلامية كلهم اليوم يعانون من ذلك النظام، وليس فقط أبناء الشعب اليمني، لأنه استغل حتى هذه الفريضة المقدسة التي فتحها الله سبحانه وتعالى وشرعها الله لكل المسلمين ولكل المؤمنين دون حدود ودون قيود ودون عوائق ودون تكاليف مادية ودون أعداد محددة ودون تلك الأشياء التي يدفعها الإنسان وكأنها عبارة عن أتاوات وغرامات بدون أي مقابل. ورغم ذلك فعلا كما قال أحد السياسيين اليمنيين، السعودية تفرض رسوم حتى على أداء فريضة الحج وتستنكر على إيران أن تفرض رسوم في مضيق هرمز. فهناك عوائق كثيرة جدا على أبناء الأمة الإسلامية بالكامل من قبل هذا النظام. هناك مسميات زائفة عندما يقال خدام الحرمين وخدام ضيوف الرحمن، وهم مستخدمين على مستوى التكاليف المادية، مثلا على مستوى إيجار الشقق في مكة والمدينة، على مستوى إيجار النقل وغيرها، تتضاعف في أيام موسم الحج. فهذا ليس خدمة، إنما هذا استغلال واستخدام.
0: وكأن موسم الحج هو موسم سياحي.
1: نعم، موسم سياحي أصبح، وهكذا أصبح ينظر للسياحة الدينية وموسم ترفيه واستغلال للجانب المادي للحجاج، لأنه النظام السعودي يربح الملايين من هذه الفريضة من أبناء الأمة الإسلامية الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدوا فريضة. هذه الفريضة أراد الله أن يؤديها الناس مثل ما يؤدون بقية الفرائض دون عوائق، بل تكون يجب أن تكون هناك تسهيلات أمامهم. أمر الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن يقدم خدمة للناس طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجعل الله ولاة الحرم هم من المتقين، وما كان وما منع يعني الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الذين يسيطرون على الحرم وهم من المجرمين، وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون، لأنهم أرادوا أن يكونوا أولياء فاستغلوا ذلك الموسم العظيم والشعيرة الدينية والفريضة الدينية لما يحقق لهم مصالح دينية مادية وسياسية أيضا، حتى على مستوى القرار يريدون أن يفرضون قرارهم السياسي ويمنعون الناس من الحج عندما يكون هناك أي نظام مخالف لهم، يمنعون أبناء ذلك البلد لأنه معترض على إجرامهم أو على فسادهم أو على طغيانهم. اليوم نشاهد أيضا في المناطق المحتلة كيف يحاولون أن يعيدوا إنتاج الجماعات التكفيرية من جديد وتسليطها على الشعب اليمني بعد أن فشلوا في عدوانهم هم بأنفسهم من خلال طائراتهم وأسلحتهم. وهكذا نجد أن هذا النظام يعيق أبناء الشعب اليمني ويمنع أبناء الشعب اليمني من الحج إلى بيت الله الحرام، إن كان بطريقة العدوان وإن كان بطريقة الحصار وإن كان بطريقة التكاليف المادية الباهظة وإن كان من خلال استهداف كل من كان له موقف سياسي أو حتى إعلامي من ذلك النظام الإجرامي، مثل ما يعمل مع بقية الشعوب العربية والإسلامية، ولكن الشعب اليمني له خصوصية في عداوة هؤلاء، ينظرون إليه نظرة حقد وعداوة شديدة جدا باعتبار أنه يمثل رافعة للأمة الإسلامية، يحتل مكانة جغرافية، موقع جغرافي مهم جدا، يستطيع أن يكون كما قلنا رافعة لأبناء الأمة ليملكوا قرارهم ويتحرروا من هيمنة المستعمرين البريطاني والأمريكي والإسرائيلي وغيرهم. لذلكم يرون أنه منافس على السيادة وعلى الزعامة على الأمة الإسلامية، يرون هكذا في الشعب اليمني وفي أبناء الشعب اليمني.
0: إذن أستاذ أبو عقيل المهدي، عضو رابطة علماء اليمن، كل التحايا لك وشكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للمجاهدين والنصر على هذا النظام الظالم بإذنه سبحانه وتعالى. كل التحايا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: لا قوم يا رات ولا شال خاطي، طلوع الفجر وعد في البحينا حينا، لا يا مالقيني وهدف خاطي.

جس وخلق الله قاتل راقدينا على الحجاج ذي ثرى وشهاده وفي ساق الغرب حن الحنينه

0: وقام بالعيبة الأسود والخيانة على الحجاج ذي هم أمنينا ويا غبني على شايبة وشابة وهم وصلي يا جم جدلينا ولا شيء بكفن أو قبر مفتوح ولا ملك في السماء متفكرينا على ما قام عدو والله بفعله عمل يغضب إله العالمين وطاير أخضر بصوته ويلالي ملك من عند رب العالمين حمامك تقول يا فضل قلبي ويا دمعه ملي مثل الزنين على الحجاج ذي ثار وشهده وفي ساق الغرب حن الحنين ودمدم والحرم والركن الأدعم من الفعل بقى مكروب حزين.
1: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. حذر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة الناجمة عن ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما سيترتب عليه من أضرار بالثروات اليمنية والبيانات السيادية تحت غطاء ذلك التفاهم المزعوم. شدد رئيس حركة حماس خليل الحية على أن الاستهداف الصهيوني الإجرامي الذي طال حي الدرج في غزة يشكل امتدادا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ويدخل في سياق الضغط السياسي ومحاولة فرض الوقائع بالقوة. نفذت قوات العدو الإسرائيلية عمليات هدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل الفلسطينية في بلدة طمون بالضفة الغربية وأطلقت نيران رشاشاتها باتجاه ساحل مدينة غزة. استشهد لبنانيان في غارات إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق حبوش جنوب لبنان. وردا على ذلك أعلن العدو الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنود في هجمات بمسيرات نفذتها المقاومة اللبنانية في الجنوب المحتل خلال الساعات الماضية. النبأ الأخير، قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية العميد يد الله جواني لقد انتصرت بلاده في الحرب لكن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى مستوى من القوة يردع أي دولة أو قوة عن مهاجمة بلاده. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية مستمعينا الكرام، ونحن في فترتنا الأثيرية هذه نتحدث عن مرحلة حساسة جدا، ليس لنا فقط وإنما للأمة العربية والإسلامية. نحن في مرحلة مفصلية، إما نكون أو لا نكون.

بات العدو اليوم يئن ويصيح ويندد ويشجب. صدق ربي حين قال بأنهم يألمون كما نألم، ولكن لا يريدنا الاعتراف بذلك. واليوم تحديدا لم يستطيعوا الكتمان أكثر، ها هم يعترفون. وهذه مقالة من صحيفة هارس العبرية تتنبأ بنهاية إسرائيل تحت عنوان سيرحل نتنياهو لكن الدولة ستموت بعده. أهم النقاط التي أوجزها المقال: نتنياهو لم يدمر الدولة فقط بل دمر كل شيء، المجتمع منقسم، البلد متآكل، الجيش ضعيف، القضاء خائف، الإعلام سطحي، والكنيسة فاقد للاتزان، لا حل للقضية الفلسطينية، الأحزاب الصهيونية هي الحاكمة، نتنياهو تسبب في كره العالم لإسرائيل بشكل غير مسبوق، لم يعد هناك تعاطف معنا، أصبح شعبنا مكروه من خروج نتنياهو من الحكم يعني سقوط إسرائيل. ويختتم المقال بهذه الحروف التي تؤكد أن وعد الله حق، أن وعد الله حق. ونحن هذا المقال يقول: ونحن أمام موتنا الوشيك، يبقى سؤال واحد، هل هناك حياة بعد الموت؟ يتعين علينا أن نموت لنكتشف ذلك، ربما بعد موت الدولة تولد دولة أخرى ونشهد بعثا جديدا لوطن جديد في مكان جديد. المؤكد أننا لن نتمكن من عيش الحياة التي كانت لدينا، لقد وصلنا إلى طريق لا عودة، لا مستقبل للدولة. نهاية نتنياهو ستكون نهاية الدولة، لقد قتلها نتنياهو.

0: إذن مستمعينا الكرام، ونحن نشهد موت هذه الدولة اللقيطة، وما الذي أوصلها إلى هذه الحال، وما هي آخر لقطات المشهد الذي نعيشه اليوم بعد انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور إبراهيم العبيدي معنا عبر الهاتف، نرحب بضيفنا. أهلا ومرحبا بكم دكتور. دكتور إبراهيم، دكتور
1: حياكم الله. نعم،
0: صباحكم خير.
1: صباحكم خير وعافية
0: سيدي الكريم. طبعا ونحن تحدثنا قبل قليل عن مقالة لصحيفة هارتس العبرية، والتي تتحدث أن الدولة الإسرائيلية أو الكيان اللقيط بالأصح، إذا رحل نتنياهو فهي ستموت. بناء على ماذا خرج العدو ليعترف هذا الاعتراف؟
1: لو سمحت غير أعيد فقط، لم أسمع بوضوح.
0: تابعنا مقالة لصحيفة عبرية، صحيفة هارت، تحدثت هذه الصحيفة عن نهاية وشيكة لدولتهم اللقيطة، وتحدثوا أن نتنياهو إذا رحل فستموت هذه الدولة لأنه تسبب بذلك. قالوا نتنياهو لم يدمر الدولة فقط، بل دمر كل شيء. بناء على المشهد الذي نراه اليوم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت في حربها على الولايات المتحدة الأمريكية والتي تدعم وجود هذا الكيان وبقوة، ما الذي أوصلهم إلى هذه القناعة؟
1: اللهم صل على سيدنا
0: عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم
1: على إفتتاح هذه الفرصة لنا. حقيقة أختي الكريمة، كل ما بينه السيد عبد الملك يحفظه الله القاعد، لو عدنا إلى كثير من كلماته يوم تحدث عن توصيفه الدقيق لهذا العدو لأنه مؤكد، قال العدو أو التواجد المؤكد للعدو الإسرائيلي ودولته التي ينشد أو يريد أن ينشد دولة إسرائيل الكبرى التي يسميها، هذا كيان مؤكد فزواله حتمي. وذكر السيد حتميات مهمة لزواله ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومن أهمها ما جاء في سورة الإسراء، والتي تبين بشكل واضح أن هذا العدو زائل لا محالة، وهو وعد إلهي لله سبحانه وتعالى الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كيف يلزم الله سبحانه وتعالى نفسه بحق وهو جل من في علاه له الحق هو سبحانه وتعالى، ولكن يجعل الحق عليه في أن ينصر المؤمنين والمجاهدين والثابتين والذين لهم الحق والذين أيضا هم سينتصرون في نهاية المطاف، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. زواله إسرائيل لم تتحدث إسرائيل فقط عنه عن طريق صحيفة أو عن طريق حاخام هنا أو هناك أو مدونة إسرائيلية هنا أو هناك، هم يتحدثون من العام 90. تخيلي يا أخي أننا كنا ما زلنا نراقب الوضع، ندرس إسرائيل من داخلها من العام 90، ونقرأ مقالات، نجمع كتب، نحلل، نقارن، نستبين. هناك من يقول من الإسرائيليين، من اليهود، من حاخاماتهم، من متدينيهم، من اليهود حتى المعارضين للصهيونية العالمية والتي لا يؤمنون بها، وهم كيانات كثيرة في العالم، ولذلك كلهم جزموا بأنه هي مصيدة الآن جمعهم في فلسطين، أنهم جمعوا من الشتات. حين قال الله أتينا بهم لفيفة قبل ما يذكر الله سبحانه وتعالى زوالهم ونهايتهم، اليوم اللفيف هم فيه، وهم يعرفون أن نتنياهو يقودهم في هذا اللفيف، وهو قد ارتدى بهم مرتقى صعب ووصلوا إلى منزلة السقوط منها وشيك لا محالة. هم قد بلغوا منزلة في الشجرة، كأنك تقولي الغصن الضعيف الذي باقي لانكساره فقط لحظات، وهم إلى زوال وإلى نهاية. وهم أيضا يدرسونها حتى من ناحية دينية كما قلت لك لك أختي الكريمة، ويبحثون عن أن يغلبوا المسلمين، أن يفسدوهم أخلاقيا، أن يفسدوهم في عقيدتهم بالله سبحانه وتعالى كي يستحقوا الضربة الإلهية، لوسائل يبحثون من خلالها ألو عسى أن يبقى هذا الكيان اللقيط والكيان المؤكد. ولذلك كلها ستبوء بالفشل، بالفشل الزوال أكيد لهم حينما انهزموا في معركة 12 يوم، وأيضا في المعركة الأخيرة التي طالت أكثر من شهر، النكسة الكبيرة التي حصلت لهم مع حزب الله أنهم ظنوا أنهم قتلوا أمينه العام الأول والثاني، وأنهم قتلوا قادته، ففوجئوا بكم صواريخ وزخم ناري وطيارات مسيرة ما زالت حتى اليوم. هنا الصحيفة الإسرائيلية كتبت أن نتنياهو يقودهم إلى الهاوية، وبزوال نتنياهو ستزول الصهيونية العالمية.
0: دكتور إبراهيم، طبعا بالأمس كانت الدول الخليجية تتباكى بأن ليس لها دخل في هذا الاعتداء السافر الأمريكي والإسرائيلي على دولة ذات سيادة كإيران، واليوم يخرج لنا ترامب ليؤكد بوصفه من خلال وزير خارجيته ماركو روبيو بانتهاء ما تم وصفه بالعملية العسكرية في إيران الغضب الملحمي كما أسموه، مع المسميات يا دكتور، وهو ما يتضح للجميع باليقين التام لهروبا من الانتهاء الفعلي للمدة القانونية التي يسمح بها الكونغرس والتي محددة ب60 يوم للقيام بحرب. فكان أولها إعلانهم ببدء ما تم تسميته بمشروع الحرية في مضيق هرمز ضمن لفتة إنسانية للسماح للسفن والبحارة والعالقين في المضيق بخروجهم. اليوم يعني الدول الخليجية، يؤكد ترامب بأنه هو والدول الخليجية قد يعني وصلوا إلى هذا الاتفاق، فكيف يفضح ذلك موقف الدول الخليجية التي كانت بالأمس تصيح وفي بياناتها واستصداراتها بأن إيران تعتدي عليها وأنها ليس لها دخل، يعني ضمن هذه المغالطات اليوم تخرج لتعترف من خلال هذه الاتفاقات مع ترامب؟ كيف سيكون موقفها الإقليمي والدولي أمام العالم بعد كل تلك التصريحات؟
1: نعم، هو الفشل يا أختي الكريمة، وهذه علامات الفشل، تبريرات الفشل التي عبارة عن تبريرات واهية وغبية وحمقى، والعالم أصبح يدرك بالذات كثير من الدول التي راقبت الوضع ولم ترضى أن تدخل في حرب ترامب من اليوم الأول، وقام ترامب بالاستهزاء بهم والسخرية بهم إلى مستوى السخرية بقادة دول. ولكن مع ذلك كله القادة هؤلاء حكمة في عدم التدخلهم مع ترامب، والآن يستشهدون بما يحصل ويقولون انظروا لم يستطيعوا أن يحققوا بهذه الحرب العسكرية الصلبة أي شيء، هم كانوا يحاولون في السابق ألا يدخلوا إلى هذه الحرب. اليوم المجتمع الدولي أصبح مجتمع بالذات اليهود والنصارى لتجد أنهم أحرص الناس على حياة، هم يريدون أن يعيشوا، يريدون أن يبقوا، وهم يعرفون إلى أين نهاية هذه الحرب، إلى الهاوية، وبالتالي هم لا يريدون الدخول في حرب مع قوة لم يكونوا يتوقعوا أنها تظهر بهذه الطريقة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تغلق معبر هرمز، مع مضيق هرمز، وهي ما زالت مع حلفائها تستطيع أن تغلق باب المندب وتغلق قناة السويس وتغلق كثير من المعابر التي تخلق هذا العدو وتقضي عليه، وبالتالي وجدوا أنه لا يمكن أن يتم الاستمرار في هذه الحرب لأن حرب خاسرة وستؤدي إلى سقوط أنظمة كبيرة في المنطقة. هم يريدون أن يستغلوا الوقت الآن للتعافي والتشافي، أيضا الدخول في مجال جديدة ولعب جديدة. العدو هذا سواء نصارى أو يهود، أمريكا أو إسرائيل، صليبيون أو من يسمون أنفسهم بأنهم أهل كتاب أو غيرها، هؤلاء معروفون عبر الزمان، كلما فشلوا في خطة ذهبوا إلى خطة أخرى، إلى طريقة أخرى، إلى وسيلة أخرى. والله سبحانه وتعالى قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم يحاربون الله ويواجهون الله وقوته، والله معه سبحانه وتعالى أهل الحق على الأرض الذين أظهروا مبدأ الصدق والولاء لله ورسوله والذين آمنوا. نعم. وهم منتصرون، ينصرهم الله، يؤيدهم الله. وهذه قد طبحت الآن بشكل واضح حينما أيد الله الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيدنا أنصار الله في اليمن، وأيد حزب الله في لبنان، وأيد حماس في أيضا فلسطين، والمقاومة الإسلامية في فلسطين، أيد العراق والمقاومة العراقية في العراق. هذا كله آيات إلهية عظيمة على صدق الله وسننه الإلهية ووعوده، وأن هؤلاء وقال الله سبحانه وتعالى عنهم ومكر أولئك يبوغ. رأينا بأعيننا مكرهم لما بار، وعلامات البوار فيما ذكرت أختي الكريمة قبل قليل من تصريحاتهم ومن انهزامهم، حتى الخلجان الذين سبحوا بحمد أمريكا وقدسوها وعظموها دون الله سبحانه وتعالى، إلههم سقط بين أيديهم. أمريكا لم تعد تلك الحليفة ولا تلك القوة التي راهن عليها هؤلاء الأعداء، وكانوا يتأمنون ويظنون أنها ستدافع عنهم. كل قواعدها الحربية طالتها الصواريخ بشكل كبير، ولم يجدوا لأنفسهم أي حل أن يقوموا حتى بسلاحهم. يوم كانوا يتكبروا على اليمن وتقوم الإمارات في طائراتها وأيضا السعودية ويضربون في كل مكان، ما استطاعوا أن ينبتوا بالانتشفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد ضربتهم بالصواريخ، ضربت قواعد أمريكا بالصواريخ وتحدتهم وتحدت كبرهم وغطرستهم، فلم يستطيعوا أن يعملوا شيء. ها أنتم آمنتم بأمريكا، هل نصرتكم أمريكا؟ هل دافعت عنكم أمريكا؟ هل أغنت عنكم أمريكا شيء؟ أنتم كفرتم بالله، والله آمن به أولئك المحور العظيم، محور وحدة الساحة، محور الممانعة والجهاد والمقاومة، الذي آمن بالله فنصرهم الله وأيدهم الله. وهنا سقط إله هؤلاء الخلجان، وعلى الله سبحانه وتعالى وقدرته، وكلمة الله هي العليا.
0: نعم دكتور إبراهيم، طبعا أنتم معي في أن سياسة الدول الذئب لا يصبح نباتيا لأنه صافح الحمل، والثقة بلا قوة هي انتحار مؤجل. لذلك لو عدنا إلى الربيع العربي عندما سقط القذافي، لم يسقط رجل فقط، سقطت فكرة نزع سلاح طواعية، لأنه ما مرت به إيران اليوم. ولكن هناك فرق واضح، إيران اليوم فهمت الدرس تماما. كيف ذلك؟
1: حقيقة أختي الكريمة هناك دراسة الواقع بطريقة أخرى، ليست كما كان أولئك الحكام يؤمنون بها وينظرون إليها. الجمهورية الإسلامية في إيران بنت واقعها على كتاب الله، على الله، على جمهورية إسلامية بدأها الإمام الخميني على أساس القرآن الكريم الذي قال عنه: لقد ندمت على السنين التي قضيتها بين ركام الكتب وأنا بعيد عن كتاب الله. ثم المذاهب والطوائف ركام كتب، وأعد سنينه التي قضاها بين هذه الكتب ندم وحسرة، ولكن كتاب الله انظر إليه لما تحرك بموجب القرآن الكريم. ونحن في اليمن عندما تحرك الشهيد القائد بالثقافة القرآنية، كيف غير وكيف قاب الواقع رأسا على عقب، وكيف بعد أن أصبحت الصرخة كانت عن هتاف أصبحت صواريخ فرق صوتية 2500 كيلومتر وطائرة مسيرة. هنا القرآن، هنا قول الله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذا كتاب الله، هذا الذي قال الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه تبيان لكل شيء، آيات عظيمة، من يأخذ بها وينطلق بها ويجاهد بها يغير يا أختي الكريمة كل المعادلات وكل المقاييس. لا تعد النظرة دومية، ولا تعد النظرة ترتبط بأسس بسيطة واهية، ليست أسس خلاق السماوات والأرض، من بيده ملك السماوات والأرض، الذي هو قادر على أن يسند عملك، يردف عملك بقضايا لا يعرف العدو حتى من أين أتت. ولذلك انظري معهم في الحرب في المعركة الأخيرة كيف كانت إسرائيل مذهولة من حجم الصواريخ. كان الناطق الرسمي باسم خاتم الأنبياء يتحدث بشكل كبير عن الصواريخ التي تنطلق، كم القواعد التي تستهدفها، يضربون الخليج كله وكل القواعد في الخليج في بطريقة تسلسلية عجيبة، ومع ذلك يتصدون العدو وضرباته للجمهورية الإسلامية في إيران، وهم معتمدون على الله، شعبهم كله متشرب بالإيمان للفترة التي مرت على الجمهورية الإسلامية في إيران والثورة الإسلامية في إيران التي وطبت أختي الكريمة لرسخ إيمانية قرآنية عظيمة جدا يتم بناء عليها مواجهة أي قوة في هذا العالم دون قوة الله سبحانه وتعالى.
0: سيد الكريم، طبعا بالأمس خرج دوغلاس ماكغريغور بعد سنوات قال جملة واحدة اختصرت الحكاية كلها: لقد حصلنا على ما أردنا بالضبط من القذافي، فضح قدراته النووية والكيميائية، سمح لنا بتفكيكها، كان متعاونا معنا بنسبة 100%، ماذا فعلنا؟ فقد قتلنا. وطبعا طهران كانوا يشاهدون المشهد، وبيونغ يانغ كانوا يسجلون الدرس، وقالوا فهمنا الرسالة. لكن نخرج اليوم بمفاهيم غيرت أيديولوجية التفاوض بشكل عام. يعني باتت اليوم الحكمة يعني تقول لا تفاوض مع العدو، لأنه باتت كلمة تفاوض مع العدو تعني فخ. فلماذا وما هي تداعيات أخلاقية التفاوض والتي غيرت المفاهيم للغد؟
1: نعم، أولا يا أختي الكريمة، كان بعض القادة ومنهم القذافي صدام، هذه القادة الذين كانوا يحاولون أن يبحثوا عن أن يوجدوا مركزية لوجودهم تتعلق بذواتهم ونظرتهم وفكرتهم.
0: جميعنا بتنا نعلم أن هؤلاء كانوا يوما ما يدا طولة لأمريكا.
1: نعم.
0: ثم انقلبوا عليها.
1: نعم، هم كانوا أيضا
0: يعني ليسوا أبطالا.
1: نعم، من اتخذوا من أمريكا أسلوب للوصول إلى الحكم مثلهم مثل أي حاكم كان يحكم في الفترة السابقة.
0: نعم.
1: فسقطت نظريتهم وبقيت نظرية كما قلت لك قبل قليل، من يعتمد على الله.
0: نعم.
1: وعلى القرآن، وذكرت لك مثالا للإمام الخميني سلام الله عليه.
0: نعم.
1: أيضا قضية هذه القوة إذا أرادت أن تعتمد على نواحيها وقناعاتها أيا كانت في هذا العالم، كيانات أو أشخاص أو غيره، فإنهم خاسرون. اليوم نحن في آخر الزمن يا أختي الكريم، نحن في زمن انتهاء هذا الكون الذي نعيش فيه، وقرب ودنو الآخرة، دنو القيامة التي تحدث الله عنها أنها آتية.
0: الله دكتور، دكتور سنرعب الجمهور، خاصة أن هذه العلامة لا تأتي إلا على شرور الناس.
1: أكيد، لكن أقول لك أختي الكريمة أنه يجب على كل إنسان أن يلتزم التقوى والخوف من الله، وأن يحسن العمل في هذه الحياة الدنيا،
0: لأنه لا يعلم من المتقين
1: ستقوم هذه القيامة، سواء طال أمد قيامها من الآن أو قربا.
0: نعم.
1: هي لا تأتي إلا بغتة، هي لا تأتي إلا فجأة، الساعة آتية أن الله يقول أكاد فيها.
0: صحيح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين السبابة والوسطى ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وعلينا أن ننتبه لقضية خطيرة جدا، أن النبي سيدنا رسول الله محمد كان خاتم الأنبياء. اليوم آخر نبي جاء على هذه الأرض كان له 1446 عاما. يعني لابد أن نعرف أن القضية خطيرة جدا في قضية دنو الآخرة. ولذلك لما ينطلق الناس ليعزوا إلى جهة قوية تعتمد على الله، تثق بالله، تنطلق من أجل أن تقاتل أعداء الله وبقوة، كما هي القوة اليوم قوة محور المقاومة ومحور الجهاد والمقاومة في محور وحدة الساحات الذي استطاع أن يواجه ألد أعداء منذ خلق الله آدم حتى اليوم، اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل بكل قوتهم. ويفشلهم ويهزمهم. يعني هذه الحجة الله سبحانه وتعالى الآن يقيمها قبل نهاية هذا الكون بكله للناس، لكي تسقط الثقافات والقناعات وغيرها من القضايا، ويؤمن الناس بالله والقوى التي تمثل الله في هذه الأرض.
0: اليوم سيدي الكريم إيران انتصرت في هذه الحرب، ما الذي يعني هذا؟
1: الحمد لله هو شاهد يا أختي الكريمة، كما حدثتك قبل قليل، هو شاهد للهداية، شاهد لأن يعرف الناس بشكل كبير.
0: أقصد ما الذي يترتب عليه تجاه الدول التي قالت عن نفسها أنها دول عظمى، فردت إيران ونحن أيضا دولة عظمى.
1: هو قلت لك الشاهد دائما يأتي في عدة نواحي، سواء شاهد للمسلمين في داخل المسلمين أو شاهد لغيرهم ليهتدوا، لأن الله حريص على هداية الأمة بكلها، أيا كان يهودي نصراني، من العوام، من الناس، من المؤمنين، إذا لم يكن على خط الإيمان الصحيح. القضية التي يجب على الناس أن يفهموها جميعا كونهم ناس، يا أيها الناس، لأن الله لما تحدث عن نصر قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، يعني كل الناس، كل شرائحهم، كل أجناسهم يدخلون في دين الله أفواجا. اليوم الشاهد قدم من الله سبحانه وتعالى عن طريق أولياء المؤمنين في هذه الأرض، ويجب على كل القوى سواء كان يهود، نصارى، أمريكان، قوى غربية، شرقية، شمالية، جنوبية، كلها لابد عليها أن تعرف أن هنا فوضت قوة لله ولأولياء الله. القرآن الكريم يا أختي الكريمة لم يعد هناك من يحمله بشكل مشرف، ولذلك لماذا رأينا القاعدة وداعش والنصرة وغيرهم من المتمسلمين؟ هم أرادوا أن يأتوا بهم في زمن أن الحق سيظهر، ليقولوا للناس الحق ليس ذلك، الحق مع أولئك الذين يقطعون الرؤوس ويرفعون المصحف ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيضربون لك الحد ويشوهون صورته. والحق إذا جاء بطريقته الجذابة وبطريقة التي يريد الله بطبيعته يزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، الباطل بطبيعته يزهق سريعا، ولكن إذا جاء الحق وهو الحق بكل مقاييسه، بكل صفاته، بكل سماته، وهي التي يحددها القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى.
0: لكن بالنسبة للدول الأخرى، المجتمع الدولي ككل كيف سيتعامل مع هذه المتغيرات بعد أن هزمت أمريكا؟
1: هو الله يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هم يا أختي الكريمة يلاحظون عن كثب وبدقة وبتأمل، هم ليسوا مثلنا، هل تعرفي أنهم ليسوا مثلنا؟ هم يبحثون بشكل دقيق جدا ويعرفون أنه الحد، وهم مدركون لأنهم على درجة علمية كانت أو معرفية راقية جدا، ولكن سخروها في الباطل، لم يسخروها في الحد. والله سيقيم عليهم الحجج في أنفسهم حين قوة الله وإدراك الله يظهر لهم كل قناعاتهم في مشهد يوم القيامة في إقامة الحد، وهذه لله سبحانه وتعالى. ولكن اليوم المجتمع الدولي بات يدرك أن القوة التي تمثل الحق هي مع من حتى أدار الحرب بأخلاق عالية. أنت رأيت كيف الاستهداف الإيراني لم يطل مدنيين، لم يطل،
0: نعم، التزموا بأخلاقيات الحرب،
1: نعم، لم يطل خدمات حيوية، كان ممتثلا للجنوح إلى السلم، هم جنحوا للسلم، فهدأت الجمهورية الإسلامية رغم أنهم أعلنوا أن معركتهم حتى إنهاء العدو الإسرائيلي. هناك مبادئ رأى العالم بشكل واضح ورأتها كل النخب وكل القوى، فقدم شاهدا عظيما على عظمة الدين وعظمة القرآن.
0: أجل سيدي، وهذا ما أكده رسميا السيد مجتبى خامنئي حينما أرسل للبيت الأبيض ليقول في رسالة: كنا نثق تماما الثقة بأنكم طلبتم بالهدنة من أجل إعادة شحن سفنكم وأسلحتكم بعدما نفذ مخزون الدفاع الجوي لديكم، لكننا
1: ولأنه قول الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا،
0: نعم،
1: لأنهم هم بطبيعتهم يعملون هكذا
0: وهم يدركون الجمهورية الإسلامية ذلك، لكننا قالوا لكننا أردنا أن نظهر للعالم ونظهر مدى حمقكم وضعفكم. وقال إن المخزون الذي ستأتون به خلال أسبوعين سينفذ بعد يومين فقط، لأننا نمتلك مخزونا من الصواريخ والمسيرات لا يمكن استنفاذه قبل 10 سنوات. نحن نعمل على مدار الساعة، وكل صاروخ نخسره نعوضه بألف مكانه. الأمر سهل للغاية بالنسبة لنا، ولا داعي للقلق. نعدكم بأن تكون لنا المباراة في عودة الحرب. تفضل. كنت فقط أريد أن أسرد لكم رسالة مجتبى.
1: أحسنتي جدا وعجبتي. ولذلك لاحظي يا أختي الكريمة، هذه الكلمات التي أسمعتينها قبل قليل من قائد إسلامي عظيم جاء يتلو قائد ما زال استشهد قريبا.
0: صحيح.
1: هذه الكلمات لم يكن يستطيع أي قائد أن يقولها في الأمة الإسلامية والعربية بكلها جمعاء، لكن اليوم انظر إلى هذه الكلمات كالصواعق.
0: نعم.
1: هم سيدرسون كل جزء في هذه الكلمات.
0: صحيح. كل في كل حرف
1: وكل حرف سيعلمون ما وراءها، وراءها زوبعات كبيرة جدا.
0: هذا يعني أيضا من ناحية أخرى حرب نفسية للعدو. نحن لقد حقيقة بناء على طلبكم لن نطيل عليكم كثيرا، وإنما سنختم بقولنا يعني الرسالة التي تأتي دائما من العدو بالتفاوض ووضع السلاح، فما هو إلا أن السلاح الذي تسلمه طواعية قد يستعمل ثمن رصاصة في رأسك، وأن الورقة التي توقعها اليوم يحرقها القوي متى شاء، وأن الضمانات لا تحمي إلا من يملك القدرة على فرضها. وحقيقة يعني لا تضع سيفك أبدا، نقول دائما لمحور المقاومة نشد على أيديهم، لا تضعوا سيوفكم أبدا، لأن من يطلب منكم السلام وهو قوي وأقوى منكم قد يكون فقط يريدنا عزلا قبل أن يقتلونا.
1: نعم.
0: سيدي الكريم، كنت أود أن أسترسل معكم أكثر، ولكن يبدو أن المشهد بات واضحا. نحن فقط كنا نحني بالحبر على هذا الوضوح من خلالكم دكتور إبراهيم العبيدي. شكرا لكم.
1: حفظكم الله، بارك الله فيكم.
0: في يد الله.

تاريخي لإيران. بهذه الكلمات وصف أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الهدنة التي أقرها الرئيس ترامب مع الجانب الإيراني. ضغط اقتصادي خانق واستنزاف غير مسبوق للترسانة الصاروخية الأمريكية وغياب واضح لأي استراتيجية خروج. عوامل مجتمعة دفعت الإدارة الأمريكية إلى الرضوخ للمطالب الإيرانية، وفي حين لا تزال الرؤية ضبابية حول بنود النقاط العشر التي فرضتها طهران، تبقى النقطة الأوضح والأكثر إثارة للجدل فتح مضيق هرمز تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية. مسؤولون أمريكيون صرحوا لعدة وسائل إعلام بأن هذا الاتفاق يمثل انتصارا للرئيس ترامب الذي بحسب قولهم حقق جميع أهدافه من هذه الحرب. بينما تتجه الأنظار الآن هنا في واشنطن إلى المفاوضات المرتقبة في إسلام أباد يوم الجمعة بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس والمبعوث ستيف وودكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، فيما تتصاعد المخاوف كثيرا من تأثير اللوب الصهيوني داخل البيت الأبيض على قرارات الرئيس ترامب وسط تحذيرات من احتمال إفشال هذه المفاوضات. عبد الرحمن البرديسي، التلفزيون العربي.

هذا النصر الكبير والعظيم في مقابله الفشل الكبير للصهيونية وأذرعها التي نفذت هذا العدوان أمريكا وإسرائيل، ومن أعانهم وتحالف معهم ووقف معهم ودعمهم. الفشل الكبير الواضح لهم في عدوانهم على الجمهورية الإسلامية في إيران وفيما أرادوا تحقيقه من مخططاتهم في إطار هذا العدوان، بالرغم من حجم العدوان وما ارتكبه الأعداء في عدوانهم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن ذلك الاستهداف للمسؤولين والقادة وفي المقدمة مرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الكبير السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، والكثير من القادة الذين استهدفهم الأعداء، والاستهداف للشعب الإيراني المسلم بكل فئاته رجالا ونساء كبارا وصغارا، الاستهداف لهم في البنايات السكنية، والاستهداف لهم في الجامعات والمستشفيات، والاستهداف للتلاميذ وللمعلمين، الاستهداف للجميع، استهداف شامل.

طبعا العالم يستطيع أن ينزع أي سلاح إلا سلاح غزة. سلاح غزة لا ينزع لأنه ليس حديدا يجمع ويطرح، بل إيمان مطلق بحتمية تتبير إسرائيل، وعقيدة في قلوب رجال زرعتها تراتيل القرآن وآيات الإسراء والأنفال. فعبوة العمل الفدائي لا شيء أمام بسالة حاملها، أمام مركبة الرب والوحش الفولاذي. فثلث السلاح هو حامل هذا السلاح. سلاح غزة هو يقينها المطلق بنصر الله، وهو الذي جعلها تصمد أمام أحزاب النفاق ومكرهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، ونحن نصدق الله ونصدق كتابه المنزل، ومكر أولئك هو يبور. وغزة برجالها وعقيدتها باقية، وسلاحها لا ينزع حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

0: مستمعينا الكرام، عندما نضع هذا السؤال الذي يضعه الكثير، لماذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب ضد إيران من الأساس؟ وهذا هو الجواب.
1: الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الحرب من أجل الإطاحة بحكومة إيران. هذا الأمر واضح وضوح الشمس. لقد ذهبنا إلى الحرب لمساعدة إسرائيل على السيطرة على الشرق الأوسط، وكجزء من خطة الولايات المتحدة المتمثلة في السيطرة على العالم. أمريكا تحاول أن تبسط سيطرتها على النفط والغاز العالميين، ولهذا السبب فهي اجتاحت فنزويلا وهددت عددا من منتجي النفط والغاز في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي تريد أيضا السيطرة على دول الخليج من خلال قواعدها العسكرية، وتريد السيطرة أيضا على إيران التي خرجت عن الهيمنة الأمريكية في العام 1979، وتريد أن تعيد إيران إلى الهيمنة الأمريكية. والولايات المتحدة تريد أيضا السيطرة على النفط والغاز الروسيين من خلال نظام العقوبات، وبالتالي هذه حرب شنتها إسرائيل والولايات المتحدة من أجل السيطرة. هي لا تتعلق بالموضوع النووي، لأن الموضوع النووي تم حله بالفعل قبل 11 عاما، وذلك في إطار الاتفاق الشامل الذي مزقه دونالد ترامب في العام 2018. الإيرانيون قالوا مرارا وتكرارا: نحن نريد مفتشي الأمم المتحدة، لا نريد أسلحة نووية. المرشد الأعلى الإيراني قال إن الأسلحة النووية تتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولكن ما الذي فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل؟ قاما بقتله. الأمر لا يتعلق بالسلاح النووي، بل يتعلق بالسيطرة. الولايات المتحدة ترى أنها تتحكم بدول الخليج، وهي تريد أن تتحكم بإيران أيضا، بينما إسرائيل تريد السيطرة على المنطقة بأسرها.
2: هنا يتضح لنا أن يعني هناك خطان متوازيان، محاولة تصوير الأمر على أنه إسرائيل جرت الولايات المتحدة وأن هذه حرب إسرائيلية، يبدو فيها تبسيط كبير. ما تفضلت به يشير إلى جملة أهداف أمريكية من هذه الحرب، أهداف تتعلق بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. البعض يرى أن هناك التباس في أهداف في الأهداف الأمريكية من هذه الحرب.
1: الولايات المتحدة تريد السيطرة على العالم. هذا لطالما كان هدف الولايات المتحدة الاستراتيجية الكبرى لمدة عقود في الواقع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لماذا تدير الولايات المتحدة قواعد عسكرية في 80 دولة من أجل السيطرة على هذه الدول وليس لحماية هذه الدول؟ من الذي يحظى بالحماية اليوم؟ دولة قطر؟ كلا. الإمارات؟ كلا. الأمر لا يتعلق بالحماية، بل يتعلق بالسيطرة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وهذا طبعا يتماشى مع أهداف إسرائيل. إسرائيل تريد السيطرة والهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. الطرفان شريكان في هذه الحملة، ما من طرف يجر الآخر، بل الطرفان يعملان معا. هذه حرب عدوانية غير قانونية من قبل شريكين.
0: إذن كما قالوا، الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان السيطرة على العالم. أتذكران ذلك المسلسل الكرتوني الذي كنا نتابعه ونحن صغارا، بينكي وبرين؟ في نهاية كل حلقة ماذا يقول؟ ماذا سنفعل في الغد يا بينكي؟ يقول: كما نفعل كل ليلة، نفكر من أجل أن نسيطر على العالم.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نوافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام، يقرأها أحمد علي السياني. البداية بأبرز العناوين. مجلس النواب يحذر دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة لمشروع مذكرة التفاهم المزعوم بينهما. إصابة 7 جنود إسرائيليين في الجنوب المحتل. طهران تؤكد أن أي عدوان محتمل سيواجه بخطة إيرانية تتجاوز حسابات العدو وتوقعاته. التفاصيل. حذر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة الناجمة عن ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة، وما سيترتب عليه من أضرار بالثروة اليمنية والبيانات السيادية تحت غطاء ذلك التفاهم المزعوم. وشدد المجلس على أن هذا الإجراء يعتبر مساسا وتعديا على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية، وأن التماهي معه يعد خيانة وتفريطا بالسيادة، مهيبا بكافة وسائل الإعلام والجهات الوطنية استشعار المسؤولية في التصدي لهذه الخطوة التي تستهدف العبث بمقدرات الشعب. وأكد مجلس النواب مجددا من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء أن ما تسمى بحكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأن أي صفقات تبرمها لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تلزمها، مشددا على أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن خطط الأمن القومي، وسيتم محاسبة أي جهة تدعي صلتها بالتصرف في هذه الملفات السيادية. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 18 فلسطينيا اليوم خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. واعتقلت قوات العدو بالسواتر الترابية أغلقت قوات العدو بالسواتر الترابية المداخل المؤدية لبلدة بيت آمر وعزلت آلاف المواطنين في البلدة عن محيطها الخارجي. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطيني برصاص قوات العدو قرب بلدة الرام شمال القدس، ونفذت قوات العدو عمليات هدم في بلدة ناتا شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت نيران رشاشاتها باتجاه ساحل مدينة غزة. سياسيا شددت حكومة خليل الحية على أن الاستهداف الصهيوني الإجرامي لحي الدرج في غزة يشكل امتدادا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق الضغط السياسي ومحاولة فرض الوقائع بالقوة. وأوضح الحي في مقابلة مع قناة الجزيرة بأن العدو يسعى إلى انتزاع ما يريد عبر القتل والإرهاب، مشيرا إلى أن الاغتيالات المتواصلة والسياسة الإجرامية التي ينتهجها العدو ضد الشعب الفلسطيني لن ترهبه ولن تخضع المفاوض الفلسطيني لضغوط التنازل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه ولن يغادرها، وسيواصل التمسك بحقوقه الوطنية والسيادية والسياسية وفي مقدمتها الدولة وتقرير المصير. وعلى الصعيد ذاته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم أن ما يسمى منصة جسور هي منصة مشبوهة ومعادية للشعب الفلسطيني ولمقاومته، تدار من خارج فلسطين ومن أروقة اللوبيات الداعمة للعدو الإسرائيلي، تعمل بشكل ممنهج على نشر الشائعات والأخبار المضللة والتقارير المفبركة
بما يخدم أجندات تستهدف الوعي الوطني الفلسطيني وتعمل على ضرب الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني ومحاولة تشتيت النسيج الاجتماعي المجتمعي الفلسطيني والقضية الفلسطينية. استشهد لبنانيان في غارات إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق حبوش جنوب لبنان، وفي المقابل أعلن العدو الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده في هجمات بمسيرات نفاذة.

0: مشددا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على أن أي مفاوضات فعالة تتطلب وقف الحرب وتقديم ضمانات تحول دون تكرار الأعمال العدائية. وأوضح بزكشيان أن طهران ظلت لسنوات حارسة لأمن مضيق هرمز، غير أن الإجراءات الأمريكية أخلت بحالة الاستقرار في الممر البحري الحيوي. بدوره قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية العميد يدالله جواني: لقد انتصرت إيران في الحرب، لكن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى مستوى من القوة يردع أي دولة أو قوة عن مهاجمة بلاده. وفي السياق قال المساعد السياسي للقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامية الإيراني محمد أكبر زادة: إن المجرم ترامب فشل في جميع أهدافه العدوانية، بما في ذلك تغيير النظام وسرقة اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران واجهت الضغوط الأمريكية برد حاسم على طاولة المفاوضات، ما أدى إلى تراجع ما يسمى بمشروع الحرية في المضيق خلال 48 ساعة. وأشار أكبر زادة إلى أن القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أثبتت عبر خطة جديدة أن إيران تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عدوان محتمل سيواجه بخطة إيرانية تتجاوز حسابات العدو وتوقعاته. أصيب 13 شخصا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منازل سكنية في مقاطعة برينسك الروسية. وأشار حاكم المقاطعة إلى أن الهجوم الذي وقع في منطقة بيجيزيسكي أسفر عن تضرر مبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. مجلس النواب يحذر دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة لمشروع مذكرة التفاهم المزعوم بينهما. إصابة 7 جنود إسرائيليين في الجنوب المحتل. طهران تؤكد أن أي عدوان محتمل سيواجه بخطة إيرانية تتجاوز حسابات العدو وتوقعاته. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للما هكذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول وكسل وغير ملتزم.

0: تزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
0: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
0: إن شاء الله يكون المدعم من الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: بسم الله، يا الله توكلنا على الله.
5: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ، يا شيخ خالد، اقتلوهم. هذه خطة مباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون. خطة مباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من القتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: مستمعينا الكرام، تحيا اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. أحبتنا في هذه الدقائق الخاصة في تسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي تدار هنا وهناك، زميلنا محسن الشعبي يوفينا بهذا التقرير عن وزارة النقل والأشغال العامة والجهات التابعة لها، التي عقدت مؤتمرا صحفيا بخصوص الأضرار والخسائر جراء العدوان على بلادنا خلال 11 عاما. ماذا لديه؟
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. بمناسبة مرور 11 عاما من السلطة الوطني ضد العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الغاشم، تقيم وزارة النقل والأشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها مؤتمرا صحفيا للخسائر والأضرار في قطاعي النقل والطرق نتيجة العدوان والحصار 2015-2026. نستمع في هذه اللحظات إلى اللواء محمد عياش بحوي وزير النقل.
2: وعلى آله الطيبين الطاهرين، نرحب بكل الحاضرين من وكلاء ورؤساء هيئات ومؤسسات، ونخص بالترحيب ضيوفنا الأعزاء الشهيد الحي الدكتور عبد الله الأمير وزير النفط ودينم الحكومة الدكتور عمر البخيتي، الذي أراد بهذه المحطات أن نظهر نتائج هذا القصف العدواني الإجرامي على وطننا ومدى الخسائر التي ألحقت والأضرار التي ألحقت بهذا الشعب من خلال هذه الغطرسة. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة ممثلة بسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، نقطة الأمل ونقطة اللقاء وعنوان الصمود في هذا المشروع القرآني العظيم الذي نواجه فيه أعداء الله دون خوف أو كلل أو ملل. ورسالتنا وكذلك قيادتنا السياسية ممثلة بالأستاذ المشير مهدي محمد المشاط وكل الأحرار، وأنتم أيها الرجال الصامدون في هذا الوطن، مؤتمرنا الصحفي اليوم ليس مؤتمرا عابر، بل هي محطة تحدي وصمود وعنفوان لهذا الشعب اليمني الكريم الذي يواجه كل التحديات وكل التآمر من أعداء الله، لا لشيء إلا لأننا كنا ربنا الله سبحانه وتعالى، ولا نخشى أحد، لا نخشى إلا الله، وقلنا الله أكبر فوق كل العالم، والله أكبر فوق كل متحدي، والله أكبر فوق كل متغطرس، لأن هذا الوطن العزيز الذي فضل الله سبحانه وتعالى هو أهل الإيمان والحكمة وهو أهل الصمود، والله لا يريد له إلا أن يكون شامخا. زرنا معظم الدول ووجدنا من الاحترام لهذا الشعب اليمني من خلال مواقفه العظيمة ما يرفع الرأس فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم اليمانيون يشار لهم بالبنان من مواقفهم العظيمة، أنتم يشار لكم بالبنان من خلال مواقفكم ومواقف أجدادكم التي كانت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نحمد الله على هذه النعمة، ولا أريد أن نطيل، فندخلنا الأستاذ عمر المخيط الدكتور الجامعي الميداني ليعطينا استهلاله. تفضل.
3: شكرا جزيلا على هذا الترحيب وهذه المكرمة التي منحت إياها من الشهداء الأحياء الأستاذ القدير اللواء محمد عياش وهيم وزير النقل، والأستاذ العزيز الأستاذ الدكتور عبد الله الأمير وزير النفط، الأخوة الأعزاء الحاضرين جميعا حياكم الله إلى هذا المؤتمر الصحفي الذي نظهر من خلاله مجموعة من عوامل الصمود ضد قوى الاستكبار والاستعمار التي قادتها للأسف الشديد دول عربية يفترض بها أن تكون هي العون والسند والمدد لأي قطر من الأقطار العربية التي تحتاج إلى النهوض بمجموعة من العوامل التي تجعل منه وطنا عزيزا قويا، إلا أن تلك الدول أظهرت أو كشرت عن أنيابها ضد وطن عزيز لم يقم ولم يمس أي قطر من الأقطار العربية أي أذى، بل بالعكس كان العون وكان السند وكان المدد لكل الأقطار العربية. تأتي أهمية المؤتمر من أهمية الحدث، الحدث الذي حاولت قوى العدوان وعلى رأسها السعودية بأوامر أمريكية وبإعلان حرب من داخل الولايات المتحدة الأمريكية من داخل واشنطن. هذه الدولة التي حاولت أن تظهر حرصها بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق عزكم الله وأكرمكم الله الحيوانات وحقوق وحقوق إلى نهاية تلك الحقوق، إلا أن الطمع والجشع وإظهار النوايا الحقيقية لتلك الدول وهي الدول الاستعمارية للشرق الأوسط، مثل ما قال أستاذنا اللواء محمد عياش وحيم، نقطة ونقطة ونقطة، ووجدت نقطة التحول من إلى. كيف استطاع الشعب اليمني أن يخرج من عنق الزجاجة كما يقال، ومن مرحلة أريد لليمن أن يكسر تماما ويقضى عليه ويتم تجزئته وأخذ كل أو نهب كل ثرواته؟ وجدت قيادة قرآنية ممثلة بالسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وكذلك القيادة السياسية ممثلة بالمشير مهدي المشاط، ووجود شعب حر وشعب حي وشعب يستطيع أن يصنع المتغيرات ويكسر المعادلات التي كان يفرض لها أن تكون. نلاحظ حجم العدوان وحجم الدمار على مدى 11 عاما، كيف استطاع العدو أو كيف أراد العدو أن يجعل من هذا الوطن، إلا أن الوطن العصي الصامد المتمسك بأعلام بالله أولا وأعلام الهدى ثانيا استطعنا جميعا، وليس سين أو صاد أو فئة معينة بذاتها، استطعنا جميعا كشعب يمني عزيز أن يكسر كل تلك المعادلات. وفي ظل التكامل البناء لحكومة التغيير والبناء حرصنا جميعا بمختلف توجهاتنا أو اختصاصاتنا إذا جاز لي التعبير أن نكون ضمن هذه المؤتمرات الصحفية التي تظهر مدى وحجم وكيف كان العدوان يريد لهذا الوطن من خلال كسر أو تحطيم أو تدمير كل البنى التحتية لهذا الوطن العصي على تلك القوى الاستعمارية الاستكبارية. الحصار لم ينهكنا، لم يفقدنا عزائمنا، لم يفقدنا قوتنا، بل بالعكس كان عونا لنا في الخروج بقوة أقوى وشعب أعظم وشعب أكثر صمودا وتحديا لقوى الاستكبار والاستعمار. أتفق أن هناك صبر كبير وهناك تضحيات كبيرة ودماء ارتوت بها أو ارتوى بها وطننا أو ارتوت أرضه بهذه الدماء الزكية سار ضحيتها أو سار إثرها أو فاز بها مجموعة من الشهداء، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء العظام، وعلى ومنهم أستاذنا الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين ومجموعة من الوزراء والوزراء الشهداء الأحياء الذي إذا ما نظرنا دائما بالعقل والمنطق والحسابات لا يمكن أن يخرجوا أحياء من تلك الضربات الأمريكية الصهيونية، إلا أن إرادة الله كانت كبيرة ويخرج هؤلاء ويكسروا كل تلك المعادلات. لا أطيل عليكم، الحديث كبير، الحديث يحتاج منا جميعا أن نكون يدا واحدة ضد قوى العدوان والاستكبار والاستعمار التي كانت تنقسم إلى قسمين، دول الاستعمار هي الدول الاستعمارية، والدول الاستعمارية هي التي تلحق بتلك الدول. شكرا جزيلا لكم، شكرا لأستاذنا العزيز الذي أتاح لي هذه الفرصة التي لم تكن في الحسبان، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا جزيلا.
2: شكرا دكتور الغالي. الله
3: يبارك فيكم.
4: إذا كما أشار الدكتور العزيز، 11 عاما مضت من العدوان والحصار والوحشية والإجرام، 11 عاما من البغي والطغيان، لكن اليمن وقف شامخا أبيا عزيزا من منطلق تمسكه بالقرآن وقادته الأعلام. فكانت 11 عاما من الصمود والتضحية، 11 عاما من الجهاد والاستبسال، 11 عاما من تكاتف الجهود رسميا وشعبيا. إذا مباشرة أيها الحضور الكرام، باستعراض تقرير بالأضرار والخسائر التي لحقت بوزارة النقل والأشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها نتيجة جرائم العدوان على اليمن خلال 11 عاما منذ بدء العدوان، يستعرضها المهندس العزيز عبد الرحمن محمد الحضرمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص به الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هواء. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابة الغر الميامين. يا خادم الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. في البداية أرحب بمعالي اللواء الشهيد الحي المجاهد محمد عياش وحيم وزير النقل والأشغال العامة، والأخ الدكتور الشهيد الحي المجاهد عبد الله الأمير وزير النفط والثروات المعدنية، والأخ الدكتور عمر البخيتي القائم بأعمال وزير الإعلام، والحاضرون جميعا من ضيوفنا الإعلاميين ومراسل القنوات الفضائية الرسمية والمحلية وقنوات محور الجهاد والمقاومة والوكالة الدولية، وأرحب أيضا بالحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته إلى هذا المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة النقل والأشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بمناسبة مرور 11 عاما من الصمود ضد العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الغاشم على يمن، الإيمان والحكمة والصمود والعزة والكرامة، والذي نستعرض فيه الأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان والحصار في قطاعي النقل والطرق 2025-26. صمود فاق آفاق الصمود به التاريخ يبنى بالخلود، لشعب أنضج الصمت إباء وأذهل بأسه عين الوجود، له جيش تسانده رجال يدك جحافل الحلف السعودي ويدحر كل مرتزق عميل.
1: كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.

0: بعد أن شكرنا زميلنا محسن الشعبي على هذا التقرير الصوتي، نتابع ما لدى الزميل إبراهيم القرضي وما الذي يعتمل في المحافظة، محافظة صنعاء، من فعاليات وأنشطة خاصة بالأنشطة ودورات الصيفية للمدارس الصيفية وإقامة المسيرة للعروض الكشفية، ماذا لديه وكذلك المسابقات.
1: حيكم مستمعين الأعزاء من التحية في مسادي، أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء والتي تتواصل فيها الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث لا زال تواصل البرنامج الصيفي للدورات المدارس الصيفية، يواصل نشاطه بعموم مديريات وقرى ومناطق وسهول وجبال ووديان محافظة صنعاء، وذلك سير النشاط الصيفي الحافل بالعديد من الأنشطة المختلفة والمهارات والتي يستفيد منها الطلاب والطالبات المتحقين بهذه المدارس. فيما تتواصل الزيارات الميدانية لعموم هذه المدارس من قبل مسؤولي المحافظة لتفقد سير تواصل برنامج النشاط الصيفي. كما تشهد عموم مديرية المحافظة خلال هذه الأيام إقامة المسيرات والعروض الكشفية للمدارس الدورات الصيفية، حيث تشهد هذه المدارس إقامة وتنظيم العديد من المسيرات والعروض الكشفية للطلاب، وكذلك القيام بعمل رحلات ترفيهية.
2: من هنا ونقول لكم كما قال السيد القائد: الويل لكم من الجيل الصاعد، الويل لكم ثم الويل لكم من جيل تربى بثقافة القرآن وبأخلاق القرآن.
3: ترينا مع غزة تضامنا مع غزة ولبنان وإيران وسوريا وكل البلاد الإسلامية، ونقول لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدي والله لا تخذ من البحر، نحن معك ولن نقول لك أي كلمة، نحن معك حتى آخر قطرة من دمائنا. نخرج اليوم نقول لأمريكا وإسرائيل: والله لن تفعلي أي شيء وسنعزمك. وخرجنا تضامنا مع غزة وإيران ولبنان وسوريا، نقول لهم: لستم وعدكم، والله معكم ونحن معكم.
4: واليمن لا جنبكم صف صف وكف كف، الزوارق جاهزة، راس عيسى والصريف والمسير والصواريخ الشبابان كف.
5: ينفذ أبناؤنا بأبناء محافظة صنعاء بمديرية سنحان هذا العرض الكشفي الذي يكسبهم المهارات القيادية والمهارات الفنية في العروض الكشفية وكذلك في اللياقة البدنية.
6: خرجنا اليوم مسير من الدورات الصيفية نلبي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول لأحرار الأمة: اثبتوا وجاهدوا في سبيل الله. خرجنا اليوم مسير من الدورات الصيفية نلبي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول لأحرار الأمة: اثبتوا وجاهدوا في سبيل الله. ونقول لأطفال غزة: نحن معكم والشعب اليمني معكم حتى تنتصروا.
1: وهكذا مستمعي الأعزاء، عروض كشفية منظمة عكست مدى الوعي الطلابي والمجتمعي، وأثارت هذه العروض مدى الإعداد والتحضير الذي تلقوه هؤلاء الطلاب خلال العطلة الصيفية، وأيضا عكست قدرتهم على العمل الجماعي والانضباط، كما أن هذه المسيرات والعروض الكشفية تأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة والمهارات وتنمية قدرات النشء والشباب، وقادر على مواجهة التحديات وتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب. لكم في الختام مستمعين أعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: ووجهتنا الآن إبا الجميلة، وهناك تعتمل فعاليات وأنشطة أيضا وزيارات ميدانية لضبط الأسعار. ماذا لدى زميلنا علي عبدو علي عباد؟
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بكم ومن محافظة السلم والسلام، محافظة الأنشطة والتميز. التقينا بالأخ وكيل محافظة طيب لشؤون الصناعة والتجارة العميد قاسم المساوى، الذي أيضا نزل إلى الميدان بلجنة مكلفة حول تطمين المواطنين في استقرار المواد الغذائية وكذا أيضا المواد البترولية، والذي أيضا أصبحت المحطات أيضا تستقبل العديد من المواطنين بدون أيضا طوابير. حول هذا النزول وأهميته، وخاصة رغم استمرار العدوان على البنية التحتية من قبل بني صهيون وأمريكا، ماذا تقولون؟ وعبر إذاعة صنعاء للأخوة المستمعين.
2: حياكم الله أستاذ علي، وحيا بالطاقم الإعلامي في إذاعة صنعاء على هذا الاهتمام والنزول الميداني لمتابعة القضايا التي تهم المواطنين وتهم حياة المواطنين اليومية. نحن نقول انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن بتوجيهات القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وكذلك الرئيس مهدي محمد المشاط، وكذلك محافظ المحافظة اللواء عبد الواحد محمد صلاح. نحن نعمل في هذه المحافظة كخلية النحل من أجل خدمة المواطنين ومن أجل النزول الميداني لكل الأماكن والأسواق وتجار الجملة والشركات، وكذلك يعني النزول على مستوى المحطات المركزية سواء للنفط أو للغاز، والنزول الميداني على مستوى الشارع من أجل خدمة المواطنين وتخفيف المعاناة التي صنعها لنا العدوان الغاشم المجرم الكافر، العدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني على وطننا. نحن نزلنا وهناك معنا الآلية المتبعة سواء من الوزارة أو كذلك آلية على مستوى المحافظة، كيف نستطيع أن نتغلب على هذه الأزمات، وكيف نجعل هذه الآلية تخفف من معاناة المواطنين كثيرا. نحن في هذا النزول الميداني عملنا يعني منذ استباقة في هذه المحافظة، قمنا بحصر كل المشاريع من قبل أعوام وهي محصورة لدينا، سواء المستشفيات أو المشاريع المياه أو المخابز أو المحطات الكهربائية، وكل الأماكن الخدمية لها عندنا حصة من المواد النفطية التي تستطيع بها أن تخدم المواطن، حتى على مستوى الطواحين في العزل والقرى والمدن. يعني هناك يعني آلية كذلك حتى على مستوى الطواحين داخل القرى، يعني عملنا آلية، ومعروف كم يستغرق هذا كم تستغرق هذه المعدة سواء من يعني محطة كهربائية أو مغاطر المستشفيات أو المخابز أو غيرها، وكم تستغرق هذه من اللترات من الديزل، ونقوم بالصرف لهم يعني محطة الكهربائية كل يومين، وكذلك المستشفيات أسبوعية، والمخابز يعني بقدر ما يكفيهم تماما من المواد، كذلك المشاريع المياه. وعملنا كذلك على يعني تأسيس أكثر مشاريع المياه في محافظة إب وفي المديرية يعني الموجودة أكثرها، يعني قمنا باستبدال الطاقة الشمسية بدلا عن مادة الديزل، وهذا خفف علينا كثير. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حكمة القيادة استطعنا أن نتغلب على هذه الأزمة، والآن المحطات مفتوحة، ونطمن الإخوة المواطنين عبركم بأنه لا يوجد هناك ازدحام ولا يوجد هناك هلع على هذه المواد البترولية، فكل شيء متواجد، ونحن في السلطة المحلية مكلفين ومن الله سبحانه وتعالى بخدمة كل المستضعفين والمساكين والمواطنين، فنحن لن نصعد على هذه المناصب من أجل أن نكون حكاما عليهم بل خداما لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكرام، باسمكم نشكر العميد قاسم المساوى وكيل محافظة إب لشؤون الصناعة والتجارة، مدير عام مديرية ريف إب، الذي سلط الضوء حول النزول الميداني لمختلف. تفضل.
2: كذلك هناك تعميم لكل الشركات ولكل الشركات التي تعمل بأن عليهم استخدام المواد الوطنية، وهذا التعميم وصلنا من الأخ وزير الصناعة والتجارة بتوجيهات من الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فنحن قد عممنا هذا. وكذلك القائمة السعرية نحن نزلنا إلى التجار وإلى الشركات وإلى تجار الجملة من أجل يعني تطبيق القائمة السعرية وعدم رفع الأسعار، ومن يخالف ذلك فسوف يضرب بيد من حديد، كوننا في حرب وكون المواد متوفرة ولا يوجد هناك أي خوف. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نشكر العميد قاسم المساوى وكيل محافظة إب لشؤون الصناعة والتجارة، مدير عام مديرية ريف إب، الذي سلط الضوء حول النزول الميداني لمختلف محطات الوقود البترولية وكذا أيضا المحلات التجارية، والذي أكد من خلال حديثه لإذاعة صنعاء بأن الأمور مستقرة والجميع يعمل كخلية من أجل استقرار المواد الغذائية، من أجل أيضا توفير المواد البترولية رغم العدوان المستمر من بني صهيون وأمريكا. ختاما هذه أرقى التحية مني علي عبد علي عبادي، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحية اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، الإعلام وأهمية الإعلام، فحربنا ليست عسكرية، حربنا باتت حرب وعي. تحذير من حرب التفتيت النسيج الاجتماعي اليمني اليوم بات في مرمى الاستهداف. الجبهة الداخلية مهمة جدا أحبتنا الكرام، والجبهة الداخلية اليمنية اليوم تواجه تحديا هو الأخطر في تاريخها المعاصر، إذ لم يعد العدوان يقتصر على المواجهة العسكرية المباشرة كما قلنا، بل انتقل بوضوح إلى هندسة التفكيك من الداخل، مستهدفا الركائز الأساسية التي حافظت على بقاء الدولة والمجتمع اليمني متماسكا رغم سنوات الحصار والحرب. استهداف الرؤوس المؤثرة، ضرب القدوات، يدرك العدو تماما أن الأسر المؤثرة والشخصيات الاجتماعية الوازنة والواعية هي صمامات أمان المجتمع، لذا يركز جهده على واحد، تشويه الرموز عبر حملات إعلامية ممنهجة لزعزعة الثقة في القيادات المجتمعية والأسر التي قدمت تضحيات كبرى. 2، عزل النخب، وهذه محاولة لعزل الأسر عن محيطها الشعبي من أجل خلق فجوة تضعف التلاحم والولاء الوطني. وأيضا استهداف القبيلة اليمنية وهي القلعة المراد هدمها، لطالما كانت القبيلة اليمنية هي الصخرة التي تتكسر عليها أوهام الغزاة بفضل تماسكها وأعرافها الضاربة في القدم. واليوم نرى محاولات خبيثة لتمزيق هذا النسيج عبر إحياء الثارات، نبش الصراعات القديمة وتمويلها لأشغال من أجل إشغال القبائل ببعضها البعض، تغذية المناطقية والعنصرية والطائفية، زرع بذور التفرقة بين القبائل والمناطق من أجل تفتيت الكتلة اليمنية الواحدة إلى كيانات صغيرة متناحرة. 3، وهذا أيضا مهم جدا، آليات التخريب، كيف يعمل العدو؟ يجب أن نركز في هذه النقطة. يعتمد العدو في حربه الناعمة على أدوات متعددة، منها الإشاعة، نشر الأخبار الكاذبة في التي تثير الشك والريبة بين المكونات المجتمعية، والاستقطاب المادي من خلال محاولة شراء الولاءات لشق صفوف القبائل الأكثر تماسكا، وأيضا الحرب النفسية من خلال تصوير المجتمع اليمني ككيان مفكك غير قادر على الاستمرار لبث اليأس في نفوس الأحرار. مستمعين، إن تماسك الجبهة الداخلية هو الجدار الأخير الذي يحمي السيادة الوطنية، وإذا ما تصدع هذا الجدار فإن الثمن سيكون ضياع الهوية والسيادة معا. ونحذر ونؤكد أن الوعي المجتمعي هو السلاح الأمضى في مواجهة هذه المؤامرات، إنها يعني صمام الأمان. إننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أولا تعزيز قيم التسامح وإغلاق كافة الأبواب التي قد ينفذ منها العدو أو تنفذ منها رياح الفتنة أو الثارات. 2، الالتفاف حول الرموز الوطنية الشريفة وحماية الأسر والمكونات التي تمثل حائط الصد الأول لهذا. 3، الحذر من الخطاب الأعلامي المضلل الذي يهدف إلى شيطنة العنصر الآخر اليمني ورفع وتيرة التحريض الداخلي. أحبتنا اليمن بقبائلها الشماء وأسرها الصامدة ستبقى عصية على التفتيت مدام الوعي قائدا في هذه المرحلة، والإخاء عنوان لنا، والوطن هو الغاية الأسمى.
1: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي،

لدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها، ولا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالجوهر. ستكون مفاجئة جدا للأعداء، وفوق ما يتوقعه العدو والصديق

هكذا مستمعينا الكرام ركبنا سفينة الأثير وأدار دفتها زميلنا المخرج عبد الله حسين الوشلي. سعد طاقم اليوم بصحبتكم من الإعداد حتى الإخراج سماح أماني عامر سماح القوم، ومن الأخبار عبد الله شرغة صايمة إبراهيم ميسون الرديني. لكم أيضا التحايا من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ولكم التحايا أيضا من المكتبة والتنسيق بسام الحمامي محمد سنوب مطهر الوريث. لكم أيضا كل المنى من محمد المتوكل من النظم والمعلومات، وتتبقى لكم التحايا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. إلى اللقاء، يهديكم تحياتها زميل المخرج عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن. إلى اللقاء.

0: عليكم تملكون فرقة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نحن حاضرون في أي وقت يحتاج منا حزب الله أو يحتاج منا الشعب الفلسطيني ونتمكن من الوصول إليه، أننا حاضرون لذلك وحاضرون لفعل ذلك.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد نجل رئيس حركة حماس خليل الحية متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف العدو الإسرائيلي مساء أمس محيط موقف جباليا في حي درج بمدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن أزمة نقص قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبرية لا زالت تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية، مؤكدة أن استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ويزيد من معاناة المرضى ومراكمة المضاعفات الطبية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصلية صاروخية آليات عسكرية صهيونية أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمعة جنوب البلاد. استشهد 3 لبنانيين في غارات شن العدو الإسرائيلي على طريق حبوش بالنبطية وميفدون ومناطق متفرقة جنوب لبنان. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها النووية، مؤكدة أنها ملتزمة في المفاوضات بمبادئها وخطوطها الحمراء ومنها حق التخصيب وفرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. أكد مندوب كوريا الشمالية الدائم بالأمم المتحدة كيم سونغ أن بلاده غير ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ختاما، نصب 13 شخصا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منازل سكنية في مقاطعة بريانسك الروسية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدث القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله باعتباره متطلب أساسي رئيسي، وباعتباره حل للأمة وليس مشكلة مثلما ينظر الكثير من أبناء الأمة الإسلامية. الجهاد يمثل حل للأمة لتخرج من واقعها السيء، من هيمنة الطواغيت عليها. الجهاد في سبيل الله يمثل ضرورة ملحة وحاجة ماسة لا بد منها في الحياة. إذا أرادت الأمة أن تحيا كريمة عزيزة فلا بد لها أن تجاهد كما رسم الله سبحانه وتعالى لها ذلك المسار في كتابه العزيز، لكي تتمكن من الاستقامة على السير على منهج الله، التحرر من سيطرة الطاغوت، وتعيش الاستقلال من التبعية للاستكبار. لا بد من الجهاد، وبدون الجهاد في سبيل الله ستمنع الأمة من حريتها وتجمع، وسيتم سحقها إن لم تذعن وتستكن وتخضع لقوى الشر والطغيان. طبيعة الحياة وخاصة في هذا الزمن أنها ميدان صراع، ميدان مسؤوليات، وواضح أن في الحياة الأخيار والأشرار، من يحملون الحق ومن يحملون الباطل، من ينهجون في طريق الله ومن يتحركون في طريق الشيطان. هناك المجرمون وهناك الصالحون، وهكذا تجد أنه عندما يتمكن الأشرار يفرضون على الناس باطلهم ويهيمنون بشرهم ومنكرهم ويستعبدون البشر ويستغلونهم. وإذا فرض الله الجهاد رحمة بعباده ونعمة على المستضعفين، لو كان الله سبحانه وتعالى قد منع المستضعفين من أي ردة فعل تجاه ما يحدث، والأرض مليئة بالطواغيت والمجرمين وأصحاب النفوس الخبيثة الإجرامية التي لا ترتاح إلا بظلم الآخرين واستعبادهم والهيمنة عليهم، لو كان الله قد منع الناس من أي ردة فعل لكان ذلك ظلم من الله، والله لا يظلم أحد، لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس الجهاد وجعله نعمة من نعم على المستضعفين، وجعل من الجهاد مصدر قوة للمستضعفين ووسيلة رئيسية للتخلص من بطش وجبروت المجرمين والمستكبرين. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الجهاد في كتابه العزيز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أليس الله في هذه الآية يقدم الجهاد باعتباره فضل ونعمة ورحمة منه سبحانه وتعالى؟ لأنه لو ترك المجال للطغاة ليس هناك من يدفع شرهم وإجرامهم، ليس هناك من أحد يقف أمامهم لأفسدوا الأرض. وها نحن نشاهد الصهيونية العالمية كيف أفسدت الأرض، كيف نشرت التبرج والفساد الأخلاقي على مستوى الكرة الأرضية. لم يسلم شعب من فسادهم، لم تسلم قارة ولا شعب ولا منطقة إلا وصل فسادهم إليها. وأيضا أفسدوا كل شيء في هذه الحياة، أفسدوا الإنسان وحطوا من مكانته وقدره وأبعدوه عن ذلك التكريم الذي كرمه الله، وأفسدوا التربة، وأفسدوا الأشجار، وأفسدوا الحيوانات، وأفسدوا الهواء، وأفسدوا الماء، ولوثوا كل شيء في هذه الحياة، وسعوا إلى إهلاك الحرث والنسل، وسعوا إلى تعميم فسادهم وشرهم على كل الشعوب وفي كل الأماكن. فقدم الله الجهاد في سبيله فضلا منه ورحمة للناس. بالجهاد يقطع المستضعفون يد الأشرار والمجرمين، ويدفعون عن أنفسهم الظلم والإهانة. وبالجهاد في سبيل الله يدافع المستضعفون عن أعراضهم، ويحقنون دماءهم، ويحمون أوطانهم وأموالهم ودينهم. ولذا نرى بوضوح كل تلك النتائج متحققة في واقع شعبنا، عندما اعتدى عليه تحالف الإجرام والطغيان، التحالف الصهيوني الأمريكي السعودي دون أي حق دون أي مبرر. ما هو الهدف؟ الهدف كان أن يتحول اليمن إلى حديقة خلفية، أن يخضع، أن يركع، أن يمشي السفير السعودي ليأمر على الرئيس، على رئيس الوزراء، وعلى القيادات في الجيش، فيخضعون جميعا له. يأمر كل قيادات الدولة أن تفعل كذا فتفعل، وذلك السفير السعودي إنما هو خاضع للسفير الأمريكي، ويأمر وينهى السفير الأمريكي أيضا. فتسيطر أمريكا وتنهب وتستغل وتستعبد، وتفرض قراراتها في المناهج، فتغيرها كما تريد وكما يريد الشيطان الأكبر، وكما يبعد الناس عن منهجية الله. وتأمر الخطباء بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الأكاديميين في الجامعات بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الساسة بأمر فيأتمرون بأمرها، وتغير في الأوقاف، وتغير في الإرشاد، وتغير في التربية، وتغير في كل جوانب الحياة، فيتغير الناس كما يريدون. وهذا ما تفعله أمريكا في البلدان الأخرى التي خضعت لها. كانت أمريكا أيضا والسعودية تريد أن تخضع اليمن لتتمكن من استغلال كل شيء، من نهب كل الموارد الاقتصادية، من احتلال بلدنا، من الهيمنة علينا بباطلها وإجرامها وفرض ما تريد في واقعنا. ولولا فريضة الجهاد في سبيل الله لكانت السيطرة قد تمت واحتلت اليمن بالكامل. وبالتالي فالأمة لابد أن تجاهد في سبيل الله لتدافع عن نفسها وتحمي سير حياتها في الاتجاه المتحرر والمستقل. بالجهاد ركعنا أمريكا، أخضعنا أمريكا، هزمنا أمريكا، وقفنا أمام أمريكا، أصبحنا البلد العربي الوحيد الذي يتحرك رسميا وشعبيا ليشكل مانعا وحاجزا أمام أمريكا. أغلقنا باب المندب على الصهاينة وعلى الأمريكان، ومنعناهم من المرور في البحر الأحمر. بماذا؟ بالجهاد. هل منعناهم بالمفاوضات؟ هل منعناهم بالمناشدات، بالشجب والاستنكار؟ لا، بالجهاد. عندما نواجه من يعتدي علينا ونضرب من يعتدي علينا، فنحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالأمة مأمورة من الله سبحانه وتعالى أن تدافع عن نفسها ضد كل أشكال وأنواع الاستهداف. الصهاينة والأمريكان يستهدفون الأمة ثقافيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، ويحاربونها في كل المجالات. ولذا كان لابد للأمة أن تجاهد، أن تتحرك كما أمرها الله، أن تدافع عن نفسها، عن أعراضها، عن مقدساتها، عن أرضها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح للأمة أن تخضع، وحينما تخضع الأمة حتى لو رضيت لنفسها بالذلة، رضيت لنفسها بالإهانة، رضيت لنفسها أن تبقى تحت هيمنة أمريكا، فإن الله لا يرضى لها. قد يقول الإنسان نحن سنرضى بأن نخضع لهم لكي نسلم من شرهم، لن نسلم من شرهم في الدنيا ولن نسلم من ضربات الله إن خضعنا لهم، لأن الله لم يرضى لنا، ونحن مملوكون لله، لسنا ملكا لأنفسنا، نحن عبيد لله. الله سبحانه وتعالى الملك والمالك، أمرنا أن نقاتل، أن ندافع، أن نتحرك، أن لا نخضع. فحينما تخضع الأمة فهي تخالف أمر الله، وهي تفعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن تفعله، وهي تعبد نفسها للطغاة، وقد خلقها الله لتكون معبدة نفسها له سبحانه وتعالى. من يخضع لأمريكا فإنه بذلك يتمرد على الله الذي خلقه ليكون عبدا له، ليس عبدا للطغاة وللمجرمين والمفسدين. فكان التخلي عن الجهاد تخلي عن أمر الله، والتخلي عن الحرية تخلي عن أمر الله سبحانه وتعالى، وتمرد على العبادة لله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى أبدا بذلك. فحينما تتخلى الأمة عن تلك الفريضة يضربها الله من عنده، ويضربها الطغاة والظالمون، ولا تسلم. لأننا كمسلمين بين حالتين، إما أن نضرب العدو، وحتى لو ضربنا سيكون الوجع علينا أهون في نفوسنا وفي ممتلكاتنا، وإما أن نسكت فيضربنا العدو ونحظى بالغضب من الله والضربة من الله والضربة من العدو. لا بد أن نضرب، لا بد أن نصارع، لا بد أن يواجهنا الأعداء، لأننا أمة مستهدفة. إذن فالأفضل أن نضرب، حتى لو ضربنا سيكون أهون علينا، أما أن نضرب ونحن لا نضرب فسيكون الوجع علينا أسوأ وأقسى. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد ليكون عزة وكرامة ورحمة منه تعالى، وهو من أهم الوسائل للانتصار على اليهود والنصارى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70-72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء، كما أن الهواء بعض من مكونات الماء؟ إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته، ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل قاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجداداتها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية في عملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش بن سعود، هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم، قضى عليهم في عام 1929 ميلادية، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا، عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بالدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل، ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة. السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول، على جماعات، على جمعيات، أحزاب، شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين، لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين. كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم باركنا في يمننا، اللهم باركنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرق، ومشرق المدينة هو ري طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد، الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن، ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن ونظام آل سعود قرن آخر، قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن أن أن أن تشتمل عليها أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة عشر الشر وإلى آخره، تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن ليس معناه أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان، إنما يريد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نيت، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن، فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نيد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود، ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا إلى اليوم. لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن والنصرة، جبهة النصرة، ومن يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، وكذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا التي تعني معناها بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا جماعات وفرادة، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النيدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم هذا التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرها وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، ما تنسى قرن الشيطان. وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاء للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسه. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة، وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية. وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك، وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد حجاجنا في تنومة.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح ابن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد صالح ابن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة. قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقات في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
3: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. استشهد نجل رئيس حركة حماس خليل الحية متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف العدو الإسرائيلي مساء أمس محيط موقف جباليا في حي درج بمدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن أزمة نقص قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبرية لا زالت تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية، مؤكدة أن استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ويزيد من معاناة المرضى ومراكمة المضاعفات الطبية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصلية صاروخية آليات عسكرية صهيونية أثناء تحركها من شرق بلدة البياضة باتجاه بلدة شمع جنوب البلاد. استشهد 3 لبنانيين في غارات شنها العدو الإسرائيلي على طريق حبوش بالنبطية وميفدون ومناطق متفرقة جنوب لبنان. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها النووية، مؤكدة أنها ملتزمة في المفاوضات بمبادئها وخطوطها الحمراء، ومنها حق التخصيب وفرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. أكد مندوب كوريا الشمالية الدائم بالأمم المتحدة كيم سونغ أن بلاده غير ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ختاما، أصيب 13 شخصا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منازل سكنية في مقاطعة بريانسك الروسية. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
4: وقفة إعلانية. إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
9: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
8: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
9: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
8: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: مواليد اليوم صناع المستقبل.
11: في المستشفى العربي الدولي
10: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
11: مركز الأمومة والطفولة،
10: أطباء أطفال على مدار الساعة،
11: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
10: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
11: قسم خاص بالنساء فقط،
10: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
11: الدكتورة إيمان جار الله،
10: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
11: استشاريات النساء والولادة.
10: المستشفى العربي الدولي،
11: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
10: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس، عالي المقام، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والسمو. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما وأبدا، بعزة وكرامة وصمود وإباء. قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لبلدهم، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتصرون للدماء البريئة ويزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجال اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات. إنه آية في الصبر والثبات.

الأخلاق بالنسبة للشهيد هي خارطة طريق في حياته، هي نهجه الذي لا يحيد عنه، وأسلوب حياته الذي لا يتغير بل يزداد مسكا وعطرا وعبيرا. إنها الأخلاق الكريمة التي لا تكون إلا من اتصف بحسن الأخلاق مع الآخرين، بالطيب والنقاء، بالنبل والإباء، بالرحمة والشجاعة، باللين والإقدام، صفات لا تكون إلا في من اختارهم الله شهداء ماضين في طريق الجنة عبر الجهاد والسمو المقدس. فكان شهيدنا نعم الرجل ونعم المجاهد البطل الذي خاض غمار الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، ووقف كالجبل الأشم أمام فلول المرتزقة والخونة والعملاء، كان أسدا وفارسا نبيلا. نحن وأنتم أيها الأفضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

التحق الشهيد البطل نجم الدين البعداني بجبهة العزة والشرف والكرامة، يسبقه قلبه وروحه إليها، إلى أطهر البقاع وأقدس الأماكن، إلى المعترك ما بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين المستقبل المشرق والحاضر المشتعل، أنفة وقوة ودفاعا عن وطن يستحق منا كل التضحيات، يستحق أن نرسم العمر بساتين عطاء لا تنتهي، أن نسكب حب الوطن دفءا لقلوبنا ونبراسا لأرواحنا وعبقا لذواتنا. إنه الوطن شعلة الروح ومصباح الحياة وكنزنا الذي لا يقدر بثمن، وأرواحنا التي لا تنطفئ وميعادنا المقدس، فعلى صرحه تنفسنا عبق الحرية، في جناته عرفنا معنى الحياة الكريمة. إنه لوحة الكون ولونه الأوحد الأجمل، إذا كانت التضحية بقدر عظمة هذا اليمن.

الشهداء عالم من قيم نبيلة وطوفان من المعاني الجليلة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحب. الشهداء فرسان السماء ورجال الأرض ليادة الحب للوطن. الشهادة شهادة من الله أن عباده العظماء الذين كانوا وما زالوا وسيظلوا حتى لقوا الله راجين رضاه طامعين في كرمه. الشهداء هدية الله لليمن خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء. نحت على قلوبهم اسم اليمن فتيمموا طريقا لا يميل عنها قيد أنوار.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن، تاريخها ومجدها ومسكها وعطرها وريحها وشمسها التي

حلق الشهيد البطل نجم الدين شهيدا إلى السماوات العلى في عرس سماوي مقدس أعلنت فيه السماء أن بطلا توج على رأس الأشهاد ملكا مطهرا قادما إلى جنات ربه حيث أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك حيث تعزف الأرواح أنسودة العشق اليمن التاريخ حيث ضحت وتألقت وذهبت إلى بارئها مقدسة مطهرة نقية تقية ذهبت إلى ربها. تلك الأرواح ذهبت إلى المقام السامي والمكانة الرفيعة إلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا في ضيافة رب العالمين جزاء بما قدموا وأعطوا. فسلام ربي على الشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

صرخة في وجه المستكبرين ترافق معها الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذه مسألة مهمة جدا في الحرب الاقتصادية والمواجهة للأعداء، وعامل مهم في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى واقع أمة منتجة. وترافق معها التثقيف القرآني، توعية من خلال القرآن الكريم والربط العملي بالقرآن الكريم، هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة لتعيد تصحيح مسارها.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ الحديث أبو الشهيد البطل نجم الدين البعداني في مراحل حياته العطرة.
1: الاسم نجم الدين علي قائد عباس البعداني. بالنسبة لنجم الدين اهتماماته كان هو دائما الناس الهواه الذي يعني الإلكترونيات هذه واستخدام الهندسة، هندسة التلفونات، هندسة أي حاجة إلكترونية يعجبه هندسة، من أن يصلحين من أن يخربين. يعني هو عدو صغير، يعني يعتبر عدو بداية شبابه. موهبته ابداع في الأجهزة هذه، يصلحها يعني. التحق بالمسيرة عند وصولنا صنعاء، في خروجنا من تعز إلى صنعاء كمهجرين قصريا، بحثا عن عمه الذي كان يعتبر نجم الدين. لديه والدين، أبين، أمه وأبوه. كنت أنا من المشجعين له بأشياء كثيرة، يعني زي هذه المواهب. يحب دائما السلاح وما السلاح العمل كذا، لأنه عمه كان أصلا في وزارة الدفاع، كان يأخذه دائما، يأخذه معه دائما مناورات العمليات هنا بين يومه صغير. وبعدين لأنه أصلا نجم الدين هو أخوته عاشوا أيتام، توفت والدهم في المرض الخبيث سرطان. من عدو مولود أخذوا عمه اللي هو أخي وتبناه ابن، وكان فعلا الابن المثالي والابن الحنون والعاطفي، وطفولته زي أي طفولة، زي أي طفل، يعني بالحنية فيها البراءة، فيه كل شيء. الله يرحمه ويوسع عليه. حاولت وأنا أخلي عمه يدخل معي بالمقابلة، ما رضيش لأنه يتأثر مرة لما يسمع يعني كلام عنك بالدين. الحمد لله اللي اصطفاه، والشهادة شيء عظيم. التحق بالمسيرة في 2016، كان بداية في العمل هنا في حراسة الجوامع. قبلها أخذ دورات، وبعدين في المطار، وبعدين في البريد شوية، وبعدين في مجلس النواب. انطلقت جبهات، جبهة نهم وجبهة مارب، وأصيب عدة إصابات، وكان ما شاء الله عليه يصاب ويعود ويعود ويعود. بعد كذا كان يعتبر هو من الناس الذي أخذوا عدة جبهات، جبهة الساحل وجبهة الجبل، أو جبهة يعني زي نهم زي مارب زي كذا. وبعدين عاد إلى جبهة الساحل، وكان في المخاء، وأصيب في المخاء بيده إصابة شديدة. تعالجوا والحمد لله، ومن عاد إلى الجبهة في منطقة الجاح، جاء في الدريهمي وزرح الدريهمي واستمر في الدريهمي زي المجاهدين، وكان صبور وكان جلد، وكان سبحان الله رحمة الله تغشاه. عندما جاءوا يبحثوا عن عمه الذي هو أبوه الثاني، يعتبر الأخ عبد الناصر أخي أبوه الذي يعني كل الأسرة كانت دل النجم الدين. كان الصغير حقنا، وكان يعني وليد سبحان الله العظيم. عمه كان يعني، لأن عمه عنده كلهم بنات، أخذ نجم الدين على أساس أنه قدوا الأبن حقه الذي يبه الخواته وكذا، وحنين عليهن من طفولته، والحمد لله. تلقينا استشهاد، يعني شيء متوقع، يعني ايش. وبعدين واحد راح في سبيل الله، ما راح شوي، الحمد لله الذي اصطفاه. وهذه مرتبه اين لها الا العظماء، اللهم الحقنا بهم شهداء. تلقينا عادي زي بفرحه، لأنه يتعب واحد بعض الأوقات يشوف ابنه جريح. الحمد لله في من الله يحسن قلوبهم المخفين الذي كذلك، يعني بس شهادة شيء عظيم جدا، والحمد لله، وهم الشهداء اللي فازوا. ولد ما يقدرش والله انه كان ينظر بوجه عمه بس لما يجي عمه تعبان كذا وفي مع المشاكل حق النقاط لانه كان مسؤول الامن حق النقاط في منطقه الحوبان يعني يروح بعض الاوقات مضايقين تحصل مشاكل اول ما يفتح له الباب يشوف وجهه يبكي ليش تبكي يا ابني ليش كذا يقول ايش في باك من زعلك من كذا من قضوا بعمر يعني العشر سنين ما شعروا كان هذيك الايام كنت احاول اكلمه هذا يقول لي زعلان يا ابا لبي زعبان يعني كان ارتباط روحي بعمه كان عمه يخذه كل مكان كان عمه اذا في مهمه بصنعاء يطلع ينزل ويروح ضروري نجم الدين كالشنطه الله يرحمه ويوسع عليه
0: وفي الختام رساله

وصيته هكذا، انه عدم البكاء وعدم كذا. والله اننا كان يقول انه يترى اماكن حلوه وكذا، والحمد لله وهو شيء بس رضانا عليه. طبعا احنا راضين عليه وابوه راضي عليه اللي هو عمه، رغم انه عمه تاثر شويه. وبعدين وانا تاثرت، والله تاثرت، ولا عاد ايش نعمل. وبعدين في حاجه زي هذه فرحه فيها، يفرح واحد. كرامه عند الله، شهيد شهيد، احيانا عند ربهم يرزقون. يعني الذي يخلينا هي بس العاطفه عند الاب والاخوه يعني والاسره.

والله يحفظ المجاهدين ويثبتهم وينصر الإسلام والمسلمين على الأعداء بالزمن هذا الذي كشفت كل الحقائق وكشفت ما يعني كشف كل شيء، ما عاد متحيز ولا متردد ولا إلا مريض يعني، ولا كم يا أشياء كشفت الآن، كشف في العالم كله عالم ظالم، عالم ما يوقف الظلم هذا والاعتداء والجرام إلا دماء الشهداء في وجيه هذا المجرمين والمستكبرين. فالحمد لله على كل حال.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: للحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: علينا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات، ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبريائه.
1: 100 عام من العدوان، 100 عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
7: 100 عام من العدوان، إعداد شرف الويس.
9: أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من هذا البرنامج. مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة على أيدي الجيش السعودي الوهابي.

0: أعزائنا المستمعين، لم تتوقف جرائم الأسرة السعودية ضد أبناء اليمن عن قتل المواطنين اليمنيين الذي كانوا يدافعون عن وطنهم ضد الغزو والاحتلال السعودي لأراضيهم، كما أشرنا وتحدثنا في الحلقة السابقة، بل تعدى الأمر إلى قتل الحجاج، شأنهم شأن الكثير من الحجاج العرب والمسلمين الذين كانوا يقتلون أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج من قبل القبائل النجدية الوهابية بدعوى أنهم مشركين يجب قتلهم.
1: لقد قتل الوهابيون حجاجا من الشام ومصر والمغرب وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، كما منع آل سعود أداء فريضة الحج لسنوات عدة عندما كانوا يقاتلون أشراف مكة بهدف السيطرة على الحجاز. في هذه الحلقة وحلقات تليها سنسلط الضوء على الجريمة التي اقترفها الجيش السعودي في حق الحجاج اليمنيين بمنطقة تنومة في إقليم عسير.
0: يقول حمود عبد الله الأهنومي في كتابه مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان على يد عصابات بن سعود، ما نصه: تعددت روايات المؤرخين في تحديد زمن المجزرة، فقد ذكر عبد الواسع وغيرهم أنها ارتكبت في عام 1340 هجرية، وذكر آخرون أنها حدثت في شهر ذي القعدة 1341 هجرية الموافق 1923 للميلاد. أيا ما كان التاريخ، فإن ما يهمنا هنا هو الحديث عن تلك الجريمة النكراء التي اقترفها جيش عبد العزيز وعدد ضحاياها. خلال ثلاث هجمات نفذها المجرمون على مطارح الحجاج، يقتبس الباحث الأهنومي في سرده لوصف ما جرى للحجاج ما كتبه أمير الحج في ذلك العام محمد بن عبد الله شرف الدين، فيقول: حدثت المجزرة الساعة الخامسة غروبيا قبل المغرب في المطرح الأول بتنومة، ثم انتقل المهاجمون إلى المطرح الثاني والثالث بمنطقة سدوان الأعلى والأسفل. ويضيف الباحث:
1: ورد في كتاب عبد الكريم أحمد مطهر سيرة الإمام يحيى وثيقة كتبها العلامة أبو طالب قاسم العزي، يقول فيها إن الحجاج نزلوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى نزلت في تنومة التابعة لبني شهر، والثانية في سدوان الأعلى، والثالثة في سدوان الأسفل من بني الأسمر، وهذه المناطق تقع في عسير. وقد وصفت جريدة القبلة المكية تلك المجزرة بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، باعتبارها عدوانا ضد حجاج بينهم نساء وليسوا مسلحين وعددهم بالآلاف.
0: ما هي الأسباب والدوافع وراء قتل الحجاج؟ يتبين من خلال قراءة التاريخ للأحداث المرتبطة بالأسرة السعودية منذ نشأتها الأولى أواسط القرن الثاني عشر الهجري أن تلك الأسرة اعتمدت في صراعها مع خصومها على المذهب الوهابي الذي يكفر المسلمين جميعا ويعتبرهم مشركين يجب قتالهم واستباحة أموالهم وأعراضهم وتدمير بيوتهم. وفي هذا الإطار ينقل الباحث الأهنومي عن القاضي عبد الرحمن الإرياني قوله: إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج اليمنيين في تنومة لأنهم مشركون في نظرهم، وأن الجنود أثناء قتل الحجاج كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشركين. وهناك أيضا دافع سياسي وراء مذبحة الحجاج، وهو السيطرة والتوسع في الأراضي اليمنية. فقد أرسل عبد العزيز كما تحدثنا سابقا عدة حملات عسكرية لاحتلال عسير وجيزان، وارتكب النجديون خلالها مجازر فظيعة ضد سكان تلك الأقاليم وأخضعوها لسلطة بن عبد العزيز. وهذه المناطق كما هو معروف تاريخيا أراض يمنية، وقد ظل الإمام يحيى حميد الدين منذ تسلم حكم اليمن عقب خروج الأتراك يؤكد يمنية تلك المناطق.
1: إلا أن عبد العزيز مد نفوذه مستغلا انشغال الإمام يحيى بترتيب أوضاع مملكته وإخضاع بعض القبول التي كانت تتمرد عليه. وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا التي تحتل جنوب اليمن تثير المشاكل لإلهائه عن المطالبة بضم الجنوب، ودعمت ابن سعود في حروبه تلك استمرارا لدعمها له منذ أن أخرجته من الكويت.
0: من أسباب قتل الحجاج اليمنيين سبب سياسي، إضافة إلى السبب العقائدي بهدف إثارة الرعب لدى اليمنيين وإرسال رسالة إلى الإمام يحيى مضمونها أن لا يحاول مد سلطته إلى مناطق عسير وجيزان وما جاورهما بدعوى الحق التاريخي، وإفهامه بأن الظروف التي تهيأت له من خلال دعم بريطانيا ووجودها في الجنوب اليمني لا تسمح بالدخول في مواجهة عسكرية بين الجانبين.
1: يورد الباحث الأهنومي في كتابه مذبحة الحجاج اليمنيين ما كتبه الرحالة العربي نزيه مؤيد عن أسباب العدوان السعودي على الحجمانيين وآخرين في نجد والحجاز ومصر ممن تتبعوا حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، وبحث معهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الإخوان الوهابيين إلى قتل هذا العدد الكبير من الناس وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج.
0: توصل الباحث نزيه إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المجزرة، وكانوا يتوخون منها إثارة الفتنة بين عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن، وأن الشريف حسين حاكم الحجاز استنجد بالإمام يحيى للقتال ضد بن سعود، واعتذر الإمام عن إرسال قوات بشكل علني، لكنه حسب تلك الرسائل أرسل ذلك الجمع بصورة حجاج للتطوع في جيش الشريف حسين، وأن ابن سعود صدق هذه الدعاية وأمر جنده من الإخوان بقتل أولئك الحجاج.
1: بعد قتلهم انتهب الجيش السعودي ما كانوا يحملونه معهم من بضائع وأموال ودواب تحمل تلك البضائع، حيث كانت العادة لدى اليمنيين أن يأخذوا معهم

0: الكثير من الموارد الاقتصادية لبيعها في مكة المكرمة وشراء ما يحتاجون إليه. ونقل الباحث عن الرحالة الأندلسي ابن جبير قوله إن أسعار الزبيب واللوز والسمن والبن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج اليمنيين إلى مكة، وكان الحجاج المسلمون وأهل مكة ينتظرون وصولهم ليشتروا ما جاءوا به معهم.
1: أقدم عبد العزيز بن سعود على قتل الحجاج اليمنيين، ودوافع بن سعود لقتل الحجاج بتشجيع من بريطانيا التي كان لها مصلحة بوقوع استطام بين الإمام يحيى وعبد العزيز لإلهاء الإمام عن المطالبة بالمحميات الجنوبية التي تحتلها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال عقد اتفاقيات حماية مع سلاطين تلك المحميات.
0: يقول الباحث عبد الله حمود الأهنومي في كتابه مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة، ذكرت الوثائق البريطانية هذه الجريمة في إطار وصفها للأحداث التي جرت في إقليم عسير أثناء غزو الوهابيين النجديين واستيلائهم على أبها وقتلهم لقبائل بني شهر الذين قاوموا الغزو السعودي. وأشارت الوثائق إلى أن الأخبار التي وصلت إلى السلطات البريطانية تفيد بأن الجيش السعودي نهب قافلة حجاج يمنيين وقتل جميع الحجاج.
1: تؤكد المصادر التاريخية أن الحجاج كانوا غير مسلحين ولا يحملون ما يشير أو يوحي بأنهم مقاتلون. وقد ذكر المؤرخ القاضي عبد الكريم الجرفي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن إنهم حجاج عزل من السلاح، والمؤرخ عبد الواسع الواسعي قال لم يكن معهم سلاح وليسوا مستعدين للقتال. والرحالة العربي نزيه مؤيد العظم يقول إنهم كانوا عزلا من السلاح الحربي وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد حسب ما ذكرت جميع الروايات.
0: في كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب يقول المؤرخ محسن الأمين العاملي اللبناني إن الحجاج اليمنيين كانوا عزلا من السلاح وجميع آلات الدفاع، ولو كانوا مسلحين لما استطاع الوهابيون قتلهم جميعا وفيهم عدد من النساء.
1: ورواية أخرى تؤكد أن الحجاج لم يكونوا مسلحين نشرتها جريدة القبلة المكية، جاء فيها لم يشاهد من يقصد الحج أنهم يحملون سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء يعد سلاحا إلا المدى أي السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات إعداد الطعام وشد الرحال ونحو ذلك.
0: هذه الروايات على اختلاف مصادرها تدحض دعوى ابن سعود أنهم أرسلوا لمساعدة الشريف حسين حاكم الحجاز، ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، ولذلك راقبتهم عيون سلطان نجد وتتبعتهم منذ دخولهم أراضي عسير.
1: ينقل الباحث الأهنومي عن عبد الكريم مطهر في كتابه سيرة الإمام يحيى قوله حول الإجراءات التي كانت تتبع أثناء سفر الحجاج اليمنيين أن أمير الحج في ذلك العام محمد عبد الله شرف الدين عندما وصل إلى أطراف صعدة باتجاه عسير بعث كتابا إلى أمير أبها المعين من عبد العزيز يستوضح منه أحوال الطريق وإمكانية اجتياز الحجاج بأمان.
0: رد أمير أبها على الرسالة بأن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المتعارف عليه كل عام ولا يوجد أي مانع من مرورهم، وأنه قد سبق منه البيان بذلك في كتاب أرسله إلى الإمام يحيى وهو واثق بعدم وجود أخطار في سلوكهم تلك الطريق.
1: في هذا الرد ما يعطي الانطباع بأن المؤامرة على الحجاج كانت مبيتة والغدر بهم كان يدبر، وإلى كيف تم إرسال الفرقة النجدية التي هاجمتهم إذا لم يكن هناك تواصل بين أمير أبها وعبد العزيز في الرياض ورصد تحركات الحجاج وتوقيت الانقضاض عليهم.
0: يبدو أن قرار تصفيتهم وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها التي استقبلهم في مشارفها أميرها واستضافهم ومنطقة تنومة، فهناك من الوقت ما يكفي للتواصل مع الرياض لأن الحجاج سيقضون أياما عدة حتى يصلون إلى تنومة ويستريحون فيها عدة محطات، خاصة وأن عددهم كبير ومعهم كثير من الدواب التي تحمل أمتعتهم والمواد التي سيبيعونها بمكة كما سبق الحديث عنها، وهي تجارية حسب العادة التي كان متعارف عليها في مواسم الحج.
1: تصف الروايات التاريخية جريمة قتل الحجاج فتشير إلى أن النجديين الوهابيين أحاطوا بمن كانوا مخيمين في تنومة أولا وهم الأكثرية، وبدأوا هجومهم برمي البنادق من رؤوس الأكام المحيطة بالمخيم، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا، حسب ما جاء في كتاب المؤرخ محمد بن محمد زبارة نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر، نقلا عن روايات من نجا من الحجاج.
0: كانت فرقة الموت تمر بين الجثث، وعندما يرون أحد الحجاج لا يزال حيا ذبحوه أو طعنوه حتى يفارق الحياة. ويروي الناجون منهم أن سبب نجاتهم أنهم رموا بأنفسهم بين القتلى الذين سالت دماؤهم على الأرض لإيهام المهاجمين أنهم قد ماتوا. ونقل الباحث الأهنومي عن عبد الرحمن الوشلي أن أحد الناجين ويدعى ضيف الله المهدي من منطقة عمار بمحافظة إب قال إنه رمى بنفسه في مكان تدفقت فيه دماء الحجاج بكثرة وامتد بينها كأنه ميت.
1: نقل عن أحد الناجين وهو من آل ذويد بمدينة صعدة أنه تظاهر بالموت عندما ارتمى بين جثث الضحايا، وسمع النجديين وهم يطوفون حوله للتأكد من أن الجميع قد قتل، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال أحدهم أنه قتل اثنين يقول له لك قصران في الجنة. وهذا الأمر يؤكد أن الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج كانوا مشبعين بالفكر الوهابي التكفيري، وقد تم تكليفهم بتنفيذ هذه الجريمة.
0: بعد أن أجهز المهاجمون النجديون على الذين كانوا مخيمين بمنطقة تنومة اتجهوا إلى منطقة سدوان، وكانت تبعد نحو 12 كيلو مترا، وأغاروا على من فيها، وكانوا على مجموعتين قد تهيأتا للرحيل، ولم يكن لديهم علم بما حدث لإخوانهم في تنومة.
1: تشير المصادر إلى أن بعض من كانوا في منطقة سدوان نجوا من المذبحة، قد رموا بأنفسهم بين الذين قتلوا وتظاهروا بالموت، بينما كان المهاجمون يطاردون من حاول الفرار إلى الشعاب والوديان المجاورة.
0: نقل الباحث الأهنومي عن المؤرخ محمد بن محمد زبارة حكاية عن هذه المجزرة في كتابه نزهة النظر، رواها أمير الحج محمد عبد الله شرف الدين، وكيف أنه نجا من المذبحة، فيقول
1: تظاهر أمير الحج بأنه مقتول وظل بين الجثث حتى دخول الليل، فمشى على رجليه تاركا أدواته وما كان معه من مؤن خاصة بالسفر، ووصل سيره حتى وصل مكة.
0: تتحدث الروايات التي أرخت لهذه الجريمة النكراء أن الوهابيين ذبحوا بالسكاكين رؤوس 900 حاج في تلك الواقعة، وتضيف أنه على الرغم مما حدث لأولئك الأبرياء فإن من نجا منهم واستمر في السير كان يتلقفهم أهل القرى التي يمرون منها ممن تمذهب بالوهابية، وينهبون ما كان معهم مما استطاعوا حمله، خاصة نقودهم وملابسهم حتى التي كانوا يرتدونها، بحسب ما جاء في كتاب عبد الكريم مطهر سيرة الإمام يحيى.
1: نقلا عن أحد الحجاج الناجين وهو ضيف الله المهدي يقول إن أهالي تلك القرى لم يتركوا لهم إلا السراويل التي تغطي عوراتهم، وأنهم وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية التابعة للشريف حسين وهم في حالة سيئة بسبب فاجعة القتل والسفر الطويل ونهب ما كان معهم من قبل سكان المناطق التي مروا بها. وقد أبرق أمير الحاج إلى الشريف يخبره بما حدث لهم.
0: في حديثها عن هذه الجريمة وسردها لما جرى للحجاج اليمنيين، تقول جريدة القبلة الصادرة بمكة المكرمة إن برقية أمير الحج إلى الشريف حسين كانت بتاريخ الخامس من ذي الحجة سنة 1341 هجرية، الموافق للتاسع عشر من يوليو سنة 1923 ميلادية، مما يدل على أن المجرمين الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج اقترفوا جريمتهم في أحد الشهور المحرمة، وبذلك يؤكدون عدم صلتهم بالدين الإسلامي وأنهم لا يعترفون بدين ولا بعهود إسلامية وأخلاق المسلمين.
1: اختلفت الروايات التي تتحدث عن عدد الشهداء والناجين من المذبحة. يقول الباحث مؤلف كتاب مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان اختلفت المصادر التي اعتمدها في بحثه اختلافا كبيرا في عدد الشهداء، فالمؤرخ زبارة يشير إلى أن عدد كانوا 3000، ويذكر القاضي حسين أحمد السياغي أن عددهم 1800 شهيد.
0: تذكر جريدة القبلة المكية أن عددهم تجاوز 2000، منهم 900 حاج فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. ويقول القاضي يحيى بن محمد الإرياني إن عددهم 2600 شخص. ويشير القاضي إسماعيل الأكوع إلى عدد الشهداء الذي بلغ 2700 حاج.
1: العلامة مجد الدين المؤيدي يذكر بأنهم 3500 حاج، وفي كتابه يقول القاضي عبد الكريم الجرافي أن عددهم يقارب 4000 ونجا منهم نحو 280 شخصا.
0: في حديثه عن الجريمة حسب مصادره واتصالاته يعطي الرحالة نزيه مؤيد العظم أرقاما مختلفة بناء على ما سمع ممن التقى بهم. في رواية يقول فيها إن عدد الحجاج 8000 غير 2000 حاج من حضرموت، وفي أخرى يقول إنهم حوالي 6000، وفي ثالثة إنهم 5000 كلهم قتلوا إلا نفر قليل.
1: في مخطوطة حصل عليها الباحث جاء فيها استنادا إلى رواية أحد الحجاج ويدعى أحمد الوشلي، إنه قال إن عدد الذين استشهدوا 3105 أنفر على ما حقق وجاءت به الأخبار إلى مكة.
0: ضمن المصادر التاريخية التي تناولت هذه الجريمة جريدة الإيمان اليمنية، ونقلت عنها مجلة المنار العربية، وفيهما ذكر العدد بأنه يربو على 3000 شهيد قتلوا ظلما وعدوانا وهم عزل عن السلاح آمين البيت الحرام بمكة المكرمة. ذكر هذا العدد في جواب الإمام يحيى على رسالة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار بشأن علاقته مع ابن سعود، يقول من قتل 3000 مسلم كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج.
2: طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم، وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوا عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم.
3: 100 عام من العدوان. من الإرشيف
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
3: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: وقفة إعلانية.
7: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم سامعينا الكرام في ربوع اليمن الحبيب إلى أحداث الحلقة 19 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
3: أعزائنا المستمعين، في حلقة اليوم سنكون مع أحداث جديدة وشيقة عن التحالف البريطاني السعودي الوهابي وعلاقة ذلك بالدور الكبير للقوى الأجنبية وتصارعها في منطقة الجزيرة العربية.
2: فتحت عنوان تحالف بريطاني وهابي، يشير الباحث عبد الله بن عامر بأن ظهور الدولة السعودية الأولى تزامن مع تزايد الاهتمام البريطاني بالمنطقة التي أصبحت مهمة بالنسبة لهم للوصول إلى مستعمراتهم في الهند الشرقية، وفرضت أهمية البصرة والخليج على البريطانيين التحالف مع الوهابيين كونها الطريق الذي يربط بين الهند البريطانية ببريطانيا أوروبا.
3: كانت استراتيجية بريطانيا وقتها تقوم على السيطرة على الخليج والبحر الأحمر كونهما يؤديان إلى الهند التي احتلتها في عام 1763 للميلاد، فعملت على تعزيز علاقتها بالوهابيين، وكان القنصل البريطاني ويليام لاتوش يرسل الهدايا بشكل دائم للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان يعبر عن امتنانه بعد استلامها.
2: كانت فرنسا أيضا حاضرة في المنطقة وتسابقت مع بريطانيا على كسب الوهابيين، فنابليون أرسل الموسيو سقاريس للتنسيق لمرور الجيش الفرنسي على الطريق الذي سلكها الإسكندر المقدوني، وبذلك يحصل على مساعدة عربية لحرب البريطانيين في الهند.
3: غير أن بريطانيا كلفت هارفارد جونز بالاتصال مع الأمير سعود بن عبد العزيز الذي وصل نفوذه من البحر إلى البحر لكسبه ضد أي تقدم فرنسي من البحر المتوسط وأغروه لنقض معاهداته مع الفرنسيين.
2: نجحت الدبلوماسية البريطانية في تغيير موقف شاه إيران وعقدت معه اتفاقية ألغت تعهداته السابقة لفرنسا في العام 1809 ميلادية، وتم إفشال المخطط الفرنسي للسيطرة على الهند البريطانية من خلال التقارب مع إيران.
3: سامعينا الكرام، وتحت عنوان التهديد البريطاني لليمن، أشار الباحث عبد الله بن عامر بأن الاهتمام البريطاني الأول باليمن يعود إلى العام 1609 للميلاد عندما أرادوا وقتها إقامة علاقات تجارية.
2: جرى أول تصادم يمني بريطاني في المخا في العام 1610 ميلادية، قتل فيه 8 جنود بريطانيين وأصيب 14، وألقي القبض على قائد القوات البريطانية وسيق إلى صنعاء قبل أن يتم الإفراج عنه، ثم جرى السماح للبريطانيين بممارسة التجارة.
3: سارعت بريطانيا إلى محاولة إنشاء قواعد عسكرية لها في البحر الأحمر بعد احتلال فرنسا لمصر، فقامت بالتواصل مع الدولة اليمنية للحصول على امتيازات عسكرية والسماح لها بإقامة قاعدة عسكرية في السواحل اليمنية. فوصل الكابتن ويلسون إلى الإمام المنصور في العام 1799 ميلادية مبعوثا من حكومة الهند البريطانية.
2: رفض الإمام الطلب البريطاني لخشيته من أطماع بريطانيا الاستعمارية التي حاولت الضغط وقتها للحصول على ما تريد، وكان الرأي وقتها في

من الكفاءات المؤهلة إلى روسيا وإلى الولايات المتحدة والصين ودول أسيوية أخرى. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن ألمانيا ذات النزعة العسكرية لا فائدة منها لأوروبا التي ترغب في الحفاظ على قدر من النفوذ السياسي في عالم متعدد الأقطاب. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: مجلس النواب يحذر من مخاطر تفاهمات المرتزقة مع السعودية معتبرا إياها خيانة للسيادة الوطنية. الجهاد الإسلامي في فلسطين تعتبر أن أهداف العدو المتكررة في غزة هي محاولة بائسة لفرض الشروط على القطاع. استشهاد لبنانيين في غارة صهيونية. وطهران توجه رسالة لقادة السفن بمضيق هرمز مؤكدة التمسك بالحقوق النووية والسيادية. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الآن الزميلة أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد قليل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي تستمعون فيها إلى العدوان الأمريكي على اليمن من الجحيم إلى الفرار، وحزب الله يؤكد أن المقاومة المسلحة هي التي ستردع العدو الصهيوني وتوقفه عند حده. أهلا بكم.

في مثل هذا اليوم وقف العالم أمام مشهد استثنائي جديد كرس هزيمة مدوية لواشنطن وفشل العدو الأمريكي الذريع في تطويع الإرادة اليمنية المساندة لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها فلسطين، وتطل علينا الذكرى الأولى لانكسار تحالف العدوان الأمريكي على اليمن الذي أعلن عنه المجرم ترامب تحت ما أسماه بتحالف الازدهار، وبرغم حشد أمريكا لست حاملات طائرات وتزويدها بأحدث تقنيات الشبح ومقاتلات F-35 في أتون المعركة، تقر التقارير العسكرية الغربية بانهيار استراتيجية الردع الأمريكية أمام العمليات اليمنية النوعية والمستمرة، وتوثق هذه الذكرى اعترافا أمريكيا ضمنيا بالعجز، حيث لم تفلح القوة المزعومة المميتة التي توعد بها المجرم ترامب في 15 مارس 2025 في تأمين الملاحة أو وقف القوة المزعومة المميتة التي توعد بها المجرم ترامب ولم تفلح في تأمين الملاحة ووقف الهجمات لتتحول مياه البحر إلى مصيدة استنزفت الهيبة العسكرية والموارد المادية لواشنطن. تعد مشاهد احتراق المدمرات وإسقاط الطائرة الحربية والمسيرات الأحدث عالمياً والتي سبقت قرار وقف العملية الهجومية وفي 6 مايو 2025 واقعا ميدانيا فرضته القوات المسلحة اليمنية نمط اشتباك غير تقليدي أربك أسطول العدو الأمريكي ودفعه للبحث عن مخرج يحفظ ما تبقى من ماء الوجه. واليوم تفصح الأوساط الدولية عن نموذج يمني كسر غطرسة القوة الأمريكية التي كانت تعتبر أو تعتبر الأعظم، وأثبتت أن التفوق التكنولوجي والعدد الهائل من القطع الحربية يسقط أمام تكتيكات الصمود والعمليات المركزة، لتطوي واشنطن صفحة 52 يوما من التصعيد العقيم مقرة بسيادة اليمن وفشل محاولات عزل مساره العسكري عن قضية فلسطين. وفي ذات السياق أكد رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية ناصر قنديل

أن العدو الأمريكي خرج من المواجهة في البحر الأحمر بنسخة ثانية من الانسحاب المذلة بعد عدوان استمر أكثر من 50 يوما في محاولة لوقف إسناد اليمن لغزة وفتح البحر أمام الملاحة الصهيونية، مبينا أن المعركة لم تكن معزولة عن سياق إقليمي أوسع بدأ مع عملية طوفان الأقصى. وبحسب قنديل فإن أحد أبرز نتائج المواجهة تمثل في استمرار اليمن في تنفيذ عملياته الإسنادية لغزة رغم القصف الأمريكي المكثف الذي استهدف منشآت مدنية ومرافق حيوية، لافتا إلى أن واشنطن حاولت خلال الحرب منع الصواريخ والطائرات اليمنية من الوصول إلى الكيان العدو الإسرائيلي، لكنها فشلت في تحقيق ذلك الهدف ما دفعها عن التراجع عن التصعيد. وأشار إلى أن أحد أهم مخرجات المعركة تمثل في فشل الولايات المتحدة في تحقيق الردع مقابل نجاح اليمن في فرض معادلة جديدة في البحر الأحمر مرتبطة بالصراع مع كيان العدو اللقيط، موضحا أن الاتفاق الذي أعقب المواجهة نص عمليا على استمرار اليمن في عمليات ضد العدو الإسرائيلي مقابل توقف واشنطن عن تدخلها المباشر، وهو ما اعتبره معادلة غير مسبوقة في تاريخ المواجهات. من جانبه أوضح الخبير في الشؤون العسكرية زكريا الشرعبي أن العدو الأمريكي اضطر إلى إنهاء عملياته العسكرية في اليمن دون تحقيق أي من أهدافه، مؤكدا أن ما جرى مثل فشلا استراتيجيا وعسكريا في واحدة من أعنف المواجهات البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن واشنطن دخلت التصعيد بهدف استعراض القوة واستعادة الهيبة لكنها انتهت إلى نتائج معاكسة مع انسحابها بعد 52 يوما من العمليات لتشكل معركة البحر الأحمر تحولا في مفهوم الردع الأمريكي. وأشار الشرعبي لأن المجرم ترامب خاطب اليمنيين في 15 مارس قائلا 2025 قائلا لقد انتهى وقتكم، فيما أعلن في 6 مايو من العام ذاته أنهاء عمل العمليات دون تحقيق أهدافه، مؤكدا أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكس شدد على بداية العمليات على أنها ستكون بلا هوادة وبقوة مميتة ساحقة في إطار حملة عسكرية وصفت بأنها تهدف لإخضاع اليمن عسكريا، إلا أنه حدث العكس، فقد خرج نائب الرئيس الأمريكي ديفانس وأكد في مايو ليؤكد أن زمن الهيمنة الأمريكية على البحار قد انتهى. وبدورها اعتبرت مجلة فورين أفيسن أن معركة البحر كشفت حدود القوة الأمريكية وأن اليمنيين حولوا البحر إلى أكبر ساحة مواجهة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية، منوها بأن القائد الأمريكي لعمليات بحرية سابقة وصف المعركة بأنها الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية. فيما قالت الأدميرال ليزا فرانشتي إن مستوى العمليات لم تشهده البحرية الأمريكية في تاريخها الحديث، لا سيما وأن اليمن استخدم للمرة الأولى صواريخ بالستية ضد أهداف بحرية، ما شكل صدمة للمنظومات الدفاعية الأمريكية المصممة أساسا لاعتراض الصواريخ القادمة من اليابسة. هذا التطور أدى إلى فشل أنظمة الاعتراض الأمريكية في التعامل مع صواريخ تفوق سرعتها الغلاف الجوية ووصول بعضها إلى مسافات زمنية حرجة لا تتجاوز ثوان معدودة قبل الاصطدام. خلص التقرير إلى أن هذه التكتيكات أدت إلى استنزاف كبير للقوات الأمريكية وإجبارها على تشغيل الرادارات في أعلى درجات الحساسية بشكل مستمر، ما أدى إلى إنهاك عمليات واسع، مشددا على أن القوات الأمريكية فقدت عنصر التفوق التقليدي وتحولت حاملات الطائرات بحسب توصيف عسكريين أمريكيين من رمز ردع إلى أهداف عائمة قابلة للاستهداف والتدمير.

يتصاعد المشهد الميداني على الساحة اللبنانية بشكل بصورة تكشف حجم المأزق الذي يعيشه كيان العدو الصهيوني بعد أشهر طويلة من المواجهة المفتوحة مع المقاومة الإسلامية حزب الله في ظل استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أعاد تثبيت حقيقة أن العدو لم يلتزم منذ اللحظة الأولى بأي تفاهمات تتعلق بتحييد المناطق غير القتالية أو وقف الاعتداءات على المدنيين والبنية السكنية. ووفقا لخبراء ومحللين، فإن هذا التصعيد يترافق مع محاولات متواصلة من العدو الإسرائيلي لفرض معادلات ميدانية جديدة تعوض حالة الفشل العسكري المتراكمة داخل الجبهة الشمالية بعد الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له قوات العدو الصهيوني المجرم على امتداد الجنوب اللبناني والخسائر البشرية والعسكرية التي تكبدتها وحدات البرية أمام عمليات المقاومة النوعية. العدوان على الضاحية الجنوبية يأتي أيضا وسط ظروف سياسية وإقليمية شديدة الحساسية، خصوصا بعد إعلان وقف إطلاق النار على الجبهة الأمريكية الإيرانية، وفي وقت تشهد فيه إسلام أباد مسارات تفاوضية ترتبط بملفات إقليمية معقدة، الأمر الذي يمنح الاعتداء للكيان الإسرائيلي أبعادا تتجاوز البعد الأمني المباشر باتجاه محاولة زيادة الضغط على محور الجهاد والمقاومة وخلط الأوراق السياسية والعسكرية في المنطقة. ويظهر التصعيد الأخير حجم الرهان للعدو الصهيوني الإسرائيلي على سياسة الاغتيالات واستهداف الكوادر القيادية بعد إخفاق العمليات البرية في تحقيق أهدافها المعلنة، وفي مقدمتها الوصول إلى النهر الليطاني وكسر بنية المقاومة القتالية رغم السيطرة الجوية الكثيفة واستهداف أحدث الآليات والدبابات. وفي السياق يؤكد العميد مالك أيوب الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية أن العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية يمثل خرقا مباشرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف أن العدو لم يلتزم منذ البداية بأي تهدئة حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار على الجبهة الأمريكية الإيرانية. وأوضح أن المقاومة تعتبر نفسها ملزمة بالرد على الاعتداءات دفاعا عن الأرض والشعب اللبناني وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مشيرا إلى أن كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي يتعرض يوميا لحالة استنزاف متصاعدة في الجنوب اللبناني مع تكبد قواته خسائر فادحة في الجنود والآليات، الأمر الذي دفعه خلال الأيام الماضية إلى تكثيف الاستهدافات على مناطق وقرى شمال الليطانية متسببا بحركة نزوح واسعة باتجاه بيروت والبقاع. ويضيف أن العدو الصهيوني يسعى عبر خرق وقف إطلاق النار إلى تعقيد المسارات التفاوضية الجارية في إسلام أباد وزيادة الضغط على محور الجهاد والمقاومة، مستفيدا من حالة الصمت الرسمي اللبناني تجاه الاعتداءات المتواصلة منذ اتفاق 27 من نوفمبر 2025، ما رفقها من تنازلات سياسية دون أي مقابل فعلي يوقف العدوان. وشدد العميد أيوب على أن المقاومة رغم استشهاد قادتها الكبار وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، ما تزال تمتلك بنية تنظيمية متماسكة تقوم على وجود بدائل قيادية ميدانية تتسلم مهامها بصورة مباشرة عند استشهاد أي كادر، مؤكدا أن ثقافة الشهادة تشكل جزءا أساسيا من عقيدة المقاومة، الأمر الذي يجعل سياسة الاغتيالات عاجزة عن تعطيل مسارها القتالي أو إضعاف قدرتها على المواجهة، محذرا في ذات الوقت من أن العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم يستغل فترات التهدئة، فترات الهدنة ووقف إطلاق النار لجمع المعلومات الاستخباراتية تمهيدا لاستخدامها في لحظات الضغط لتحقيق أهداف عملياتية وسياسية، موضحا أن ما يجري في الجنوب اللبناني يكشف بوضوح أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاقات، وأن الطريق الوحيد لإجباره على التراجع يتمثل في دحره من الأرض مهزوما وجعل
يتمثل في دحره من الأرض مهزوما وجعله غير قادر على تكرار عدوانه الغاشم.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، استمعتم فيها إلى العدوان الأمريكي على اليمن من الجحيم إلى الفرار، وحزب الله يؤكد أن المقاومة المسلحة هي التي ستردع العدو الصهيوني وتوقفه عند حده. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والكمبيوتر يونس جغمان، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة يحيى مهدي. من التقديم أماني عامر، دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

أستغفر الله من كاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

أستغفر الله يا نار.

0: مرة اسمع اسمع. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة، في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
2: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
1: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
4: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار،
1: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في اليمن حيث تتكئ الجبال على سواعد الرجال، وتشرق الشمس على أرض ارتوت بدماء الشهداء، ولنت صخورها الوعرة. هنا وهنا فقط حكايات انحنى لها التاريخ إجلالا بكل كبرياء وشموخ، كل حرف في سطورها يروي ملحمة من ملاحم البطولة والكفاح التي سطرها كل أبناء الوطن الأحرار في سبيل الأرض والعرض والحرية والكرامة، التي لا تقبل المساومة كما لا تقبل الذل والاستعباد. فليس في تاريخ اليمن صفحة كتبت بالاستسلام، وليس في ذاكرتها سطر قيل فيه كنا ولم نعد. وكما كانت اليمن مقبرة للغزاة، ستكون دائما، لأن الحرية والكرامة ليست مجرد كلمات، بل هوية وحياة وعقيدة راسخة مكتوبة بأزكى الدماء وأغلى الأرواح.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تغرق في شلال خدمي شامل، وانقطاع الكهرباء يوقف المياه ويهدد بكارثة في ذروة الصيف، ومواطنون يواجهون العطش والاختناق بينما تتسع الفجوة بين جحيم الأزمة وغياب المعالجات.
2: جحيم الصيف يعري سلطة الارتهال. عدن وحضرموت تختنقان بعشر ساعات انقطاع مقابل ساعتين فقط من الكهرباء.
3: كل عاصمة حضرموت، حضرموت بلاد النفط.
4: والله يعني حرام، أقسم بالله حرام.
3: تخيل نحن الآن في المنصة مكان معروف، شوف كيف ظلمة يا
4: والله
3: بصالح.
4: الدنيا ظلمة، ما تشوف حتى صبعك يا رجال. كهرباء طافي أكثر من ست ساعات يا جماعة الخير، وساعتين لصيف.
3: ساعتين، في كبار ست، في مرضى، في ناس تعاني.
4: حرام والله العظيم،
3: أبصد هالكهرباء ما حصلتها موجودة.
2: حرارة خانقة ورطوبة قاتلة، ومنازل تحولت إلى أفران.
5: الشعب بغى كهرباء، معانا شيبان ماتوا من الحر والرطوبة في بيوتهم، معانا ناس عندهم سمنة، ناس عجاوز عندها ضغط سكر. يا جماعة تقول لا.
2: أسر تفترش الشوارع هربا من لهيب الإهمال، بينما حكومة فنادق الرياض بعيدة عن معاناة الناس وغارقة في خدمة الكفيل الذي يستخدم الوقود والكهرباء كأداتي ضغط وإخضاع.
4: ما بغش غير حياة كريمة. كهرباء يا أخي، كهرباء مش قادر توفرها، والله شيء قال حرام يا أخي. عندك النفط، عندك الثروات، عندك الخيرات، عندك كل حاجة.
3: عبنا محمد من الجلود الكاذبة، عبنا من العطو نحن
4: والله.
2: مشهد يفضح كيف يترك المواطن فريسة للحر بين عبث المحتل وإهمال المرتزق.
0: وفي عدن تتصاعد الاغتيالات والفوضى الأمنية التي تديرها الرياض وأبو ظبي عبر أدواتها.
6: من جديد تعود عدن إلى واجهة الانفلات الأمني من خلال الاغتيالات التي تضرب هدوء المدينة وتعيد بث الخوف في الشارع وتفتح الباب أمام التساؤلات بشأن حقيقة ما يجري داخل العاصمة المؤقتة لليمن، ومن يقف خلف إعادة تدوير هذا المشهد الذي أنهك المدينة منذ سنوات. فخلال أيام قليلة شهدت عدن حادثتي اغتيال أعادتا إلى الأذهان أكثر المراحل قتامة في تاريخ المدينة الحديث. ومع تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين وكشف الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، تجد السلطة المحلية نفسها أمام اختبار حقيقي لا يتعلق فقط بالقدرة على ضبط الأمن، بل باستعادة ثقة الشارع وإثبات أن عدن قادرة على الخروج من دائرة الاغتيالات والفوضى نحو مرحلة يكون فيه القانون هو المرجعية الوحيدة، بعيدا عن الحسابات السياسية والصراعات الخفية التي دفعت المدينة

0: حول قرارات التعيين والإقالة وسط رفض وتمرد متبادل.
1: وأشارت المصادر إلى سماع أصوات إطلاق نار عنيف ودوي انفجارات، ويأتي تجدد المواجهات رغم توصل لجنة وساطة محلية إلى اتفاق يقضي بإعلان هدنة لمدة 3 أيام.
0: معارك متكررة بين أدوات الارتزاق تكشف واقع الفوضى الذي تعيشه مناطق الاحتلال، حيث تتصارع الفصائل على النفوذ والسلطة ومن يقدم خدمات أفضل للمحتل، في ظل محاولات سعودية مستمرة لفرض دمج قسريا للأدوات الإماراتية.
2: وأفادت مصادر عسكرية بما تسمى وزارة الدفاع بحكومة المرتزقة الموالية للتحالف بأن اللجنة السعودية المكلفة بأخذ بصمات حيوية لمقاتل طارق وضعت قائمة خاصة بعناصر ما تعرف بالوحدة 400، وتم حصر ما لا يقل عن 300 عنصر حتى اللحظة في القائمة لرفض اعتمادهم بكشوفة وزارة الدفاع المرتزقة.
0: مشهد دموي يفضح حقيقة صناعة المحتلين للأدوات المرتزقة، وأنها ليست لأجل الشعب ولا للوطن، بل لأجل الصراع على النفوذ وتنفيذ الأجندات المعادية للبلد.
3: حضرموت تعيش تحت وطأة النهب والانهيار، وتدهور الخدمات يفجر الغضب الشعبي ضد حكومة المرتزقة. المرتزقة يديرون المليارات تحت مظلة الاحتلال، ومركز عدن يعلن الإفلاس وانعدام السيولة ويدخل مرحلة حرجة. المهرة لم تكن بعيدة عن أزمة انعدام الوقود، بل وصلت الأزمة إلى وقود الطائرات التي تسببت بتوقف الرحلات الجوية في مطار الغيطة.
4: أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء رحلتها المجدولة ليوم غد الخميس إلى مطار الغيطة في محافظة المهرة لعدم توفر الوقود. وأوضح المتحدث باسم اليمنية أنه تقرر إلغاء الرحلة المتجهة إلى مطار الغيضة ليوم الخميس نتيجة عدم توفر الوقود في المطار، مشيرا إلى تغيير مسار الرحلة من خط عدن الغيضة سقطرى ذهابا وعودة إلى مسار آخر يمر عبر مطار الريان. وتواجه الخطوط الجوية اليمنية أزمة مستمرة في وقود الطائرات، ما تسبب بعرقلة مسارات الرحلات الجوية وتقليص أوزان الأمن.
5: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
3: السيادة المنتهكة. تعتمد الاستراتيجية الإماراتية في إدارة ميليشياتها في المحافظات الجنوبية المحتلة على بناء خلايا متخصصة لا تكتفي بإدارة الفوضى وزعزعة الأمن، بل تمتد يدها لتدمير الاقتصاد ومفاصل الدولة، وهو نهج يعيد إنتاج أساليب الاستعمار القديم الذي انتهجه الاستعمار البريطاني لإحداث حالة من الشلل التام، بما يجعلها تدير المشهد وتتحكم به من خلف الحدود. وفي سياق هذه الإدارة الممنهجة التي أصبحت سجلاتها متخمة بالإجرام والمؤامرات الهادفة إلى تقسيم اليمن وتدميره، وهذا جزء بسيط من الوجه القبيح للإمارات والذي يكشف منظومة النهب وصراع الأدوات على الثروة والسيادة.
6: على غرار ما قامت به الإمبراطورية البريطانية مدة احتلالها للجنوب اليمني، رسم تحالف العدوان مخططات هيمنة واضحة في المحافظات المحتلة من الجنوب اليمني، فاعتمد على استراتيجية تقوم على الترهيب حينا والترغيب حينا آخر.
7: اليوم اسم الإمارات أصبح في قلب كل عدن على وجه الخصوص واليمن كله.
8: فلا تشكرون على واجب نحن مفروض علينا نقومه.
9: منذ بداية الاحتلال سعى الاحتلال لممارسة التضليل والخداع ودغدغة عواطف أبناء المحافظات الجنوبية، ورفع الكثير من الشعارات التي غرر بها على الكثير من أبناء تلك المحافظات حتى رحبوا بالمحتل ورأوه بأنه الشخص المنقذ لهم والشخص الذي سيعمل على توفير الأمن والرخاء والاستقرار في تلك المحافظات الجنوبية. فعلى سبيل المثال رفع لهم شعار التحرير.

0: مدينة عدن أرادت قوى العدوان لها أن تكون مدينة صراعات بين أبنائها الذين أنهكتهم الصراعات السياسية بين أحزاب السلطة فيها. تصحو على جثث وتنام على أخرى.
1: هذه أشعر بها أنها ليست مدينتي، لأنه أنا ولدت في عدن وتربيت في عدن ودرست في مدارسها. اليوم اللي أشاهده كأننا أشاهد يعني ناس غرباء، يعني حتى في تفكيرهم، في وعيهم، في طريقة تصرفهم، في تعاملهم مع البيئة، مع الطبيعة، مع الناس. يعني الثقافة هذه غريبة على مدينة عدن، يعني اغتيالات بشكل غريب.

0: المساجد في إطار تصفية الحسابات بين مشروع صراع إقليمي بين الإمارات وقطر لا أقل ولا أكثر. وهذه التنظيمات هي مش من أجل الإسلام، هو من أجل السيطرة على منابع النفط وعلى الثروات وعلى المرات المائية. لأنه اليوم لا يوجد مشروع غير الاغتيالات وتصفية الحساب، هو على من؟ وعلى حساب أبناء الجنوب خاصة في محطة أبناء. اليوم ما في أمان، الناس في رعب في خوف. يا أخي واحد قتلوه وحرقوه داخل سيارته شاب في خور مكسر، كم بشرح لك جرائم؟ كم؟ بالآلاف. إذن الوضع سيء جدا وخطير.
1: أفرزت سنوات الاحتلال في المحافظات الجنوبية واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مأزوما تعمدت فيه دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات إلى نشر الفوضى وتقسيم تلك المحافظات وملشنتها وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيع الشعب واحتلاله ونهب ثرواته. وكشفت الكثير من التقارير عن جرائم دولة الإمارات وما قامت به وما تزال تقوم به من جرائم ومؤامرات هدفت إلى تشويه الهوية اليمنية في تلك المحافظات. ولم يكن الحديث عن فساد وجرائم الإمارات مجرد اتهامات، بل تحول إلى سردية موثقة بالأرقام والوثائق والتفاصيل التي تضمنت تحقيقات استقصائية كشفت عن جرائم الإمارات وعمليات النهب الممنهجة لكل ثروات ومقدرات اليمن. اليوم وبعد ادعاء الإمارات خروجها من تحالف العدوان من تلك المحافظات، ما زالت تدير ميليشياتها ومرتزقتها لإثارة الفوضى والصراع. أمام هذه الحقائق وما تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة من واقع متأزم وفوضى ممنهجة، تثار الكثير من التساؤلات التي سنحاول البحث عن إجابتها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برعاية استعمار، الأستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم أستاذ أنس معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا، حياكم الله وكل المستمعين الكرام.
1: حياكم الله أستاذ أنس. سجل الإمارات في اليمن مليء بالجرائم والانتهاكات والفضائح التي مارستها ولا تزال تمارسها في المحافظات الجنوبية المحتلة من جهة، وما تقوم به من مؤامرات ومكائد خدمة للمشروع الصهيوني والأمريكي في اليمن والمنطقة من جهة أخرى. كيف يمكن تقييم دور الإمارات في إطار ما أسمي بتحالف العدوان ضد بلادنا كشريك في الجرائم مع السعودية وكخصم اليوم في إدارة الصراع في تلك المحافظات بهدف إطالة أمد الأزمة والاحتلال؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية عندما بدأ العدوان على بلادنا في العام 2015 كان هناك نوع من التنسيق الوثيق ما بين السعودية والإمارات ونوع من تقسيم المهام. المسألة كانت كالتالي: في البداية، بداية العدوان في الشهور الأولى، كانت الإمارات هي من تشرف على إعادة تجنيد مرتزقة يمنيين أخذتهم الإمارات وقامت بتجنيدهم، وتم استخدام هؤلاء المرتزقة في معارك عدن، ثم تم تجنيد مرتزقة آخرين استخدموا في معارك حضرموت مواجهة القاعدة. كان هناك صفقة طبعا في نهاية المطاف خروج القاعدة، لكن كانت هذه التجربة في البداية أن الإمارات تولت مسألة تجنيد، فجندت مرتزقة واستخدموا في محافظة عدن ومرتزقة واستخدموا في محافظة حضرموت. كانت هذه أولى تقسيمة الأدوار ما بين السعودية والإمارات، أن السعودية تشرف على القوات من الجو وتستهدف بالغارات، تسقط الأسلحة، ترسل الأموال والدعم اللوجستي، فيما الإمارات لديها ضباط على الأرض ولديها مرتزقة وتقوم بالإشراف المباشر والتجنيد والتدريب الآخرين. هذا كان شكل العلاقة بين السعودية والإمارات في الأشهر الأولى للعدوان، ثم نستطيع 2015، ثم نستطيع القول في السنة الأولى للعدوان 2016. بداية من عام 2017 بدأت الإمارات تبحث لنفسها عن مشروع خاص في جنوب اليمن، هو يتقاطع مع المشروع السعودي في ضرب القوى الوطنية في الاحتلال في الاستعمار إلى آخره، لكنه يجعل الأولوية الإماراتية هي الأولى. طبعا في عام 2017 عندما بدأ هذا الحراك، بدأ ما سميت ب، طبعا كان هناك معركة، أولا وفرض على هادي أن يقوم بتعيين عيدروس الزويدي محافظا لمحافظة عدن في 2016 بعد عملية تخريب أمنية كبيرة قادها أنصار الإمارات ضد محافظ المحافظات السابقين. فكانت الفرضية أن عيدروس الزويدي باعتبار أنه الذي دخل منطقة العناد وجاء بقوات ملاح والضالع يعني كان مشاركا مع الإمارات يعني شخصية كبيرة وهو من قبل موجود يعني شخصية مسلحة ومتمردة من قبل حتى هذه الحرب. فالإمارات فرضت أو أوعدت للسعودية في نهاية المطاف هادي قام بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن. عيدروس الزبيدي عندما كان محافظا لمحافظة عدن كان يسكن في القصر الجمهوري قصر المعاشر باتجاه هادي وكان مسيطرا على الأمن، أي أنه من العام 2016 بدأ يضع رأسه برأس هادي باعتبار أنه الموجود على الأرض والثابت مع أعلام الانفصال إلى آخره. هذه الحساسيات كانت في العام 2016. استمرت هذه الأمور إلى أن قام عيدروس الزبيدي بحملة مضايعة كبيرة لهادي. كان هادي مجرد من أي من الصلاحيات الأمنية في عدن، فقام هذه بإقالة عيدروس الزبيدي من عدن كمحافظ لعدن. أقال شلال شائع وذهب به مستشار عسكري في الإمارات. المهم قام بعملية إدارية. عند هذه اللحظة بدأت الإمارات بعمل لعبها. في 2017 في شهر مايو 4 مايو ويتزامن مع هذا الشهر قام المجلس الانتقالي بحشد جمهوره وأنصاره ومرتزقته في عدن في ساحة العروب سميت آنذاك بالمليونية إلى آخره. بناء على هذه المليونية المدعاة قام عيدروس الزبيدي بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي. عندما شكل المجلس الانتقالي الجنوبي قام بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية باعتبارهم قادة للمجلس الانتقالي الجنوبي. في 2017 هذا العام بلغ الصراع ذروته عندما حاولت قوة قادمة من أبيان أن تدخل عدن وتطيح الزبيدي، فتم استهدافها عن طريق الإمارات بالطيران في نقطة العلم وهي حادثة مشهورة. إذا كان لدينا نوع من التوافق والتنسيق من بداية العدوان 2015 استمر إلى 2016. وصلنا إلى حالة الاصطدام المباشر ما بين الإمارات السعودية ما بين عيدروس الزبيدي وهادي في عام 2017. إذن بداية من عام 2017 بدأت الإمارات تتجه باتجاه آخر نحو مشروع خاص. طبعا تزامن هذا الأمر مع إقامة الإمارات علاقات مع علي عبد الله صالح في صنعاء وبعض من قيادات المؤتمر البعض نقول فكان هناك تزامن في أن الإمارات ليس فقط في المحافظة الجنوبية إنما في اليمن عموما تريد أن يكون لها اتجاه خاص متميز عن اتجاه السعودية. والأمر لم يشمل فقط التواصل مع صالح في صنعاء والانتقال في المحافظة الجنوبية، إنما بدأ أيضا في التواصل مع القوات التي أصبحت لاحقا في الساحل الغربي مع المقاومة سميت المقاومة التهامية آنذاك، وسواء من الساحل الغربي من محافظات الحديدة إلى باب المندب. أي أن الإمارات كان لها نشاط متميز عن السعودية بداية مع 2017 في المحافظة الجنوبية في الساحل الغربي والتواصل مع الخوانة في صنعاء.
1: نعم أستاذ أنس، الملف الأسود للإمارات في اليمن لم ينتهي ولا لم يغلق بعد، ولكن ما تقوم به الإمارات يطرح سؤالا جوهريا: هل ادعاء الإمارات خروجها من التحالف ومن اليمن سيعفيها من كل تلك الجرائم، مع العلم أن يدها ما زالت تعبث في تلك المحافظات وتعمل على تقسيم اليمن؟
2: طبعا هناك حق جنائي وجرائم حرب، هذا ملف، وهناك تعويضات اقتصادية ومسؤولية سياسية وهذا ملف آخر. بالنسبة لجرائم الحرب التي شنت في اليمن، جرائم الحرب هذه شاركت فيها السعودية، شاركت فيها الإمارات بصورة مباشرة باعتبار أن طيرانها كان يقفز، وشاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها كانت التي تقدم الدعم اللوجستي للعمليات وتسلح، وشاركت فيها أيضا بريطانيا بشكل أساسي، ثم لدينا ألمانيا وفرنسا بشكل أخف. الدول التي انخرطت مباشرة في جرائم الحرب في اليمن وسوف تحاكم وحق الجنائي باعتبارها جرائم حرب لا تنقضي سواء حدثت تسوية سياسية أو لم تحدث تسوية سياسية. هذه الدول السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا بشكل أساسي. فهذه الدول لا تسقط، يعني جرائم الحرب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم، أي أن هذه الجريمة ارتكبت اليوم بالإمكان أن يحاكموا بعد سنة سنتين 13-20، تحاكم كدول تقدم تعويضات وتحاكم الشخصيات التي قامت بالجرائم. فهذا النوع من الجرائم، جرائم الحرب، لا يسقط بالتقادم. الآن لدينا الملف الآخر الذي هو الملف السياسي. في الملف السياسي السعودية هي التي تتحمل وزر العدوان الأكبر. السعودية هي مشنة العدوان مباشرة. طبعا هناك دعم أمريكي لا شك فيه، وإعاز أمريكي وتوجيه أمريكي، هذا لا شك فيه. لكن قانونيا السعودية من شكلت تحالف العدوان الذي سمته بالتحالف العربي، السعودية من قامت بقيادة هذا التحالف، السعودية من جمعت المرتزقة والخوانة والمتذبذبين إلى آخره في الرياض ومؤتمر الرياض، السعودية من تواصلت مع الجامعة العربية. يعني السعودية أخذت الدور الأكبر والدور المرحلي المحوري في العدوان على اليمن. فهذا الدور السياسي يجعل السعودية هي الطرف الأول العدوان على اليمن سياسيا. الإمارات تأتي هنا بوصفها تابعة للسعودية، أي أن السعودية هي من استقلبت الإمارات، هذا في البعد السياسي. الآن الإمارات عندما ادعت أنها خرجت من اليمن، هي خرجت فعليا عسكريا عندما سقط الانتقالي، فهي لم تعد قادرة على أن تواجه القوات الموالية السعودية. عندما سقط الانتقالي كان خروجا إضطراريا. الآن ما مدى المسؤولية التي تحملها الإمارات؟ الإمارات الآن هي لم تعد فقط في صراع مع صنعاء، الآن هي في صراع مع الرياض. الآن السعودية هي التي تقول أن الإمارات لا تخرج. لهذا السعودية تقوم بمحاولات مسار أمني، مسار تفكيك، مسار احتواء، والإمارات تقوم بمسار آخر، محاولة العودة عبر القضايا الاجتماعية والاقتصادية، عبر التزامن مع المناسبات، تشكيل انتقالي ثم سيأتي إعلان الانفصال إلى آخره. فالإمارات خروجها من اليمن لا يعني بالنسبة لصنعاء أنها لم تعد حاضرة. يعني بالنسبة لنا في صنعاء، القوى الوطنية هي لا زالت تنتهك السيادة الوطنية ولا زالت تمارس التخريب. وبالنسبة للسعودية أيضا، هي لا تراها السعودية اعتبارها خرجت اليمن، هي تراها أنها لا زالت في حرب مباشرة معها. إذا الإمارات جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم التي اقترفتها، ولا زالت بنظر القوى الوطنية ونظر صنعاء طرفا معرقلا ومخربا في الوطن اليمني حتى الآن، ما يعني أن القوة المسلحة اليمنية والسلطة الوطنية في صنعاء لديها الحق في أي وقت بأن تقتصر الشعب اليمني الإمارات وأن ترد على العدوان.
1: تعيش مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة حالة من الاستباحة والفوضى الأمنية، والتي حولتها الإمارات إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات بينها وبين الرياض، وذلك من خلال إدارة شبكات وميليشيات الانتقال التي ما تزال تعمل وفق الأجندة الإماراتية وتخدم مصالحها. بصراحة وبكل بساطة أستاذ أنس، هل تحولت المحافظات المحتلة إلى ساحة صراع بينها وبين السعودية الشريك الذي تقاسمت معه الإجرام والعدوان والاحتلال ونهب الثروات كساحة خلفية لتصفية الحسابات فيما بينهم، أم أن تضارب المصالح والتوجهات جعل من الإمارات الذراع واليد للمصالح الصهيونية في اليمن والمنطقة بشكل ظاهر وعلني أكثر مما كانت عليه مع السعودية، وكان من دلائل ذلك الصراع انسحابها من منظمة أوبك بلس، وأيضا مؤشرات لانسحابها من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
2: نعم، هو طبعا لدينا الإمارات كدولة لديها مصالحها الوطنية بين قوسين وطنية، يعني لا نستطيع أن نقول مصالح وطنية لدولة الإمارات إنما لمشيخات الإمارات. لدينا الإمارات كدولة لديها مصالحها وحساباتها. لدينا الإمارات كطرف إقليمي لديه تحالفاته وتقاطعاته كطرف إقليمي. لدي الإمارات كدولة في ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أبدأ من الأول، الإمارات بوصفها دولة لديها مصالحها كمصالح أي دولة، تقيم علاقات خارجية، تقيم اتفاقيات إلى آخره، وهي في هذا المستوى باعتبارها دولة تبحث عن مصالحها الوطنية، مصالح هذه الدولة كما تفعل كل الدول. بهذا تقيم العلاقات السياسية والعسكرية وتقوم بالتدخلات وتتصارع وتختلف، وجزء من وجودها في اليمن انطلاقا من هذه المصالح الوطنية توخها لها في السيطرة على الجزر والموانئ إلى آخره. لأن هي كدولة لديها مصالحها الوطنية وهي مصالح غير مشروعة طبعا.
1: نعم.
2: هي كدولة. الآن الإمارة كطرف إقليمي، الإمارات كطرف إقليمي أي كدولة لها علاقات إقليمية أو ضمن حسابات إقليمية، الإمارات كطرف إقليمي حساباتها الإقليمية ترتبط مع الكيان الصهيوني بشكل أكبر مما ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترتبط مع بريطانيا بشكل أكبر مما ترتبط مع الولايات المتحدة. الإمارات كطرف إقليمي هي جزء من الحسابات الاستراتيجية الصهيونية، أي أن هناك تقاطع مصالح ما بين الإمارات والكيان الصهيوني. الإمارات فيها تقاطع المصالح، هذا هي في موقع التابع لا شك. لكن نستطيع القول إن الإمارات ضمن الحسابات الإقليمية هي في المعسكر الصهيوني. الآن لدينا الإمارات بوصفها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا المستوى يفترض أن الإمارات توازن ما بين مصلحتها الوطنية وبين مصلحة مجلس التعاون الخليجي، ويفترض أنها توازن ما بين علاقاتها الإقليمية مع الكيان الصهيوني مع علاقاتها في مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن مجلس التعاون الخليجي هو نوع من التحالف، وعلاقة التحالف في مجلس التعاون الخليجي يفترض أنها تتجاوز وتعلو على علاقة تقاطع المصالح مع الكيان الصهيوني، باعتبار أنه لا يوجد تحالف إسرائيلي إماراتي مثل ما يوجد تحالف مجلس التعاون الخليجي، لأن علاقة التحالف في مجلس التعاون الخليجي يفترض أن تعلو على علاقة التقاطع الإسرائيلية الإماراتية. لكن الإمارات من الواضح جدا الآن، من الواضح أن الإمارات بدأت في ربط ما تحدثنا عنه، في ربط مصالحها الوطنية في السياق الإقليمي، أي أنها تربط مصالحها الوطنية بالحسابات الإقليمية أي بحسابات الكيان الصهيوني أكثر مما تربط مصالحها الوطنية بمجلس التعاون الخليجي. هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى صراعها مع السعودية. السعودية لا تريد الإمارات أن تكون مصالحها الأولى مع الكيان الصهيوني، إنما ضمن مجلس التعاون الخليجي. وضمن مجلس التعاون الخليجي السعودية هي ما تسمى بالشق الكبرى وهي المهيمن. فالصدام الإماراتي السعودي الآن هو نتيجة لأن الإمارات تعلي مصالحها مع الكيان الصهيوني على مصالحها في مجلس التعاون، وهذا الإعلاء هو السعودية ترى أنه يضعفها باعتبار أنها حاولت أن تسيطر على المحافظة الشرقية على حدود السعودية. هي تقوم بعلاقات في أرض الصومال، تهدد البحر الأحمر وهي ليس لها وجود في البحر الأحمر. فعندما تعلي الإمارات من علاقتها مع الكيان الصهيوني على علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، فالسعودية ترى أنها تضر مصالحها. والكيان الصهيوني أصلا في مشروعه إسرائيل الكبرى، والسعودية هي جزء من خريطة إسرائيل الكبرى، أيضا يشعر أن الكيان الصهيوني تهديد له. هو لا يتعامل مع الكيان الصهيوني باعتبار أنه صراع مبدئي تحرر وطني، صراع إسلامي يهودي صهيوني. لا، السعودية هي تتعامل بهذه المبدئية مع إسرائيل، لكنها في نفس الوقت ترى أن إسرائيل تهدد أمنها القومي، تهدد مصالحها الوطنية، وهي يعني غير راضية عن المصالح وعن التحالفات وعن التقاطعات الإسرائيلية الإماراتية. إذن في هذا المستوى نستطيع أن نفسر لماذا هناك صراعا إماراتيا سعوديا. هذا الصراع يأتي لأن الإمارات تعلي مصالحها من الكيان الصهيوني مع مصالحها في ظل دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تدخل في مشاريع تخدم الكيان الصهيوني وتضر السعودية. أما بالنسبة لأوبك، خروج الإمارات من أوبك وحاليا الآن هو له علاقة مباشرة بمصالحها الاقتصادية. عندما تحدثنا عن الإمارات كدولة لها مصالح وطنية، الإمارات تضررت كبيرا الآن في ظل الحرب على إيران والرد الإيراني على المواقع التي استخدمت للعدوان داخل الإمارات. هي متضررة أيضا من وقف مضيق هرمز وعدم استطاعتها أن تصدر النفط وأن تصدر البتروكيماويات والأسمدة إلى آخره، وبالتالي هي ترى أنها مخفقات اقتصادية، في مشكلة اقتصادية في أزمة. أيضا هناك استثمارات تهرب من الإمارات تجاه السعودية، السياح والشركات خارجوا من الإمارات بشكل كبير تجاه أوروبا الأوروبيين. فالإمارات تجد نفسها في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ولهذا هي ترى أنه إذا ما خرجت من أوبك فإنها سوف تستطيع أن تبيع كميات من النفط غير تلك الكميات التي تحددها أوبك لها. إذا فهي ترى أنها قادرة في فترة معينة أن تبيع كمية كبيرة من النفط من أجل أن تتعافى اقتصاديا، وهي ترى أنها إذا ظلت في أوبك فلن تصدر من النفط إلا تلك الكمية التي تسمح بها أوبك، لأن أوبك باعتبارها نقابة، أوبك أقرب ما تكون نقابة وبشكل أدق أقرب إلى جمعية تجارية. فأوبك جمعية تجارية مختصة بالنفط، فهي تحدد لكل دولة كم تصدر من النفط بناء على حسابات متعلقة بوزن الدولة جغرافيا، على عدد سكانها، اقتصادها إلى آخره. فهي تعطي السعودية مثلا نسبة كبيرة، وتعطي الإمارات نسبة
1: أقل،
2: تعطي الجزائر نسبة كبيرة، وتعطي العراق نسبة أقل. فالإمارات عندما خروجها من أوبك هي تريد أن تتجاوز ما يحدد أوبك لها من كمية مسموحة لتصدير، وبالتالي تصدر ما تشاء من النفط من أجل أن تتعافى اقتصاديا باعتبار أنها في أزمة اقتصادية حقيقية.
1: نعم أستاذ أنس، صورة الإمارات اليوم وما تقوم به من تخادم مع الكيان الصهيوني وأيضا مع أمريكا ضد إيران ودول المنطقة يكشف حقيقة ذلك النظام المتصهين الذي تخلى عن عروبته وإسلامه. اليوم يرتد اليوم يعني كل ذلك التأمر يرتد تأمر دولة الإمارات على الأنظمة العربية عليها بويلات ستكتوي بالنار نفسها التي أشعلتها ضد غيرها من خلال ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من خلافات بين حكام الإمارات بما فيها إمارتي دبي والشارقة. كيف تقرؤون ذلك الخلاف والتنازع، وهل سيؤدي إلى تفكيك الإمارات وتقسيمها، أم أن أمريكا والكيان الصهيوني سيعملان على احتواء النزاع باعتبار دولة الإمارات القاعدة المباشرة لهما في الخليج بشكل عام وفي مواجهة إيران بشكل خاص؟
2: والآن الإمارات علاقتها الداخلية، استقرارها الداخلي الإمارات، هو يقوم على أمرين. الأمر الأول علاقة الاتحاد نفسه، فالإمارات هي دولة اتحادية.
1: نعم.
2: والأمر الآخر علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي ذاته. هناك مشاكل على الأراضي، مشاكل على الحدود، مشاكل على المياه إلى آخره. هذه المشاكل لم تحلها دول ما تسمى بدول مجلس التعاون الخليجي، والإمارات جزء منها، هي لم تحل هذه القضايا. لهذا جاءت فكرة دول مجلس التعاون الخليجي لكي تحل هذه الحساسيات، يعني حق المرور، الحدود، الإجراءات الأمنية، الإجراءات الاقتصادية، الجمارك، الضرائب، الكثير من القضايا التي يفترض أن يتم التعامل فيها بين دولة ودولة. هي في إطار مجلس التعاون الخليجي هذه القضايا لا يتم التعامل بها بين دولتين، إنما يتم التعامل بها باعتبار أن الإمارات، أن الدول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أقرب ما تكون لدولة واحدة على غرار الاتحاد الأوروبي. فوجود مجلس التعاون الخليجي يحمي الإمارات ويحق لها قدر من الاستقرار، ويعطي سلطات عمان قدم الاستقرار، وكذلك البحرين وقطر والسعودية إلى آخره. فالمجلس التعاون الخليجي مهم لدول مجلس التعاون من أجل معالجة هذه الحساسيات المرتبطة بالحدود والأراضي والبحر إلى آخره. المسألة الثانية إن الإمارات هي أصلا دولة قائمة على مسألة الاتحاد، أي أنها مؤلفة من مشيخات معينة، وفي إطار هذه المشيخات يتم إدارة الخلافات، المصالح، الصراعات، احتوائها إلى آخره ضمن الإمارات بوصفها دولة اتحادية.
1: نعم.
2: الآن الإمارات بشكل أدقيق، يعني مشيخة عيال زايد عندما يقومون بتجاوز المصلحة الوطنية، عندما يقومون بتجاوز مصلحة مجلس التعاون الخليجي في العلاقة مع الكيان الصهيوني، فهذا الأمر يؤدي إلى خلافات في داخل الإمارات ذاتها، باعتبار أن عيال زايد يتعاملوا يقيموا علاقات مع الكيان الصهيوني باسم دولة الإمارات ذاتها. فيما الموقف من الكيان الصهيوني داخل الولايات في الإمارات نفسها هو مختلف. فالإمارات عندما تعلي من مصالحها مع الكيان الصهيوني على علاقتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تخلق هذه المشاكل، تخلق مشاكل على مستوى الإمارات ذاتها، وتخلق مشاكل على مستوى علاقة الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي. إذن العلاقة الإمارات بالكيان الصهيوني تخرب علاقتها الداخلية كدولة اتحادية، وتخرب علاقتها مع الجوار الخليجي، كما أنها عامل تخريب للصومال، عامل تهديد لمصر إلى آخره.
1: نعم، العدة الدولية.
2: علاقة الإمارات مع الكيان الصهيوني هي ليس لا تتقاطع مع أي مصلحة عربية، إنما تهدد الإمارات ذاتها كدول اتحادية، وتهدد مجلس التعاون، وتهدد اليمن، وتهدد مصر، وتهدد الصومال كدولة فيدرالية. فهي علاقات في تضاد تام مع المصالح العربية.
1: نعم. أستاذ أنس، بالعودة إلى ما تعيشه محافظاتنا الجنوبية المحتلة من واقع مأساوي وأزمات معيشية وانهيار في الخدمات، يكشف حقيقة دول العدوان وعلى رأسها السعودية التي تدير المشهد اليوم في تلك المحافظات بما يتناسب مع أطماعها وأجندتها الخاصة في تطور خطير. أقرت حكومة المرتزقة رسميا بتخلي السعودية عنها ماليا وبلوغها حافة الإفلاس التام بالتزامن مع تصاعد الصراع وتحركات ميليشيات الانتقالي. هل يمكن القول إن الرياض ستتخلى عن تلك المحافظات ومصالحها، أم أن تلك المحافظات ستصبح ورقة تفاوض بيد الرياض في مفاوضاتها مع صنعاء وسط مخاوف من المرتزقة الذين وجدوا أنفسهم بلا حليف وداعم؟
2: وطبعا السعودية يعني عندما تقدم في ديسمبر 2025 عندما تقدم المجلس الانتقالي باتجاه المهرة وباتجاه حضرموت، الأمر كان بالنسبة للسعودية تجاوز لخط أحمر لا يمكن تجاوزه. يعني السعودية كانت تتغاضى تجمع المعلومات تدير الصراع في المرحلة السابقة في إطار ما هو ممكن يعني. لكن عندما تقدم الرئيس الانتقالي بقواته باتجاه المناطق الشرقية والمهرة وحضرموت في درجة أساسية، فالسعودية وجدت أن هذا التطور لا يمكن التعامل معه ولا ببرود ولا يمكن احتوائه ولا بد من التصعيد لموقفه. لهذا قامت بالتصعيد العسكري وضربت الانتقالي. لكن السعودية هي أصلا عندما حاولت أن تكون أن تحل محل الإمارات هي وقعت في المشكلة الجنوبية ذاتها. الواقع في المحافظات الجنوبية ليس هناك دولة، يعني الدولة اليمنية دولة الوحدة التي كانت قائمة ومأزومة إلى عام 2015 هذه دمرت في المحافظات الجنوبية بفعل الحرب ودمرت بفعل الصراعات بين الفصائل وفعل النزاعات وتجار الحروب إلى آخره، فلا يوجد دولة مركزية. المسألة الأخرى إن هناك قضية اقتصادية يمنية عامة، الاقتصادية الأزمة الاقتصادية اليمنية موجودة في صنعاء، موجودة في عدد، وهي متعلقة بتوقف قطاعات الإنتاج، متعلقة بتوقف تصدير النفط والغاز، متعلقة بضرب المصانع، متعلقة بتعطيل الموانئ والمطارات إلى آخره. هذه القضية الاقتصادية موجودة في المحافظات الجنوبية وهي تحدي كبير للسعودية. فالسعودية تواجه أزمة إنه لا يوجد مؤسسات دولة واقعية في المحافظات المحتلة، تواجه أزمة اقتصادية لا يمكن حلها إلا بحل الأزمة الاقتصادية اليمنية العامة، تواجه أزمة أن القضية الجنوبية ذاتها لا زالت قائمة. في المحافظات الجنوبية هناك قضية جنوبية قائمة من عام 1994، هذه القضية لم تحل حتى الآن. فالسعودية لا تستطيع أن تخلق تهدئة، أن تحتوي المجتمع في المحافظات الجنوبية، أن تزيح الانتقالي، أن توجد نوع من الاستقرار فيما لم تحل القضية الجنوبية. هذه التناقضات الأساسية التي هي القضية الجنوبية والتي هي عدم وجود دولة مركزية والتي هي وجود الأزمة الاقتصادية وهي أزمة اقتصادية يمنية عامة، هذه الأزمات الثلاث عاجزت السعودية عن التعامل معها ولا تستطيع أصلا أن تحلها. فهذه الأزمات هي في الأساس أزمات وطنية يمنية عامة، أي أن المشكلة الاقتصادية لا يمكن أن تحل في عدن وصنعاء ولا أن تحل في مأرب وحضرموت، هذه تحل كمالة في يمنية عامة. إذن القضية الجنوبية هي ليست قضية أبناء المحافظات الجنوبية، هي قضية سياسية وطنية يمنية. المظلومية جنوبية، لكن القضية اليمنية لا يمكن أن تحل بمساعي طرف واحد أو دولة واحدة، إنما بتوافق وطني يمني. وكذلك وسط الدولة اليمنية مدمرة ومزقة من قبل عام 2014، يعني من بداية 2011 كان هناك تراجع وانحدار في مؤسسة الدولة اليمنية. الحرب العدوانية 2015 وعلى الحصار دمرت ما تبقى من الدولة، فلا يمكن للسعودية أن تبني دولة مركزية في المحافظة الجنوبية فيما قضية بناء الدولة هي قضية يمنية عامة. وهذه القضية للتذكير بهذه الصياغة الحرفية، قضية بناء الدولة هي موجودة في مؤتمر الحوار الوطني. الذي هو قائم من عام 2012. وبالتالي لا تستطيع السعودية أن تعالج هذه القضايا، لا تستطيع أن تبني دولة مركزية، ولا أن تعالج القضية الاقتصادية، ولا أن تحل القضية الجنوبية في المحافظة الجنوبية فقط، باعتبار أن هذه القضايا قضايا وطنية عامة. إذن السعودية الآن أقصى ما تستطيع أن تفعله هي أن تخمد كل تحرك الإمارات. يعني الإمارات تقوم بعمل أمنية فهي تخمدها، تخرج بمتظاهرات يدعو السعودية، يدعو إلى حوار جنوبي. أي أن السعودية في حالة مواكبة للتخريب الإماراتي، هي لا تستطيع أن تخرج من المحافظة الجنوبية، لأن الإمارات ستعود بقوة وتخرب كل ما قد أنجزته السعودية. ولا تستطيع السعودية أن تشعر أنها قد تجاوزت الأزمات وأنها في وضع استقرار، هذا يستنزف الإمارات. السعودية إذا السعودية تحاول فقط أن تواكب القضايا، أن تدير الصراعات، أن تمتص حدة الخلافات، أن ترقع بمشروع اقتصادي، مشروع خدمي، بسلة غذائية إلى آخره، لكنها لم تستطع أن تحل القضايا كاملة، ولن يتحقق أي استقرار للسعودية إلا لحل القضية الوطنية اليمنية العامة.
1: نعم أستاذة نس، جرائم العدوان ودول الاحتلال أصبحت على مرأى ومسمع العالم كله، ولم تعد قابلة للإخفاء أو التبرير، وأصبح الوعي الشعبي في تلك المحافظات هو المحرك الرئيسي والأساسي لكنس وطرد الاحتلال ومرتزقته وعملائه. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي يجب أن يفهمها إخوتنا في تلك المحافظات من جهة، ودول الاحتلال من جهة أخرى، والتي يجب عليها أن تعي أن يمن اليوم ليس كيمن الأمس، وأن صنعاء لن يطول صبرها؟
2: طبعا أبناء المحافظة الجنوبية هم على وعي، أثق أنهم على وعي كبير جدا. القضية هي فقط أنه ما مدى القدرة على التعبير عن هذا الوعي، ومدى القدرة على الحركة. فهم ليسوا بحاجة إلى أن نوجه لهم رسائل، هم على وعي كبير. هذا الوعي اتضح في مسارات كثيرة. هم لم يصدقوا السعودية باعتبار أنها منقذ، لم يصدقوا مؤتمر الحوار الجنوبي، لا يثقوا بعودة الإمارات. كان هناك منتجات صهيونية ظهرت في عدن، فكان هناك موجة احتواء كبيرة وشاملة لها ورافضة لها. في الحرب هذه الأخيرة على إيران ليس لهم موقف موالي للسعودية، ولم يخرجوا مظاهرات موالية للسعودية ودول العدوان. فهم على وعي كبير. إنما نستطيع القول ماذا؟ نستطيع القول أن المزيد من الصمود والتكاتف وعدم يعني عدم الإنكار مع توجهات السعودية، يعني استمرار الوعي بأن السعودية هي أيضا دولة معادية ومقربة وأنها ليست أفضل من الإمارات، البقاء على هذا الموقف فقط هو إيجابي، باعتبار أن هذه الأزمة الشاملة الآن التي واجهها السعودية في التعامل مع الشمال والجنوب والشرق والغرب سيدفعها في نهاية المطاف إلى التفاوض مع صنعاء، أو سيدفع صنعاء إلى الردع على العدوان وحل الأزمة. يعني الصمود بين المحافظات الجنوبية في رفض المشاريع الإماراتية والسعودية وعدم الاقتناع أو تصديق أي رواية سعودية أنها ستحل لهم الأزمة، بقاهم على هذا الموقف في اتجاه أن تذهب السعودية إلى سلام جاد مع صنعاء، أو أن تقوم صنعاء بالردع على العدوان. بقاهم في هذه الفترة بهذا الاتجاهين هو سيكون أمر عظيم لنا ولهم.
1: نعم في الختام نقول سيادة اليمن وحريته وكرامته ستبقى الغاية الأسمى التي لا يمكن المساومة أو التفاوض عليها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، كما ستبقى اليمن رأس حربة المحور في الدفاع عن قضايا الأمة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمل. شكرا لكم. في أمان.
3: برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم
4: فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
5: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: من يشاهد بشاعة الإجرام وفضاعة المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة، وآخرها استخدامه سلاح التجويع بمنع المساعدات لإجبار أهل غزة على الاستسلام والخضوع وترك أرضهم، يدرك جيدا أن دول الاحتلال والهيمنة لا تلتزم بأي مبادئ أو قيم دينية أو أخلاقية، ولا تقيم حدودا لأي أعراف أو قوانين دولية. وسياسة المحتل واحدة سواء في غزة أو في اليمن أو في سوريا أو العراق، سياسة تهدف إلى تجويع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها. ولا نبالغ هنا إذا قلنا إن المحتل السعودي الإماراتي في جنوب الوطن يمارس نفس سياسة الكيان الصهيوني في غزة، ولكن بلا مقاومة.
6: سلاح الجوع. أحياناً تستخدم القوى المتجبرة والأنظمة القمعية لتحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية سلاحاً صامتاً لكنه قاتل جداً، سلاح لا يصدر أي صوت لكنه يحطم العظام، سلاح لا ينزل من السماء ولا يثور من الأرض بل ينبع من الطمائر الصامتة، سلاح يدعى الجوع. بين طيات صفحات التاريخ يمكننا أن نجد أمثلة على هذه الجريمة. المجاعة الاصطناعية في أوكرانيا تحت حكم ستالين بين عامي 1932 و 1933، والتي تسببت في موت أكثر من 5 ملايين شخص. مجاعة البنغال في الهند التي كانت تحت الاستعمار البريطاني عام 1943، حيث أودت بحياة نحو 3 ملايين إنسان بريء. العقوبات الاقتصادية الأمريكية على العراق في تسعينيات القرن الماضي، والتي وفقا لتقارير اليونيسف تسببت في وفاة أكثر من 500 ألف طفل عراقي، وكذلك حصار اليمن في السنين الأخيرة الذي وضع الملايين على حافة المجاعة والموت. واليوم في عصر حقوق الإنسان، غزة تقتل جوعا. مرت أكثر من 650 يوما على الحصار والحرب، وقد حول الكيان الصهيوني الجوع مرة أخرى إلى سلاح رسمي. أكثر من 1 مليون إنسان يعانون من جوع شديد، أطفال أبرياء يموتون أمام عيون آبائهم العاجزة وأمام عدسات كاميرات العالم.
7: هذه ليست مجرد كارثة
6: بل جريمة مسجلة في تاريخ الإنسانية. هل سيستمر العالم في صمته؟ وهل سيتكرر التاريخ مرة أخرى؟ أم أن الضمائر ستستيقظ هذه المرة قبل فوات الأوان؟ الجوع سلاح غير إنساني، والصمت شريك في الجريمة.
1: برع يستعمار. سيظل هتاف كل الأحرار وشرارة الثورة الملتهبة ضد كل الغزاة والمحتلين حتى يشرق فجر الحرية. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
3: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
3: برع يا استعمار،
9: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
3: برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مدنيان فلسطينيان وأصيب آخران بجروح متفاوتة جراء غارات نفذتها طائرة العدو الإسرائيلي المسيرة على المناطق الغربية من مدينة غزة، وأصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جيش العدو الإسرائيلي صوب مدرسة ذكور المغير شرق مدينة رام الله. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد إن اغتيال الشاب المجاهد عزام خليل الحية نجل رئيس وفد التفاوض في الحركة الدكتور خليل الحية لن يثني الحركة وقادتها عن مواصلة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية. قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن التمسك بأولوية القضايا الإنسانية لأبناء قطاع غزة يشكل الرد العملي على محاولات دولة العدو الإسرائيلي إعادة مسار تطبيق الاتفاق إلى نقطة الصفر. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا بعد أن مددت محكمة إسرائيلية احتجازهما التعسفي على خلفية اعتراض قوات العدو الإسرائيلي لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية الأسبوع الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم جرافة عسكرية ودبابة مركافة ومركزا قياديا وتجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال محادثة هاتفية جرت اليوم ضرورة تجنب تأجيج التوترات في مجلس الأمن الدولي بشكل مصطنع والعمل على إعادة الأوضاع إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي بشكل عاجل بما يتوافق مع القانون الدولي ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع دول المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة. تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عينطف الله، ما نفعل لها.
7: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
8: نسينا.
7: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص، جل من لا يسهو.
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: مواليد اليوم صداع المستقبل.
10: في المستشفى العربي الدولي
9: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
10: مركز الأمومة والطفولة،
9: أطباء أطفال على مدار الساعة،
10: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
9: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
10: قسم خاص بالنساء فقط،
9: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
10: الدكتورة إيمان جار الله،
9: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
10: استشاريات النساء والولادة.
9: المستشفى العربية الدولية،
10: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
9: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أين أنت يا كميل؟
1: ها أنا بجانبك، لن أفارقك.
0: لقد هدني الكبر، فضعف السمع والبصر، وبدأت لا أقوى على السير. قل لي، ما الذي يجري في القبيلة؟
1: القبيلة تمر بهدوء وسلام، إلا من حديث هنا وهناك عن الخليفة الجديد عثمان بن عفان.
0: الحدث الجديد يستقطب الحديث على الدوام.

0: أبي، ما رأيك بالعراق؟
1: بلد كثير الشعاب، متجدد النزاعات، كثير الأهواء، الساكت فيه مصان والخارج فيه مدان، فيه بقعة آمنة يلتجئ إليها الهارب والناقم في آن.
0: ما اسمها؟
1: الكوفة.
0: الكوفة؟
1: ولم تسأل يا كميل؟
0: الكثير يا أبي من أبناء نخع يلهجون بالهجرة نحو العراق سعيا وراء دعة وكسب.
1: رأي فيه حكمة وسفر فيه منفعة.
0: لكن ما رأيك أنت؟
1: تسألني رأيي يا بني؟ وهل لرجل مثلي رأي أو قرار؟
0: أمثلك يقول هذا يا سيد بني نخع؟
1: وهل لرجل مثلي على فراش المرض يفكر بالرحيل إلى العراق؟
0: لن يكون رحيل دونك يا أبي.
1: أو نستطيع أن نغالب القدر يا بني؟
2: تفضل يا مالك، الطعام جاهز. ما بك يا مالك؟ قلت الطعام جاهز، باستطاعتك الآن أن تأكل.
3: ليست لي رغبة في الطعام.
2: ما الأمر يا مالك؟ كلما رحل خليفة وتولى آخر بدا الكدر عليك ورحت في وجوم عميق.
3: أترينني أهلل لما يجري، وفي العين قذن وفي القلب غصة.
2: حسبك أن تختزن الألم كما حدث في المرتين السابقتين.
3: لو تعلمين ما الذي يدور في خلدي يا معاذ.
2: بما تفكر يا مالك؟
3: أن نترك اليمن إلى العراق.
2: هذا قول سمعته من قبل
3: وتسمعينه الآن وربما بعد ذلك. بعض قومنا يلهجون بمثل هذا.
2: وما لنا في العراق؟
3: لنا أهل وشيعة وحاضرة تتوسط الشام، وفارس فيها ما يبهج العين ويسر القلب.
2: الرأي رأيك والمشورة مشورتك. سأكرر قولي، الطعام جاهز، باستطاعتك أن تأكل متى تشاء.

0: أبشرك يا مالك، لقد لاقت فكرتك بالرحيل إلى العراق صدى في كل دار ومحلة من قبيلة نخع.
1: الحمد لله،
0: حتى إن والدي زيادا أيدها وباركها.
1: يكفينا سيد نخع مؤيدا ومباركا.
0: لكن لأي محل في العراق نتجه؟
1: الكوفة إن شاء الله.
0: ولم الكوفة دون غيرها؟
1: لا أدري يا كميل، إنما حدس والله يدفعني إليها.
0: الكوفة، عجبا والله، لقد تذكرت.
1: ما الذي تذكرته يا كميل؟
0: لقد أشار أبي إلى الكوفة أيضا.
1: إذن الكوفة ستكون محط رحالنا إن شاء الله. ما بك متنهدة؟ ألا يروق لك الرحيل إلى العراق؟
0: هي أمنيتي أن أرافق نخعا في رحلها وترحالها، لكن والدي يأبى مغادرة داره، وأنا بدوري لن أستطيع مغادرتها ما دام أبي لن يغادرها.
1: وما حجته؟
0: كبر سنه.
1: أبلغه أن نخعا لن ترحل إلا بمعيته، أو لا ترحل أبدا.
2: اسمعي يا أمي، أقول لك سترحل نخعا بشبابها وشيوخها ونسائها، وتصرين على البقاء.
3: لي أسوة بمن سيبقى.
2: لن يبقى فيها إلا القلة القليلة،
3: وأنا من هذه القلة.
2: لن أدعك وحيدة بين هذه الدور.
3: إن كنت تصرين على ذلك فلماذا ترحلين؟
2: الزوجة طوع زوجها.
3: ولما يرحل زوجك؟
2: لأن الفرد طوع القبيلة بأحاسيسها ومشاعرها.
3: دعك من هذا يا ابنتي، لقد شارفت على 70.
2: وإن يكن،
3: هذا دار مكث فيه 50 عاما، كنت فيه زوجة لرجل شاركني العيش رتحا، وكنت أما لابنة ربيتها فيه 20 حولا. أي دار في الكوفة سيأويني جزءا مما أوتني هذه الدار؟
2: دعي العاطفة جانبا يا أمي واحتكمي إلى العقل. نحن سنرحل عما قريب وندع تلك الدور خاوية. لمن تلتجئين عند حاجتك؟ وبمن تلوذين عند مرضك؟
3: الله الذي كفلني صغيرة سيكفلني في أرذل العمر. اذهبي يا ابنتي وتدبري أمر عائلتك.
2: لا، لن أستسلم، سأواصل السعي حتى توافقين على الرحيل معنا.
3: ستشلين يا ابنتي حتما، آليت على نفسي إلا أن أكون بجانب والدك في مماته كما كنت في حياته، ولن يردني عن هذا أي شيء آخر.

0: هذا هو المكان الذي التقيت فيه بسلمى لأول مرة. كم تغيرنا وهذا المكان لم يتغير. تراها تغيرت سلمى حقا واندثر حبها لي وتلاشى، أم أنها لازالت على وفائها؟ ما أظنها تبقى وفية وقد خنتها بزوجة مكثت في داري 5 أعوام ونحوها. هذا مؤنس جاءني على حين غره.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أراك تحمل قربا 4.
1: ينتظرني من يود شربها.
0: ألديك قطيع قريب من هنا؟
1: بل إخوان عطشى يتوقون إلى الماء.
0: آجرك الله وعافاك، لابد أنك من نخع.
1: من أنبأك بذلك؟
0: فروسيتك وهذا النبع، فروسيتك التي لا مثيل لها إلا في قبيلة نخع، وهذا النبع الذي لا يرتاده إلا أبناؤها.
1: من أنت إذن؟
0: واحد من قبيلة أذرح، جاء قبيلتكم زائرا.
1: جئت متأخرا، لكن من تقصد؟
0: سيدها.
1: لقد ابتعد كثيرا، إنه في طريقه إلى العراق. أنا ابنه كميل، ولولا حاجة نسيتها في الدار لما ألفيتني هنا.
0: إذن نغير القصد والاتجاه،
1: ربما يحالفك الحظ.

0: جئتني يا كميل.
1: جئتك يا أبي، وها هو الدواء، قد أحضرته من الدار.
0: ما كان أغناك عن هذا التعب يا بني.
1: مهلا، تشجع يا أبي وتوكل على الله.
0: ونعم التوكل بالله. أين نحن من العراق؟
1: ما زال الوقت باكرا يا أبي، المسافة طويلة، لم نقطع إلا قليلا منها.
0: أما كان أجدى أن تتركني في الدار يا كميل.
1: أتركك في الدار والقبيلة قد قررت الرحيل إلا من أنفار قليلة؟
0: لي بهؤلاء القلة أسوة ومصير.
1: لا لا، لن تكون إلا مع أخيار قبيلتك يا أبي، تشاطرهم العيش، ينتصحون بحكمتك ويأخذون بمشورتك.
0: لكنني كهل مهيض الجناح، ومن يكن حاله كحالي ليس مؤهلا لأن يكون صاحب سيادة وأهلا لحكمة.
1: هذا الدواء اجرع منه قليلا، عساه يهدئ من سعالك ويخفف من ألمك.
0: آتيه يا بني، توكلنا على الله.

0: السلام عليكم يا أمة الله.
1: وعليك السلام، ما بك تدور برأسك كأنما تبحث عن شيء ما؟
0: أين أهل تلك الدار؟
1: أي دار تقصد؟
0: دار مالك بن الحارث.
1: رحلوا منذ أيام، ولم يبق لي من جيرة إلا سهيل بن صهيب وجعدة بنت منقذ.
0: إلى أين اتجهوا؟
1: أظنهم قصدوا العراق.
0: أي طريق سلكوا؟
1: لا أدري، ما حاجتك إلى دار مالك؟
0: أسألك عن سلمى.
1: واكبتهم في رحلتهم. ألا تنزل عن ظهر حصانك وتوضح لي حاجتك؟
0: ألا تخبريني شيئا عن سلمى؟
1: ألا تكون غيث بن عاصم؟
0: نعم، من أنبأك بذلك؟
1: ارتباكك وقلقك عند ذكر اسمها، تماما كما كان ينتابها عندما تذكر عندها.
0: وهذا الذي يزيدني تعلقا بها، سأسعى إليها وأصلها مهما كلف الأمر.
1: لن تصلها أبدا يا غيث، فسلمى أمست زوجة لرجل وأما لطفل صغير اسمه مالك.

0: ما الأمر يا معاذة؟ ما يبكيك يا معاذة؟
1: إنها أمي يا مال.
0: ما بها؟
1: يحزنني أمرها، وحيدة هرمة بحاجة إلى معين.
0: لم ألق امرأة بمثل عنادها، أصرت على البقاء وحيدة. معاذة، أؤكد لك أنني سأعرج في القريب العاجل إلى دارها وآتي بها رغما عنها. سوف أعرج إلى خيمة زياد النخعي، أعوده وأطمئن عليه.
1: نسيت أن أخبرك أن زيادا على فراش الموت.
0: متى؟
1: بعد أن غادرتنا إلى المدائن بقليل.
0: سأذهب إليه.
1: تمهل يا مالك، لن تجده في خيمته.
0: إلى أين رحل؟
1: أخذه كميل إلى الواحة ليغتسل فيها كما طلب.
0: إلى الواحة إذن.

0: لك يا بني، إنني الآن ألاقي وجه ربي بجسد نظيف. من القادم على جواده؟
1: إنه مالك بن الحارث.
0: الحمد لله، كنت أتمنى حضوره.
2: السلام عليك يا أبا قبيل.
0: وعليك السلام يا مالك. أذن مني واسمعا ما سأقوله لكما.
1: ألا ننقلك حيث القبيلة تحط رحالها يا
0: أبا؟ لا لا يا كمعيل، لا حاجة لذلك، فالمنية قد اقتربت مني كثيرا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: كل نفس ذائقة الموت، ولن يبقى على هذه البسيطة من أحد أبدا، فلا تبتئس يا كمعيل. ودن مني واسمعني، أين مالك؟
2: أنا ذا بجوارك.
0: أوصيك يا كمعيل بتقوى الله والخوف من ناره، وأوصيك بمالك هذا، فاتخذه صديقا ومرشدا، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: إنه المؤمن حقا، ولقد لمست فيه الإيمان والرشد والجهاد في سبيل الحق. لقد سموه فارس العرب، وأنا أسميه الآن فارس الإسلام. إنه فارس الإسلام بحق.
2: لا عليك، لا عليك، لا عليك.
0: أوصيكما بالذي آخاه النبي ورفع يده في غدير خم وهو يقول: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. عنيت به علي بن أبي طالب
2: حفظه الله،
0: فإنه خير خلق الله بعد رسوله، فكونا معه ناصرين بروحيكما ودمكما، فوالله قد آمنت كل فلذة مني أنه مع الحق، وأن الحق يدور معه كيفما دار. اللهم اشهد على قومي هذا.
3: أبا كمعيل،
0: والحمد لله.
3: أبا كمعيل،
0: رب العالمين.
3: أبا كمعيل.
4: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، أبرز هذه الدروس التي طبعا دروس وعبر يمكن أن نستفيد منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أول هذه الدروس أن النصوص الدينية التحذيرية التي ترد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست مجرد روايات تاريخية يمكن الاستفادة منها بشكل عابر، لا، بل هي أدوات حقيقية لفهم طبيعة الأعداء وطبيعة الصراع الذي نعايشه حينما لا تتعارض هذه النصوص مع كتاب الله عز وجل، والاستشراف أيضا المستقبل. فالأحاديث النبوية الصحيحة التي وصفت نجدا بأنها قرن الشيطان وأنها موطن الزلازل والفتن والقسوة وغلظ القلوب ما كانت تنبؤا عابرا، بل هي تحليل موضوعي لطبيعة فكر سيظهر من هذه المنطقة. وهذا يعلمنا أن العودة إلى النصوص المؤسسة للأمة تعتبر وسيلة لفهم هذه الظواهر، ظواهر التطرف، التكفير، النفاق، حيث الأنظمة النفاقية العميلة التي تكون عملاء للأعداء، فتعطينا أيضا التمييز بين المشروع الإيماني اليمني الحكيم والمشروع الشيطاني النيدي المتوحش. وحينما نتحدث عن نيد باعتبارها قرن الشيطان، لا نعني بها السب والذم لكل رجالها وأهلها ونسائها ولجبالها ولوديانها وشجرها وعجرها، لا، وحينما نتكلم عن اليمن بأنها أهل الإيمان والحكمة، لا نقول بأن كل اليمنيين وكل رجالها ونسائها وحتى لا، هنا القضية قضية منهج في سيطلع، يعني هي دلالة مكانية، منهج هناك سيظهر، هو منهج يعبر عن الشيطان وعن خطواته، والإيمان هنا منهج كمنهج يظهر له رجاله، ورب يمني هو في الواقع شيطاني من أهل قرن الشيطان، ورب نجدي هو من أهل الإيمان، قد يكون هذا. إنما نتحدث عن الرسول يتحدث عن دلالة مكانية لوجود منهج شيطاني هناك سيظهر، ولوجود أيضا منهج إيماني سيظهر في اليمن وسيبقى في اليمن، الإيمان يمان. الدرس الثاني أن الاستعمار يتنكر في عباءة الدين لتمويل وتصدير التكفير إلى العالم الإسلامي. الوهابية ما نشأت بجهود ذاتية، بل تحالفت مع آل سعود بدعم بريطاني أولا ثم أمريكي لاحقا، منذ لقاء روزفلت بعبد العزيز بن سعود عام 1945 ميلادية على ظهر الحامل يعني البارجة أو السفينة كوينسي. لم يظهر الاستعمار ليقول بأنه هو الذي صنع هذه الحركة أو تلك أبدا، بل ظهرت وكأنها مستقلة، ولكن عندما نراها مرتبطة بهذا الاستعمار حلا وترحالا وهي معه في كل الأجندة والبرامج وإلى آخره، نعرف أن هذه الحركة من صناعة استعمارية، وهذا يفضح الرواية القائلة بأن هذه الحركات إسلامية نابعة من الداخل. المهم أن أي حركة جماعة تكفيرية تظهر فجأة بقوة مالية وعسكرية ضخمة وتكون بوصلتها الحرب على المسلمين خدمة للكافرين، فيجب أن نبحث عن ظلال الاستعمار خلفها من يمول داعش والقاعدة وبوكو حرام، هم نفس من رعوا الإخوان الوهابيين قبل قرن. الدرس الثالث، لا تنخدع بقناع الإصلاح والدعوة، فالشيطان لا يأتي إلا بصورة المصلح. الرسول صلى الله عليه وعلى آله يحذر من قرن الشيطان، وقرن الشيطان ليس دولة فقط، بل يشمل شخصيات، جمعيات، مؤسسات تظهر كمحسنين وكدعاء إلى الخير ومرشدين وإلى آخره، لكنهم في الحقيقة يزرعون الفتن ويزرعون القتل والتكفير، كما رأينا الوهابية في اليمن، ورأيناها في تفرعاتها وفي تعدداتها وتمظهراتها العديدة، سواء كانوا في التكفيريين من السلفيين، أو في التكفيريين من الإخوان، أو في التكفيريين من حزب الإصلاح أو غير ذلك. فلكنهم أو القاعدة أو داعش، وكلهم طبعا إخوان بعض. فلك في هؤلاء يجب ألا نغتر بمن يظهرون بمظهر العلماء الورعين أو بمظهر المحسنين أو الجمعيات الخيرية، إذا كانوا متصلين فكريا ويدانيا بالمدرسة النيدية الوهابية، لأنهم عندما تسنح الفرصة يكشفون عن أنيابهم ويستبيحون دماء المخالفين. الدرس الرابع أن اليمن موطن الإيمان والحكمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، وعليه فالقيام بالمهمة التاريخية موكولة إلى اليمن، المهمة التاريخية في مواجهة قرن الشيطان، حيث أن الأحاديث النبوية التي تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان تتحدث عن اليمن باعتبارها بلد الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب مقابل القسوة والغلظة والفتنة والزلازل والاضطرابات التي تكون في قرن الشيطان في نجد. هذا الدرس يقول إن على اليمنيين اليوم أن يكونوا في مقدمة من يواجه هذا المشروع التكفيري، ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، بل لأن الله اصطفاهم لهذه المهمة. وما نعيشه اليوم من صمود وجهاد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد طبيعي لدور اليمن الإيماني منذ عهد النبوة. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف بعض الروايات، وكيف تم لنا أن نحدده يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية. أيضا ذكرنا أو سألنا وقلنا أين وقعت المجزرة تحديدا، هل في تنومة أم في تنومة وسدوان، سدوان الأعلى أم سدوان الأسفل، ولماذا نقول في بعض الأحيان مجزرة تنومة وسدوان، ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وتعليقته بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة مثل سيرة الإمام يحيى ذكرت توقيتا مختلفا، أين الصحيح من ذلك؟ والواقع أن كثيرا من المصادر أو عدد من المصادر الهامة والمعايشة للحدث، أولا أرخت القضية أنها وقعت في ذي القعدة، وهذا بالاتفاق 1341 هجرية 1923 ميلادية، إلا أن بعض المصادر خلطت وقالت 1340، ولكنها ليست مصادر قريبة من مصادر، ليست قريبة من الحدث أو من صانع الحدث أو من المعايشين للحدث. مثلا سيرة الإمام يحيى حميد الدين تقول في هذه السنة سنة 1341 هجرية في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ثم يتحدث عن القضية. كذلك العلامة الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن يقول وفي هذه السنة 1341 هاجمت النجود حجاج اليمن. وكذلك المؤرخ زبارة حينما أرخ للشهيد القاضي العلامة أحمد بن أحمد السياغي ذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 هجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. المؤرخ زبارة أيضا وهو أحد من اطلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي كانت بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، والتي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. طبعا القول بأنه استشهد في ذي القعدة 1341 هو القول الصحيح، ولكن هل في يوم السادس عشر أم في يوم السابع عشر؟ هناك من يقول في يوم السادس عشر، وهناك من يقول في يوم السابع عشر، فأيهما الصحيح؟ طبعا إذا عدنا إلى المصادر الأقرب، فمن المعروف في المنهج التاريخي أنه عندما يكون هناك عدد من المصادر فننظر المصدر الأقرب إلى الحدث أو شهود العيان. فإذا توفر لنا شهود عيان معنيون فيجب أن نعمل بقولهم ونلغي أقوال الأخرى. شاهد العيان هنا طبعا أمير الحج في ذلك العام الذي نجا في المجزرة وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، ذكر بأنه وقعت القضية في السابع يوم الأحد 17 من ذي القعدة. فبينما مثلا هناك من يقول مثلا القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس استئناف صنعاء، وهو ابن القاضي أحمد السياغي الذي ذكرناه سالفا، ذكر هكذا عند ترجمته الوالدة. أيضا المخطوط وقع بيدينا مخطوط بعنوان بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، ولعلها من تأليف العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، وكتبت عقب المجزرة مباشرة. وكذلك إما أن تكون من تأليفه أو من مقتنياته. وهي موجودة طبعا في مكتبة الجامع الكبير. كذلك ذكر السيد العلامة الإمام مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في ترجمة أحد شهداء تنومة، ذكر هذا الأمر. وأكدت أيضا جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية، تعتبر من وثائق ذلك العهد، كلها تؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 هجرية. إذن هناك مصادر كما قلت ذكرت وقوعها في يوم 16 من ذي القعدة، ومنها مثلا الأكواع في كتابه هجر العلم، وأيضا البحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري، هناك أيضا السيد زبارة في نزهة النظر، لكن وثيقة بخط السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي، وكان أحد رجالات دولة حكومة الإمام وحكومة الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وكان أيضا من كبار مفاوضيه مع ابن سعود. ذكر في هذه الوثيقة أن القص أن الحادثة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341. كذلك تعليقه من شاهد عيان، بل كان أمير الحج في ذلك الحين، وهو أحد الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، وامتد به العمر طبعا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وكتب هو بخط يده، وأنا اطلعت على ذلك في تعليقة كتبها على كتاب تاريخ الواسعي، وذكر فيه معلومة واضحة جدا، وهي تكتسب الطابع الوثائقي، حيث حدد تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، يعني قبل الظهر بساعة، يعني قبل الظهر بساعة التوقيت الغروبي، أي الموافق، وهذا يعني أن الحادثة وقعت في يوم 1 يوليو 1923 ميلادية. وبالتأكيد أنه لا مناص لنا إلا أن نرجح ما ذكره السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، الذي طبعا كان شاهد عيان، وهو الذي حدثت المجزرة على مرأى عينيه ومسمعه، فيترجح لدينا طبعا أنه بالفعل وقعت المجزرة في يوم الأحد 17 من ذي القعدة، بل حتى يحددها، يعني يحدد بداية وقوع المجزرة متى بدأت بالتحديد، أول طلق ناري حصل بحق الحجاج في الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، الساعة 11 بالتوقيت الزوالي. يترجح هذا لأن الأمير أمير الحج هو أدرى وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة. كذلك نجد تفصيل في مخطوطة البحث أكثر، يعني لأنه كانت تعليقة الأمير الحج مقتضبة جدا، لكن هناك تفصيل، حيث تعرض الحجاج للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شدة رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شدة الرحل، وبعضهم كان لا زال في حال الغداء، ولا سيما يتضح لنا هذا عندما نعرف أنهم كانوا ثلاث مجموعات كما سيأتي، ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة، مجموعة في سدوان الأسفل، في أسفل سدوان، ومجموعة في سدوان الأعلى، يعني في أعلى سدوان. وبالتالي لا يتعرض هذا مع ما ذكره أمير الحج، لأن الأمير الحج ذكر الساعة 5 باعتبارها البداية، بداية التي بدأت المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى. أما بالنسبة لمكان المجزرة فتكاد المصادر تجمع أنه في تنومة من بني شهر، في منطقة تنومة التي تقع بين بل الأسمر وبين الأحمر، يقال لها بل الأسمر وبل الأحمر، بل الأحمر وبل الأسمر، يعني بشكل مدغم، يعني ينطقونها بشكل مدغم، يدغمون النون في اللام. فبالتالي هي في منطقة عسير، في منطقة عسير. فورد طبعا في سيرة الإمام يحيى وثيقة العلامة قاسم العزيز تفصيل أكثر لمكان المذبحة، وهو أن الحجاج كانوا قد نزلوا على ثلاث فرق. الفرقة الأولى تقدمت ونزلت في تنومة، وكان وهذه إعدادها في بني شهر، والفرقة الثانية في سدوان الأسفل، والفرقة الثالثة في سدوان الأعلى طبعا، وسدوان معدود في بين الأسمر، حدود بين الأسمر، وهذا يبين لنا أين وقعت المجزرة. إذن هم ثلاث مجموعات، المجموعة الكبرى في تنومة، المجموعة صغيرة أخرى في سدوان الأسفل، المجموعة الثالثة وهي صغيرة أيضا في سدوان الأعلى.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد صالح علي محمد مفلح الكربي، عمره في آخر الثلاثينيات تقريبا عندما استشهد، وهو من شرق الكرب، مديرية ساقين في صعدة، من خولان بن عامر صعدة، محافظة صعدة كان رجل خير وذا صلاح ودين وقدوة لأهل قريته ويرشدهم في الحج وغيره. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن ناصر بن حسين بن أحمد بن صالح بن زيد بن فارع الأشموري، وهو قريب الشهيد سابق ذكرناه من قرية حلملم الأسفل عزلة الأشمور محافظة عمران اليوم. أيضا هناك الشهيد صالح بن يحيى بن سعيد الأحمر من بلاد القبائل قرية قارة جوار قرية عزان الحيمة الداخلية محافظة صنعاء. أيضا ذكرنا الشهيد صغير بن محمد بزدان من مدينة حوث من محافظة عمران، وكان قد سافر للحج هو وأخوه الحاج علي بزدان لكنه نجا. علي بزدان هذا نجا لأنه تظاهر بالموت بين القتلى، يعني انغمس بين الدماء وتظاهر وكأنه مات حتى ذهب أولئك التكفيريون وما وصلوا إليه لكثرة طبعا، وإلا فكانوا يتأكدون من قتل ناس كثير من الجرحى، فأنجاه الله عز وجل هو مجموعة قليلة من الذين نجوا. أيضا الشهيد صلاح بن قاسم القطابري من هجرة قطابر مديري محافظة صعدة. أيضا الشهيد عايض بن ناصر طميس من محل بني عليان عزلة ردمان مديرية بني العوام محافظة حجة. أيضا الشهيد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن ناصر كان عمره 38 عام عندما توفي واستشهد، وهو من منطقة حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبد الله بن أحمد مقابل أو مقابل رصاص من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية، نسأل الأسئلة الختامية التي نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول: ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين، ولماذا أبيدوا حتى الجرحى منهم؟ حتى الجرحى كان يعني يذفف على الجرحى ويلاحق الجرحى فيقتلون. السؤال الثاني: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة، وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى لإجباره على التخلي عن فكرة عسير من قبل النظام السعودي وعن أيضا استعادة عدن من قبل الاحتلال البريطاني؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نيد بن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ السؤال الرابع: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما في صنع هذه المسابح حق اليمن؟ هل هناك علاقة بين قتل حجاجنا في اليمن ووعد أي فكرة تحررية تريد أن تحرر المسجد الأقصى عندما يحتل، وكذلك الحرمين الشريفين؟ هل لهذا دخل؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا ويطلق عليها لفظ المفرد، ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام، هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم وتعطلت القيم وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله فيه بأس شديد ومنافع للناس، وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض، وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى وأنزلنا الحديد، فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان، فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لتزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس، فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته، المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن أهم المتطلبات القرآنية في مواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وصلنا إلى الحديث عن المتطلب الأساسي والقضية الرئيسية في مواجهتهم، وهو الجهاد في سبيل الله. بعد أن تحدثنا عن الإنفاق، عن الولاية القرآنية، عن أهمية تقوى الله حق تقاته، عن أهمية الاعتصام بالله، عن أهمية الاعتصام الجماعي بحبل الله، نصل إلى قضية الجهاد وتحدثنا عنه. فنتحدث اليوم عن مفهوم الجهاد في سبيل الله. ما معنى الجهاد أو هذا المفهوم؟ ما هو تعريفه؟ كما تحدثنا سابقا، هو بذل الجهد في كل المجالات لإقامة دين الله. هذا معناه أن يسمى الإنسان مجاهد، أن يبذل جهده، أقصى جهده في أي مجال من المجالات، لتكون النية ويكون الهدف ونصرة دين الله، مواجهة أعداء الله، إحياء الأمة بما يقدم شاهد على كمال الله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعرف الإنسان المسلم أن الصراع مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى، صراع شامل، صراع تربوي، صراع ثقافي، صراع اقتصادي، صراع سياسي، صراع عسكري، صراع إعلامي، صراع علمي، صراع حضاري، معنى أنه شامل لكل جوانب الحياة. واليوم في

الوسائل تحت هذا العنوان الذي رسمه الله سبحانه وتعالى: الجهاد في سبيل الله. ويجب أن يستشعر الإنسان المسلم أنه في أي عمل، في أي جانب من جوانب الحياة، في أي مكان، هو مسؤول أمام الله عن مواجهة اليهود والنصارى، عن مواجهة هؤلاء المجرمين بأمر من الله سبحانه وتعالى. تحدث القرآن الكريم في سورة المائدة حينما تحدث عن الولاية وتحدث عن المؤهلات والمتطلبات الأساسية في الصراع مع اليهود والنصارى، في قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هنا رسم الله سبحانه وتعالى هذا المتطلب الأساسي والقضية الأساسية، لا بد من الجهاد. قدمت هذه الآية المباركة الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع، وفي مقاربة الحلول جعله القرآن متطلب أساسي في الصراع مع اليهود والنصارى، وبصورة أشمل من مجرد قتال. الجهاد أشمل من القتال، الجهاد أوسع من المواجهة العسكرية، لأن مقام الصراع معهم يتطلب مواجهة شاملة. الجهاد في سبيل الله يعبر عن سعة الصراع، وميدان الجهاد أوسع من ميدان القتال. بالتالي فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتحرك في كل مجال يستطيع أن يتحرك فيه ويكون مؤثرا على العدو، فيبذل فيه جهده، سواء في مجال ثقافي أو اقتصادي أو عسكري أو سياسي أو إعلامي، أو حتى في مجال الحرب النفسية التي باتت من أهم جوانب الصراع ومن أهم ما يستخدم الأعداء لضرب الأمة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى يجاهدون في سبيل الله، يعني يبذلون جهد في كل المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحرك في أي مجال لا يسقط مسؤولية الإنسان عن القتال في سبيل الله، لأن الله هو من قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، معنى أن يكون لدى الإنسان إعداد واستعداد نفسي للمواجهة مع هؤلاء الأعداء في كافة المجالات، حتى بالقتال في سبيل الله، لأن الجهاد في أي مجال آخر لن يعفي الإنسان. الله سبحانه وتعالى قدم في قضية القتال الذين لديهم أعذار فقط بسيطة وأعفاهم عن القتال، وبشرط أن يكون لديهم تحرك في المجالات الأخرى، في قول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. لكن هنا قدم ثلاثة أعذار وقدم هذه القضية، هذا الشرط: إذا نصحوا لله ورسوله، معنى أن الإنسان يجب أن يشعر بقضية المسؤولية الكبرى علينا كمسلمين في مواجهة هؤلاء، وعليه أن يتحرك في أي مجال هو يعمل فيه، شريطة أن تكون لديه الجهوزية والاستعداد الدائم للقتال، للتضحية، للجهاد بالنفس والمال كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالجهاد يشمل العمل لإقامة دين الله في أي جانب، سواء بالقلم أو سواء بالسلاح أو سواء قد يقول إنسان بالفأس أو سواء بالمحراث أو بأي طريقة. الجهاد هو قائمة واسعة يتحرك فيها الإنسان، ولا تنظر إلى أي مجال من المجالات أن الجهاد محصور فيه، أن الجهاد بالكلمة فقط، وتنسى موضوع إعداد القوة والسلاح، لأن الإنسان هنا سيخسر والأمة ستخسر. لابد أن يكون الإعداد والاستعداد شامل، والعمل في الجهة التي يتحرك الإنسان فيها بما يستطيع. مما يؤكد شمولية الجهاد هو ترتيب الآيات القرآنية، عندما وضع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في سورة المائدة الحلول في مواجهة أهل الكتاب، تحدث عن الفئة التي تراجعت عن الجهاد في سبيل الله. هناك فئة من المسلمين تراجعت اليوم عن مواجهة اليهود والنصارى، هم الذين قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. هؤلاء تراجعوا عن الجهاد ولم يواجهوا أولئك من اليهود والنصارى، ثم قدم الفئة التي ستحمل هذه القضية وسيأتي بها الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم، معنى تهيئة من الله، اختيار من الله، اصطفاء من الله. وهذه مواصفاتهم: يحبهم ويحبونه، وأيضا مواصفات أخرى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وعملهم

0: جاهدون في سبيل الله. أيضا من مواصفاتهم ولا يخافون لومة لائم، لأنه لا يمكن أن يتحرك الإنسان لمواجهة الأعداء ثم لا يكون هناك لوم عليه، ويعتبره الله سبحانه وتعالى فضل عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهنا الآية توحي بخسارة تلك الفئة التي تركت الجهاد، تركت كثير من الوسائل السهلة التي تعتبر جهاد في سبيل الله، ولم تتوفق للوصول إليها، كما هو الحال في هذا الزمن. كم نرى من فئات كثيرة تراجعت عن الجهاد في سبيل الله حتى بالكلمة. اليوم هناك الملايين من أبناء الأمة تراجعوا عن الجهاد حتى بالكلمة، حتى بالقلم، حتى برفع الشعار، حتى بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. ليس لديه استعداد أن يفعل أي شيء فيما يضر أعداء الله كما أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه حدث فهم مغلوط للجهاد في سبيل الله، وكان من أكبر الأسباب التي تراجعت الأمة عن الجهاد، وخسارة كبيرة جدا لمن يجهل ما قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. القرآن قدم حلول للأمة، لم يجعلها مفتوحة، لم يتركها مفتوحة لاستهداف عدوها. تلك الحلول تبدأ بتحصين الساحة الداخلية. البعض يرى بأن الجهاد هو مجرد قتال فقط، ثم يصنع لنفسه الأعذار والتبريرات بناء على عدم الاستطاعة واختلال التوازن العسكري، وهم لديهم ونحن ليس لدينا. وهذا يعني أنه لم يفهم القرآن، لم يفهم ما قدمه الله في كتابه العزيز. البعض يرى أن الأمة بكلها لو اتحدت وواجهت أمريكا لم استطاعت أن تنتصر على أمريكا، فقدان كبير للثقة بالله، وبالتالي أصبح هذا النوع من المسلمين يرى نفسه معذور لأنه لا يستطيع أن يعمل شيء، لأنه جاهل القرآن وما أرشد إليه القرآن من حلول. يرى أيضا أنه لا جدوى من الحرب النفسية، البعض من الناس هكذا، ما الذي سيؤثر؟ لا يمكن أن نؤثر على نفسياتهم، يحتقر حتى فاعلية أبسط الأشياء، الحرب الإعلامية، الشعار، المقاطعة، جميع هذه التصرفات يرى أنها لا جدوى منها. لماذا؟ لأنه يرى أن الجهاد هو القتال فقط، ويرى أنه لا يستطيع أن يقاتل، إذن ليس عليه جهاد. هذا الفهم المغلوط جعل الكثير من الناس يقعدون ويتراجعون عن ما أمر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تتحرك به وأن تؤدي مسؤوليتها فيه في مواجهة أعدائه وأعدائها من اليهود والنصارى. ولذا لا بد من العودة إلى القرآن للفهم الشامل الكامل. كيف يجب أن يكون الإنسان؟ كما قلنا عليه أن يتحرك في أي مجال من المجالات، وتكون النية لديه والتوجه في سبيل الله ونصرة لدين الله ونصرة للمستضعفين من عباد الله، ويكون لديه الإعداد والاستعداد للقتال في أي مرحلة تتطلب ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

محمد معدن الإنعام والحكم. محمد

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وضع النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي ومعه رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي اليوم حجر الأساس ودشنا العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة. وخلال التدشين استمع النائب العام ورئيس المؤسسة العامة للطرق من المهندس الاستشاري بمكتب النائب العام منصور الكمالي ومدير المشروع المهندس أشرف الوجيه إلى أيضا عن طبيعة الأعمال التي بدأت المؤسسة في تنفيذها ضمن المشروع الذي يقع على مساحة 1340 مترا مربعا ويتكون من بدروم وخمسة أدوار بتكلفة تقديرية 2 مليار ريال بتمويل من النيابة العامة مكتب النائب العام. وأكد القاضي الحوثي الحرص على التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لما لها من أهمية في توفير المقرات المناسبة والملائمة لعمل النيابة وبما يمكنها من أداء مهامها بكل سهولة، وأشار إلى إنشاء المجمع يجسد الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة للنيابة كونه سيشكل إضافة نوعية في إطار استكمال البنية التحتية لها، فيما أكد رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور الحرص على رفع وتيرة العمل في تنفيذ المشروع لإنجازه خلال الفترة المحددة مع الالتزام بالمواصفات الهندسية المعتمدة والمطلوبة في مثل هذه المشاريع الإنشائية. كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بصنعاء بالتعاون مع اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام 1447 هجرية. وفي التكريم أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي أهمية الجمع بين حفظ القرآن الكريم والتحصيل العلمي في التخصصات التطبيقية والإنشائية بل والإنسانية في مثل تخصص الطب الهندسة الحاسوب القانون لتخريج جيل قادر على الإنتاج والتصنيع في مختلف مجالات العلوم والمعرفة معتبرا جيل الحفاظ جيلا قرآنيا صاعدا وركيزة أساسية لمستقبل اليمن. بدوره أكد وكيل هيئة الأوقاف لقطاع الإرشاد محمد مانع أهمية تجاوز الاهتمام الشكلي بالقرآن الكريم المتمثل في مجرد التلاوة والحفظ والانتقال نحو الاهتمام العملي الذي ينعكس على سلوك الفرد في واقع الحياة. وألقيت كلمتان عن اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية ألقاها يحيى المحطوري وعن الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الدكتور ضيف الله الدريب. استعرضت واقع ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية نتيجة ابتعادها عن القرآن الكريم وتطبيق علمه. تفقد وكيل محافظة حجة عادل شلي ومعه مسؤول قطاع التربية والتعليم ومديراء الاقتصاد وفرع شركة الغاز الدورات الصيفية في مديرية المحابشة، وعبر الزائرون عن الفخر والاعتزاز بتفاعل الطلاب مع الأنشطة الصيفية وحرصهم على الاستفادة من البرامج النوعية المتكاملة والتزود بهدى الله والتحصن من الأفكار الضالة، وحثوا الكوادر التعليمية على تكثيف الأنشطة النوعية لتحقيق الاستفادة المثلى في بناء جيل واع ومتفوق علميا وثقافيا ومتسلح بالعلوم النافعة. تفقد وكيل محافظة البيضاء عادل قرموش الأنشطة والبرامج التعليمية في الدورات الصيفية بمدينة رداع، وأشاد وكيل المحافظة بتفاعل الطلاب وحرص أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدا على أهمية استشعار العطلة الصيفية في تنمية الوعي والثقافة والمعرفة لدى الشباب وحث القائمين على الدورات على المزيد وبذل الجهود من الإبداع في الحرص والاهتمام لتقديم برامج تعليمية تربوية متميزة تسهم في بناء جيل واع ومثقف قادر على خدمة مجتمعه ووطنه. تفقد مسؤول التعبئة بمحافظة الضالع أحمد المراني اليوم سير أنشطة الدورات الصيفية في عدد من المراكز بمديرية دمت، واستمع المراني إلى نماذج من مواهب الطلاب في تلاوة القرآن والتجويد وغيرها من الأنشطة التعليمية، مشيدا بتفاعل الطلاب مع أنشطة وبرامج الدورات الصيفية واهتمامهم بالقرآن الكريم وعلومه. تفقد نائب مسؤول التعبئة العامة بمحافظة المحويت عامر الأفهومي الأنشطة والبرامج التعليمية في عدد من المدارس الصيفية بمديرية الرجم، وأشاد بمستوى الانضباط وتفاعل الطلاب مع البرامج الصيفية التي تمثل محطة تربوية توعوية تسهم في إعداد جيل واع ومحصن بالعلم والثقافة والهوية الإيمانية. نفذ طلاب المدارس الصيفية النموذجية في عزلتي جبل نعمان وبني مأمون بمديرية خفاش محافظة المحويت مسيرة طلابية كشفية ضمن الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية التي تنفذها المدارس الصيفية في المحافظات، وعبر المشاركون في المسيرة عن اعتزازهم بالدور التربوي والتوعوي الذي تطلع به المدارس الصيفية في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز ارتباطهم بالهوية الإيمانية والثقافة القرآنية. ختاما، نظم موظفو هيئة مستشفى الثورة التعليمي والمستشفى الميداني بمحافظة إب وقفة احتجاجية تأكيدا على دعمهم للجهود الأمنية في مواجهة الأنشطة التخريبية والاستخباراتية المعادية، وأشاد المشاركون في الوقفة التي حضرها رئيس الهيئة الدكتور عبد الغني غابشة ونوابه بالإنجازات التي حققها وحققتها الأجهزة الأمنية ويقظتها العالية في التصدي للنشاط التخريبي المرتبط بالعدو الأمريكي والإسرائيلي، معتبرين النجاحات الأمنية خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة.

0: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، وتجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامج مهد الحياة، والتي نرصد فيها تحركات رياح المؤامرات نحو وطننا الحبيب في الماضي والحاضر.
1: الرياح التي بزوابعها وأعاصيرها الحاقدة على اليمن لم تستطع أن تنال من العزة والكرامة، وظلت اليمن مقبرة الغزاة وصخرة منيعة تحطمت عليها كل المؤامرات.
0: فعندما جلبت رياح المؤامرات سفن الرومان والبرتغال والأحباش والأتراك والبريطانيين إلى شواطئنا لاحتلالها، لم تحسب أي حساب للرياح العكسية اليمنية التي لم ولن تسمح بعودتهم سالمين.
1: وبوصول سفن الغازية المحملة بالجنود الغزاة، بدأت رياح الحرية والعزة والكرامة تشتد وتقوى لمواجهة الغزاة والمحتلين.
0: والشواهد التاريخية تدلل على أنه لم تمر قدم غازي على الأرض اليمنية إلا وبترت، وما يد تطاولت علينا إلا وقطعت، ولا جيش غازي مر بأرضنا إلا والتقمته الأرض. وأصبحت تلك الجيوش الغازية قصائد وألحان تتردد في بلدانهم.
2: اليمن هو مقبرة الغزاة، لم تستطع أي قوة في التاريخ هزيمة اليمن أو احتلاله، لا العثمانيين ولا البريطانيين ولا البرتغاليين.
1: كل قصص الغازين تبدأ بسرد قصص الهزائم من اليمن، ثم تعرج على باقي انتكاساتها، هي وجه السلام لمن سلمها ووجه الموت لمن عاداها.
0: قد يرى الغازون في البساطة اليمنية سهولة، وما أن تكشروا أنيابها علينا حتى يروا اهتزاز أنيابهم وسقوط هيلمان العجز والطغيان تحت أقدام الغضب اليمني.
1: المقاتل اليمني الذي لا يؤمن بالإمكانيات بقدر إيمانه بالحق، يخيط فيافي بلاده ليلفح بنارها ليكسر شوكة غاز متبختر على الأطراف، ويقلب طاولات الحسابات الشيطانية بإقدام الذي لا يرى من الموت بد إن خلت الحياة من عزة وكرامة.
3: وإحنا في تركيا لما كنا في دار رسمية في دعوات رسمية، كان قاعد جنبي أسمت إنونو رئيس الجمهورية الثاني في تركيا. وصار كلام عن حرب اليمن، قال لي عبد الناصر ارتكب خطأ كبير بالذهاب لليمن، يعني أصمت إنونو. أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت لليمن، كنت قاعد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، عندهم هالجبال هذه وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى، لابد أن تقتل أحد.
0: الكرامة التي أصبحت عند بعض الدول هي المادة التي دفنت بسواعد الرجال في رمال الصحراء، وشاهد على عنجهية كاذبة لدول العربان.
1: سنوات عجاف، ألم وحزن، ولكنها سنوات من العزة والكرامة التي سطرها رجال الله في كل شبر. ذهبوا إلى الغازين يسلمونهم جواب العزة والكرامة اليمانية التي يجهلونها.
0: سجل التاريخ الكثير من الشواهد التي تحكي أن كل الحروب التي خاضها المقاتلون اليمنيون أوقعت في الغزاة واقعا لن ينسوه أبدا، وخرج اليمن منتصرا في كل ساحات الوغى.
1: نستلهم من تلك المقولة الشهيرة، اليمن مقبرة الغزاة، وهي مقولة تنطبق على كل من احتل اليمن في السابق وتجدد اليوم في حاضرنا، وستبقى لمستقبلنا أبدا ما دام الدهر وما دامت اليمن. فمثلها خرج الأحباش والفرس والأتراك والبريطانيون، وسيخرج السعودي والإماراتي خاسرين ذليلين يجرون أذيال الخيبة والهزيمة.
4: أولا دخلت السعودية بحرب لا يمكن أن تنتصر فيها بتاتا، صح ولا لا؟ باليمن ما ممكن ينتصروا، وهذا الانتصار الغير ممكن اليمن وسيفشل ويهزم ويدمر جيشه وإمكاناته المالية، بتصير هزيمة استراتيجية كهزيمة السوفيات بأفغانستان التي هي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي، وهزيمة الولايات المتحدة في فيتنام التي أدت إلى تهديد الدولار. اليمن منتصر بإذن الله وسيكون أثره على المملكة كبير جدا.
0: ومثلما كسر اليمني شوكة الإمبراطوريات السابقة، سيكسر شوكة رعاة الإبل المحتلين الجدد ومن يقف وراءهم من الأمريكي إلى الإسرائيلي إلى البريطاني وغيرهم، وسيمنى هذا الاحتلال بهزيمة تسجل في التاريخ ليكون عبرة للأجيال في الحاضر والمستقبل.
1: اليوم ومع التقدمات الميدانية والانتصارات العسكرية في الجبهات التي يحققها الجيش اليمني ولجانه الشعبية، فإن بيرق النصر يلوح في الأفق وشرارة التحرير ستشتعل من جديد ليعيد التاريخ نفسه.
5: لكن هناك وثائق بريطانية وتقارير سرية بريطانية حول تقسيم اليمن التاريخي. هذه التقارير تعود إلى مرحلة الحرب العالمية الأولى، عندما أمرت الحكومة البريطانية ضباطها، ضباط الاستخبارات التي كانت تعتمد عليهم في حكم المنطقة، أن يقدموا رؤاهم لشكل اليمن والمنطقة، يعني لمرحلة ما بعد الحرب. سنجد في عدن هناك ثلاثة ضباط. الضابط الأول هو والتون، هذا الضابط يعتبر من أهم الخبراء أيضا في الشأن اليمني، وله تقرير معين وتقرير مهم جدا. والضابط الثاني جاكوب، وهو الذي اعتبر أيضا هو الأكثر خبرة ودراية بالشأن اليمني. ثم الضابط واهب. جميعهم الثلاثة قدموا رؤى حول شكل اليمن في المرحلة القادمة، ويعني أعتقد أنه لابد من اليمنيين أن يعرفوا هذه المعلومات لأنها مهمة جدا وتتعلق بواقعنا الحالي. خطة الضابط والتون كانت تقوم على إنشاء مستعمرة الحديدة عدن، ثم تقوم على ضرورة السيطرة على الركن الجنوبي الغربي لليمن، لأنه أهم منطقة استراتيجية، وإذا سيطرت على الركن الجنوبي الغربي لليمن يعني سيطرت على تعز مثلث، يعني الحديدة تعز عدن أو مربع يعني إذا مع باب المندب. وهذه الخطة تقوم على يعني في تفاصيلها على إنشاء فرقتين عسكريتين من أجل احتلال تعز، ومن أجل أيضا مد مستعمرة برية متصلة بريا، مستعمرة بحرية متصلة بريا ما بين الحديدة وعدن. كتب يعني في تقاريره أنه لابد من استقدام مرتزقة سودانيين. يعني أنا عندما قرأت هذه لأول مرة تفاجأت.
6: مرتزقة السودان في تلك الفترة
5: تفاجأت بشكل كبير جدا، يعني في 1916 يتحدث عن مخطط ينفذ الآن في 2019 في 2020 في يعني في المرحلة الحالية. يعني السودانيين هم نفسيا أهم وسينفذوا ما، وبالفعل يعني جاءوا بالمرتزقة ليس في 1916، أيضا حدثت متغيرة سأتحدث لماذا لم ينفذ هذا المشروع، وجاءوا في المرحلة الحالية. أيضا من ضمن خطة والتون أنه إذا لم نقبل بالسيطرة على منطقة تعز والحديدة عدن لابد من التقدم إلى منطقة الضالع، أو على أقل التقدير السيطرة على منطقة العند حتى تحمي عدن. وقامت على هذه الخطة رؤى عدة، ثم جاءت خطة جاكوب وفيها تعديلات بسيطة، إلا أنه جميع الضباط متفقين على ضرورة أولا إغلاق أو السيطرة على الموانئ اليمنية والسواحل اليمنية. جميع الضباط يعني الثلاثة الرؤى أو الثلاثة التقارير السرية
6: سيطرة
5: على ضرورة لأنه بعض التفاصيل اختلف في بعض التفاصيل. الضابط جاكوب تحدث عن ضرورة أيضا السيطرة على تعز والحديدة والموانئ الشمالية والجنوبية، يعني الغربية والجنوبية اليمن، لكنه قال أنه ليس بالضرورة أن نحتل تعز بشكل مباشر، إنما يكون هناك امتداد للنفوذ البريطاني إلى منطقة تعز حتى نصل إلى مرحلة نستطيع من خلالها تعيين وكيل بريطاني على تعز وتعيين حاكم بتعز، وهذا الحاكم لابد أن يكون معادل للإمام الزيدي في صنعاء. وعلى ضوء ذلك يعني كانت الاستراتيجية السياسية، الدعاية السياسية للبريطاني تقوم على هذا الأساس. خلال الحروب كانوا يلقوا منشورة على الوتر المذهبي أنه لابد أنه يعني في مرحلة الحق أنه محاصرة الزيدية بحاجز شافعي، وهذا الحاجز الشافعي يكون ما بين عدن الجنوب وما بين الشمال، ثم محاصرة أيضا أي مشروع في الشمال بالموانئ، وما يحدث الآن. يعني لو نقرأها
6: التاريخ يعيد نفسه،
5: تستغرب ما يحدث الآن بالضبط. يعني لابد من إغلاق، يعني بهذا اللفظ أنا أتحدث عن يعني قد حفظتين حفظ من كثر ما قرأتهن، لابد من إغلاق الموانئ عن المناطق الداخلية، إغلاق كل الإمدادات أو مناطق الإمدادات للداخل،
0: ليفشل مشاريع التمزيق والتفتيت والتفكيك والتقسيم التي استماتت قوى العدوان على مدى سنوات في فرضها على اليمن. واجهها الشعب اليمني بقيادة حكيمة، مقدمين تضحيات كبيرة، مؤكدين على أن الأرض والإنسان والجغرافيا اليمنية ترفض الامتهان والتقسيم والتجزئة. فالشعب اليمني جسد واحد لا يمكن أن يجزأ أو يقبل القسمة.
1: ألغام تقسيم اليمن فشلت. من خلال ذلك الإدراك نعرف أن ضربة الطيران السعودي مساء 26 مارس لم تكن سوى محصلة لحلقات بشعة من التآمر والحروب بالنيابة التي خاضها عملاء النظام السعودي هنا وهناك.
7: هذه الحرب حرب انتقامية، المطلوب منها إخضاع شعب بكامله لا يريد الاستجابة للإملاءات السعودية حول تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. في البداية هاي السبب الحرب، السعودية تريد فرض نظام سياسي في هذا البلد، وهذا النظام السياسي هو الذي يعني يرفض اليمنيون ويدافعون عن أنفسهم تجاهه. يجب أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية، سيستمر هذا الصراع إلى أن تدفع السعودية، وهي الآن بصدد أن تدفع داخل المملكة ومن ميزانيتها من أموالها من قواتها. السعودية لم تعد قادرة على ردع أحد، انكشفت عسكريا في اليمن والآن تبحث عن مخرج. تريد لليمنيين أن ينشقوا عن بعضهم بعض ويتقاتلوا لكي تجد هذا المخرج، وهناك مساعي لشق الصف داخل اليمن بهذا الاتجاه، لكن كان أحد من كسب حرب ضد اليمنيين إطلاقا. الأتراك دخلوا إلى اليمن 80,000 تركي، رجع منهم 5,000، وبالتالي المصريين كما تعرف يا عزيزة كمان بذات الوقت يعني لم يربح طرف خارجي حرب في اليمن، ولا أظن أن السعودية ستربح هذه الحرب.
0: مع أن الأمور معروفة لكل ذي بصيرة يدرك جيدا خلفيات عداء النظام السعودي لليمن الذي زاد حقدا ورغبة في الانتقام والإبادة بفعل الرغبة الأمريكية البريطانية وحتى الصهيونية.
1: وفي ظل واقع تتحرك ديناميكية الحياة فيها بعشوائية مزعجة، أشرقت شمس الحرية بنور ساطع من اليمن ليسطع نورها على أرجاء المعمورة كسبيل وحيد للنجاة من الضياع في مستنقع المتآمرين على بلادنا وللخروج إلى مرفى السلام والسلامة.
0: المرفأ الذي فيه النجاة لكل دول المنطقة واليمن السعيد بقوته وعزته سيكون بوابة العبور إلى الرفاهية والثراء كما كان في الماضي.
8: أنا في تقديري أن هناك فلسفة خليجية فيما يتعلق بالنظر إلى المسألة اليمنية، وهذه الفلسفة قديمة، وأحسب أن هذه الفلسفة التي تفرز المقاربات السياسية والاستراتيجية الخليجية إزاء اليمن هي قديمة ولا زالت ذات الفلسفة قائمة إلى الآن. الكتلة الخليجية منظومة التعاون لا تريد يمنا مستقرا سياسيا آمنا اجتماعيا به قدر من الرفاه. أنا أحسب أن يمن مستقر سياسيا آمن اجتماعيا به شيء من الرخاء الاقتصادي هو قيمة مضافة للأمن القومي الخليجي، ولكن النظرة الخليجية أي الفلسفة التي تحدثت عنها التي بموجبها تنظر الكتلة الخليجية إلى اليمن هي التي تفرز كل هذه التداعيات. دول الخليج تعيش حالة من الوهم في يعني تقييم المخاطر، وإلا فإن هذه القوة حتى لو يعني تقلدت مقاليد السلطة في اليمن فإنها لا تمثل ولا تشكل تهديدا استراتيجيا مباشرا للأمن القومي الخليجي، بل على العكس من ذلك.
1: بالمختصر المفيد، على المحتل الجديد أن يدرس تاريخ اليمن ويسأل عجوز بريطانيا التي دفعت بهم إلى المستنقع اليمني ما لاقاه جنودها في اليمن، يفتش في أوراق التاريخ ليعرف من هي مقبرة الغزاة التي يدفن تحت ترابها كل غاز ومحتل.
9: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية، برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم سامعينا الكرام في ربوع اليمن الحبيب إلى أحداث الحلقة 19 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
3: أعزائنا المستمعين، في حلقة اليوم سنكون مع أحداث جديدة وشيقة عن التحالف البريطاني السعودي الوهابي وعلاقة ذلك بالدور الكبير للقوى الأجنبية وتصارعها في منطقة الجزيرة العربية.
2: فتحت عنوان تحالف بريطاني وهابي، يشير الباحث عبد الله بن عامر بأن ظهور الدولة السعودية الأولى تزامن مع تزايد الاهتمام البريطاني بالمنطقة التي أصبحت مهمة بالنسبة لهم للوصول إلى مستعمراتهم في الهند الشرقية، وفرضت أهمية البصرة والخليج على البريطانيين التحالف مع الوهابيين كونها الطريق الذي يربط بين الهند البريطانية ببريطانيا أوروبا.
3: كانت استراتيجية بريطانيا وقتها تقوم على السيطرة على الخليج والبحر الأحمر كونهما يؤديان إلى الهند التي احتلتها في عام 1763 للميلاد، فعملت على تعزيز علاقتها بالوهابيين، وكان القنصل البريطاني وليام لاتوش يرسل الهدايا بشكل دائم للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان يعبر عن امتنانه بعد استلامها.
2: كانت فرنسا أيضا حاضرة في المنطقة وتسابقت مع بريطانيا على كسب الوهابيين، فنابليون أرسل الموسيو سقاريس للتنسيق لمرور الجيش الفرنسي على الطريق الذي سلكها الإسكندر المقدوني، وبذلك يحصل على مساعدة عربية لحرب البريطانيين في الهند.
3: غير أن بريطانيا كلفت هارفارد جونز بالاتصال مع الأمير سعود بن عبد العزيز الذي وصل نفوذه من البحر إلى البحر لكسبه ضد أي تقدم فرنسي من البحر المتوسط وأغروه لنقض معاهداته مع الفرنسيين.
2: نجحت الدبلوماسية البريطانية في تغيير موقف شاه إيران وعقدت معه اتفاقية ألغت تعهداته السابقة لفرنسا في العام 1809 ميلادية، وتم إفشال المخطط الفرنسي للسيطرة على الهند البريطانية من خلال التقارب مع إيران.
3: سامعينا الكرام، وتحت عنوان التهديد البريطاني لليمن، أشار الباحث عبد الله بن عامر بأن الاهتمام البريطاني الأول باليمن يعود إلى العام 1609 للميلاد عندما أرادوا وقتها إقامة علاقات تجارية.
2: جرى أول تصادم يمني بريطاني في المخا في العام 1610 ميلادية، قتل فيه 8 جنود بريطانيين وأصيب 14، وألقي القبض على قائد القوات البريطانية وسيق إلى صنعاء قبل أن يتم الإفراج عنه، ثم جرى السماح للبريطانيين بممارسة التجارة.
3: سارعت بريطانيا إلى محاولة إنشاء قواعد عسكرية لها في البحر الأحمر بعد احتلال فرنسا لمصر، فقامت بالتواصل مع الدولة اليمنية للحصول على امتيازات عسكرية والسماح لها بإقامة قاعدة عسكرية في السواحل اليمنية. فوصل الكابتن ويلسون إلى الإمام المنصور في العام 1799 ميلادية مبعوثا من حكومة الهند البريطانية.
2: رفض الإمام الطلب البريطاني لخشيته من أطماع بريطانيا الاستعمارية التي حاولت الضغط وقتها للحصول على ما تريد، وكان الرأي وقتها في صنعاء رفض التعاون مع الإنجليز الذين فشلوا في مهمتهم، وقيل وقتها أنهم غادروا باب المندب وباطنهم مضمر للشر.
3: كانت بريطانيا قد احتلت جزيرة ميون لفترة مؤقتة خلال العام 1792 للميلاد، وفي بعض المراجع التاريخية بأن الاحتلال للجزيرة كان في العام 1799 للميلاد، وذلك بحجة خشيتها من أي نجاح فرنسي في مصر.
2: حاولت بريطانيا مرة أخرى لاحتلال الجزيرة في العام 1802 ميلادية من خلال عرض معاهدة سياسية وتجارية، وكانت توصيات اللجنة السرية لشركة الهند البريطانية إقناع الإمام بقبول تعيين مقيم بريطاني في اليمن، ورفض الإمام ذلك.
3: ويشير الباحث ابن عامر، بعد رفض الإمام تعيين مقيم بريطاني في اليمن اتجهت بريطانيا إلى لحج، فعقدت اتفاقية بين السير هوم بوثهام مع سلطان لحج، وذلك في العام 1802 للميلاد.
2: ويتابع الباحث عبد الله بن عامر حديثه قائلا، حدث ما خشيت منه صنعاء، فقد كانت الاتفاقية مع سلطان لحج مقدمة لاحتلال عدن، وفي 1820 ميلادية هددت بريطانيا الإمام المهدي عبد الله بأنها أعدت سفنا حربية إن لم يقبل ويخضع لها، وكان ذلك عقب افتعال حادثة المخا التي أدت في النهاية إلى قصف بريطاني للميناء ومحاولة احتلاله، غير أن وقوع قتلى في صفوفهم جراء المقاومة اليمنية أجبرهم على التراجع.
3: كان ذلك الاعتداء هو الثاني على ميناء يمني خلال العقدين الأولين للقرن التاسع عشر، فقد سبق أن اعتدت سفن حربية إنجليزية على الحديدة.
2: وتحت عنوان إسقاط الدولة السعودية الأولى، يسرد لنا الباحث بن عامر تفاصيل أول تحرك فعلي للقضاء على الدولة الوهابية، فكان إمام مسقط هو أول من تحرك فعليا لذلك وعد الخطط للتنفيذ، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان.
3: وهذا ما سنتناوله مستمعينا الأكارم في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

يومي للفائزين بمسابقة القرآن الكريم في العاصمة صنعاء. شهداء وجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان. المقاومة اللبنانية تكبد العدو الصهيوني خسائر جديدة، والعدو يقر بإصابة 10 جنود. طهران توجه رسالة لقادة السفن بمضيق هرمز وتؤكد تمسكها بحقوقها النووية والسيادية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في صنعاء بالتعاون مع اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم على مستوى الجمهورية للعام 1447. في التكريم أكدت الكلمات أهمية تجاوز الاهتمام الشكلي بالقرآن الكريم المتمثل في مجرد التلاوة والحفظ، والانتقال نحو الاهتمام العملي المنعكس على سلوك الفرد في واقع الحياة. واستعرضت واقع ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية نتيجة ابتعادها عن القرآن الكريم وتطبيق تعاليمه، مشددة على ضرورة اهتمام الجميع بالقرآن الكريم في واقع حياتهم وقراءته وحفظه وتلاوته وتدبر معانيه والتحرك وفق هدايته. وهدفت المسابقة التي استمرت 20 يوما بمشاركة 448 طالبا من مختلف المحافظات إلى تشجيع وتحفيز الطلبة على حفظ وتلاوة وتدبر آيات كتاب الله عز وجل والعمل به قولا وعملا، وإجراء التصفيات الأولية بين المتسابقين على مستوى المديريات ومن ثم على مستوى المحافظات، وصولا إلى مرحلة التصفيات النهائية التي شارك فيها 48 مشاركا في فئات المصحف كاملا 15 جزءا، 10 أجزاء، 5 أجزاء، مع اختيار 8 فائزين في جميع الفئات. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن استشهاد 3 من ضباط وعناصر الأمن اليوم إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي استهدفت نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة أنصار غربي مدينة غزة. الوزارة قالت إن 3 من الضباط وعناصر الأمن ارتقوا شهداء وأصيب 4 بجروح خطيرة، كما أصيب عدد آخر من المواطنين جراء ذلكم الاستهداف. واستشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر غارات نفذها العدوان بمسيرة على المناطق الغربية من مدينة غزة. في الضفة المحتلة أصيب 6 مواطنين جراء اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة مسلحون في الأغوار الشمالية ومنطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وأصيب عدد من الطلبة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جيش العدو صوب مدرسة ذكور شرق مدينة رام الله. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد إن اغتيال الشاب المجاهد عزام خليل الحية نجلي رئيس وفد التفاوض في الحركة الدكتور خليل الحية لن يثني الحركة وقادتها عن مواصلة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، معتبرة أن أهداف العدو المتكررة في غزة ما هي إلا محاولة لفرض شروطه على القطاع والتهرب من تنفيذ استحقاقاته المرحلية الأولى التي التزمت بها المقاومة كاملة. من جانب آخر، منح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وسام الاستحقاق المدني للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وذلك تقديرا لجهودها الكبيرة في توثيق وإدانة الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي في قطاع غزة. استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرون جراء استهداف طيران العدو الإسرائيلي منزلا في بلدة حاروف بمحافظة النبطية. واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للصهيونية بلدة الدوير غرب مدينة النبطية. وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان على لبنان إلى 2727 شهيدا و 8438 جريحا منذ بدء التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. سياسيا، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر محمود بل حمود اليوم أن دعم المقاومة واجب

شرعي، ودعا حمود الأمة إلى الوقوف معها بكل ما قدمته من تضحيات وبوضوح للرؤية في وجه الأمريكي والصهيوني، منددا بالمفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ومعتبرا ذلك بالفخ الكبير. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان على الصعيد الميداني أن مجاهديها استهدفوا تجمعات للعدو الإسرائيلي عند خلة الراج لجهة النهر في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وجرافة عسكرية من نوع دي 9 تابعة للعدو في البلدة ذاتها بمسيرة انقضاضية. أشارت المقاومة إلى أن المجاهدين استهدفوا منصة قبة حديدية مستحدثة قرب موقع جل العلام بمسيرة انقضاضية أدى ذلك إلى تدميرها. ولفتت المقاومة إلى أن المجاهدين استهدفوا آلية ميرا في بلدة بنت جبيل ودبابة مركافة أيضا في البلدة نفسها بمسيرات انقضاضية، وعند تدخل آليات عسكرية لسحب الدبابة تم استهدافها من قبل المجاهدين بقذائف المدفعية. في بلدة البياضة استهدفت المقاومة دبابة مركافة بقنبلة ألقتها محلقة، بالإضافة إلى مركز قيادي تابع لجيش العدو بمحلقة انقضاضية، وتجمع لآليات العدو في بلدة شمع بصلية صاروخية. المقاومة أكدت أنها حققت إصابات مباشرة. في المقابل أفادت إذاعة الجيش الصهيوني اليوم بنقل 10 من جنودها إلى مستشفى ريمبام في حيفا بعيد تعرضهم لإصابات ناجمة عن طائرة مسيرة. توغلت قوات العدو الإسرائيلي بريف درع الغربي جنوب سوريا اليوم، حيث دخل رتل يضم أكثر من 10 سيارات وآليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي إلى سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك. كما توغلت دورية للعدو مؤلفة من 8 سيارات عسكرية في منطقة وادي الرقاد بريف محافظة درع الغربي. وبحسب المعلومات فإن الآليات العسكرية وصلت إلى محيط جسر وادي الرقاد وتوقفت وانتشرت في الموقع لفترة من الوقت وسط غياب أي تعليق رسمي حول الحادثة. في الشأن الإيراني، وجهت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية رسالة رسمية إلى قادة السفن التجارية بمضيق هرمز والمياه الإقليمية، أعلنت فيها جاهزية موانئ البلاد التامة لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم الفني والخدمات الصحية والطبية، وذلك في إطار مسؤوليات إيران السيادية لضمان سلامة البحارة وحركة السفن في هذا الممر الاستراتيجي. ومن جهتي أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها النووية بما في ذلك حق التخصيب، بالإضافة إلى فرض السيادة على مضيق هرمز، وشدد على أن بلاده تتحدث عن موقع من القوة رافضة منح أي امتيازات للطرف الآخر أثناء المفاوضات. في سياق متصل، ناقش الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأشار إلى انعدام الثقة بالجانب الأمريكي نتيجة ممارساته العدائية وطعناته المتكررة في ظهر العملية التفاوضية. وأكد بزشكيان استعداد إيران لمتابعة المسارات الدبلوماسية والاستعادة حقوق شعبها وإنهاء الحرب وفق المقررات الدولية. فيما أجرى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق داري اليوم اتصالا هاتفيا بحثا خلاله آخر التطورات والمسارات الجارية في المنطقة. الجانبان خلال الاتصال أكدا على أهمية مواصلة نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز التعاون البناء بين دول المنطقة بما يسهم في صون الاستقرار الإقليمي ومنع تفاقم التوترات أو تصاعدها.

عاجل عاجل. أسعار النفط العالمية تبدأ بالتحليق بعد عودة الاشتباكات بين إيران وأمريكا. عاجل عاجل. في هذه الأثناء عودة نشاط الدفاعات الجوية في طهران.

وكالة رويترز تم قصف سفن أمريكا في مضيق هرمز بالصواريخ، بس والسبب ما هو؟

0: عاجل وسائل إعلام إسرائيلية عبر القناة 12 العبرية، تعرضت 3 مدمرات أمريكية لهجوم من قبل الإيرانيين في مضيق هرمز. كذا عنا زمان، أين المراقبين؟ يشبشبوا أمريكا. إبراهيم بين اسمع جوارح في أبو ظبي، ولا قد كنا ولا موقع بيعلن في دبي، يقول هي جوارح ولا دبات غاز.
1: أضرب على أبو ظبي ضربات جامد، خلي الإمارات يعد حسابه.
0: هذا مش جوارح خزان مثلا، هذا جوارح عاجل. التلفزيون الإيراني، أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار.

0: عاجل عاجل. غارات على قاعدة بحرية في مدينة ميناب جنوب إيران. غارات على قاعدة بحرية في مدينة ميناب جنوب إيران.
1: والمجاهد يتقدم فطرس الخصم حل قلبك والمؤمن.
0: عاجل عاجل. العميد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء. الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار. عاجل عاجل. اللواء أمير حاتمي قائد جيش إيران قبل قليل نشر منشور قال سيندمون والآن سوف يندمون مرة ثانية.

0: حقيقي يا صليات بقي وسحقي وفني ودقي كل من ضل الطريق
1: خاتم الحرب الحقيقي يا صليات بقي
2: أخي بيسمح الله عندي لها لا اسمع عاجل انفجارات متواصلة في أبو ظبي انفجارات متواصلة في أبو ظبي حوارح ولا ما عاد مش لا دبات غاز ولا

عاجل عاجل يا ربي لك الحمد يا الله عاجل عاجل استهداف جديد لآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تعتبر الرابعة حتى اللحظة في منطقة بيوت السياد بجنوب لبنان. يا قوة الله يا الله صدد يا الله.

خليكم معنا مع إذاعة صنعاء البرنامج العام يمن الصمود كل جديد العواجل أول بأول آخر الأخبار نضعكم فيها قبل حتى قناة الجزيرة.

عاجل عاجل. وكالة مهر الإيرانية عن حاكم مدينة ميناب: الاعتداء الأمريكي الصهيوني لم يسفر عن شهداء أو جرحى. يا ربي لك الحمد يا الله. هناك عدوان على إحدى قواعد خفر السواحل في مدينة ميناب، وحاكم مدينة ميناب يقول: الاعتداء الأمريكي الصهيوني لم يسفر عن شهداء أو جرحى. عاجل عاجل. التلفزيون الإيراني: لم ترد أي تقارير حتى الآن عن استشهاد مواطنين إثر الهجمات الأخيرة على السواحل والموانئ في هرمز كان.

عاجلة. وكالة رويترز: بعد الاشتباكات بين إيران وأمريكا ارتفع سعر خام برنت بأكثر من دولارين في التداولات.

عاجل. وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر: العديد من الأصوات التي سمعت قبل الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي كانت ناتجة عن تصدي القوة البحرية الإيرانية للقطع البحرية العسكرية التابعة للجيش الأمريكي. عاجل عاجل. وكالة تسنيم عن مصادر: تقارير وردت قبل نحو ساعة تفيد بوقوع انفجار في محيط رصيف طاهرية بمدينة سيريك.

عاجل فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي كبير. الضربات على قشم وبندر عباس ليست استئنافا للحرب على إيران. أمانة ما يا ذا ورود الله كيف

0: يا ساخنة.
1: في الأخبار أيضا، الصين أعلنت أنها ستقدم للعالم أقوى الأدلة على أن كوفيد 19 نشأ في الولايات المتحدة. كورونا انهيار أمريكا أمامنا.

الأخباري العاجلة. عاجل عاجل. قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني. نفذت القوة البحرية عملية مشتركة واسعة النطاق ودقيقة باتجاه المدمرات الأمريكية في أعقاب الخرق الأمريكي لوقف النار. والعملية نفذت في أعقاب اعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط تابعة لإيران بالقرب من ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز.

عاجل عاجل عاجل. قيادة القوة البحرية لحرس الثورة، المعلومات الاستخباراتية تشير إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي، كما فرت 3 قطع بحرية تابعة للعدو بسرعة من منطقة مضيق هرمز.

عاجل عاجل. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، استهداف المدمرات الأمريكية تم برؤوس حربية شديدة الانفجار. استهداف المدمرات الأمريكية تم برؤوس حربية شديدة الانفجار.

بعض الأخبار تضحك هكا. القيادة المركزية الأمريكية، هذا عبر قناة الجزيرة، عبر قناة الجزيرة، القيادة المركزية الأمريكية اعترضنا هجمات إيرانية غير مبررة وتم الرد بضربات دفاعية. ريما الإيران شنت علينا هجمات ما بيش لا أي داعي، اعترضناهن والآن بالرد الدفاعي، يعني ما نشج حرب. I'm

عاجل عاجل. قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية استخدمنا في عملية الرد صواريخ باليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار.

عاجل عاجل عاجل. سي بي اس عن مسؤولين امريكيين، سي بي اس عن مسؤولين امريكيين، هجوم ايراني شديد ومستمر على مدمرتين امريكيتين، هجوم ايراني شديد ومستمر على مدمرتين امريكيتين. والله زمن امريكا القوة العظمى، والله زمن ان امريكا تضرب والاخر يحتفظ بحق الرد. لا والله اليوم امريكا تقول احنا بندافع عن انفسنا. لا اله الا الله. والله

0: الله في الأرض نحن
1: عاجل عاجل عاجل. رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية يعقدون مشاورات هاتفية عاجلة على ضوء التطورات الأخيرة في إيران.
2: القم العدا والمخنقة واجعل نواصي هالعوالي سافلة، وهم بربك ثم شعبك فلقة واقلب على كل

0: والله لو نتمزق لا بد لبقى بينها يا حاصل أفرق على
1: عاجل عاجل. القيادة المركزية الأمريكية إيران هاجمت المدمرات الأمريكية USS تروكستون USS رافائيل USS ماسون. اللغوة عاجل عاجل عاجل. القيادة المركزية الأمريكية لا نريد التصعيد مع إيران. يا ربي لك الحمد يا الله. القيادة المركزية الأمريكية لا نريد التصعيد مع إيران. يعني احنا فكرنا عن ضرب ضربة وعاد يعني ما هو هذا الرد كله؟ ماذا؟ اسمع يا ابراهيم اسمع.

0: عاجل عاجل كيان العدو الصهيوني اجتماع الكابينت عبر الهاتف. قدم في الملاجئ مع عبر الهاتف.
1: إذا جاء النصر واليمن يخر الدهر.

القيادة المركزية الأمريكية بتحاول تبرر ما هو يعني إحنا ضربنا منطقة وكذا، ما هو الرد هذا كله؟ ضرباتنا ليست خرق لوقف إطلاق النار، الرد الإيراني شديد مستمر، يعني ما لا نريد التصعيد مع إيران. شفتوا القوة عز هذه القيادة المركزية الأمريكية حانبين، وإسرائيل بتقول لا علاقة لنا بما يحدث في مضيق هرمز. القوة عز.

هذا ظن أمريكا أن هذا الأمر على ما هو عليه، تقوم بعدوان وتستهدف اللي تشتي وتسمع بيانات إدانة. لا، هذاك في محور آخر، أما محور الجهاد والمقاومة ما بش حاجة اسمها تنديد وشجبة أو الاحتفاظ بحق الرد. الرد حالا ورد مزلزل مستمر شديد، هذا هو الرد الإيراني.

عاجل عاجل. مقر القيادة العسكرية المركزية الإيرانية. دعمت بعض الدول المطلة على سواحل الخليج العربي أو الخليج الفارسي الولايات المتحدة في الهجوم الليلة، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام من جانب إيران.

عاجل عاجل عاجل. القيادة المركزية الأمريكية الوسطى تصدينا لهجمات إيرانية ورددنا بضربات دفاعية بينما كانت مدمراتنا تعبر مضيق هرمز، وإيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور مدمراتنا للممر المائي. ونؤكد أننا القيادة المركزية الأمريكية نؤكد أننا لا نسعى إلى التصعيد، إلا أننا نبقى في وضعية استعداد وجاهزية لحماية القوات الأمريكية. بلاستيك يا أمريكا بلاستيك، ولا بيدافعوا عن أنفسهم يا حال دفاع عن النفس الأمريكي. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: الراي.
1: وفقا لدورون كادوش مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، شنت إيران مؤخرا هجوما على مدمرات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز أثناء خروجها من المضيق. كان الهجوم الإيراني بمثابة خطوة انتقامية في أعقاب قيام القوات العسكرية الأمريكية قبل ساعات قليلة بمهاجمة ناقلة النفط الإيرانية كجزء من فرض الحصار على مضيق هرمز. وفي إسرائيل يراقبون عن كثب التطورات الجارية في الخليج.

0: تغدى.
1: عاجل عاجل عاجل، المجرم والمدلوز ترامب يقطع احتفالا كان يحضره قبل قليل ويقول للحضور لدي شيء هام، ثم يتجه للبيت الأبيض. يلا اندع الكذبة، هيقول كملنا إيران اليوم، أنهينا إيران من حق المشاعات.

عاجل عاجل عاجل، طيران حربي كثيف فوق مناطق غرب بغداد، مناطق الغزالية، الشعلة، أبو غريب. طيران حربي كثيف فوق مناطق غرب بغداد، مناطق الغزالية، الشعلة، أبو غريب.

عاجل عاجل في الأخبار العاجلة، مسؤولون أمريكيون، زوارق هجومية إيرانية اقتربت إلى حد دفع السفن الأمريكية لإطلاق نار لإبعادها. شبكة سي بي اس نيوز الآن: المدمرات الأمريكية واجهت هجمات إيرانية أكثر شدة واستدامة.

في الأخبار العاجلة، التعليقات العسكرية الأمريكية الموضوعية تتحدث عن ارتباك شديد من قبل السلاح البحرية الأمريكي في مواجهة الهجمات الإيرانية الشرسة عليها.

وفي الأخبار العاجلة أيضاً، البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة حول مشروع قرار مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز. لا ندعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصيغات غير متوازنة.

0: أمريكا العظمى، الدولة العظمى الأقوى في العالم، القطب الأوحد، بعد أن فشل وعجز لفتح مضيق هرمز بالقوة وبالمفاوضات، اتجه مع تلك الدويلات والأذناب إلى مجلس الأمن من أجل استخراج قانون وقرار لمجلس الأمن بفتح مضيق هرمز بالقوة بقرار دولي. مجلس الأمن اللي أصلا أمريكا مستخدمة له حاجتها بس، وقت ما تعرف أمريكا أنها قادرة أن تعمل شيء بمفردها تضرب مجلس الأمن والأمم المتحدة عض الحائط، وقت ما تحنب ترجع لمجلس الأمن. يعني أداة فعلا بيد أمريكا. لذلك ننتظر من إيران إلى جانب كل هذا الرد العنيفة وكل هذا العنفوان بأن توصل رسالتها إلى مجلس الأمن أن قراركم تحت أقدامنا.
1: رجال الله أسياد النزال.

عاجل في الأخبار العاجلة. عاجل خبير إيراني: الإسرائيليون يعذرون أنفسهم عن مهاجمة إيران لأنهم قلقون من رد إيران، لكن نخب المراقبة والاستخبارات تؤكد تورط الإسرائيليين.

عاجل عاجل الآن، عاجل الآن في هذه الأثناء، عاجل انفجار بمدينة سيريك في بندر عباس جنوب إيران. انفجار بمدينة سيريك في بندر عباس جنوب إيران. يا الله سلم، يا الله.

0: الأستاذ محمد الفرع عضو المكتب السياسي لأنصار الله بيقول حول الموضوع: يطالبون إيران بالالتزام بالقانون الدولي عندما أغلقت هرمز ودافعت عن نفسها، في المقابل يغيب أي حديث عن القانون الدولي عندما تستبيح أمريكا وإسرائيل بلدان المنطقة، يقتلون، يحتلون، يدمرون، يقتالون، يشنون حروبا ويفرضون حصارا دون أن يتكلم أحد عن القانون الدولي. وعندما تدافع عن نفسك نسمع الأصوات النشاز تطالب بقانونية الرد. لذلك عليهم أن يقولوا تحت أقدامنا.
1: سلاح الجو تهيأ، حدد هدفا ومصيرا، وأبابيلك تتفيأ إلا القائد لتطيرا.
0: الأستاذ خليل نصر الله بيقول: بكل جرأة ضربت طهران مدمرات أمريكية، أصيب الأمريكيون بداء القوة على قاعدة نسرح ونمرح ولا نضرب. طهران جادة في حماية سيادتها، وأي خطأ في مضيق هرمز يتخطى القواعد التي رسمتها ستتعامل معه بالنار كما فعلت الليلة. ترامب يعقد المشهد على نفسه.
2: للقدس ظللت وفيا ولغزة كنت ظهيرا، والعالم يغرق غيا، للعالم كنت نذيرا.
1: هدرا صبحا يمنيا أعلن.
0: مراد راجح شري يقول: أراد ترامب بعد اعتداءات الليلة أن يظهر منتصرا وقويا ليذهب ليغرد قائلا: لقد أذليناهم الليلة وباتوا يتوصلون توقيع الاتفاق. لكن الرد الإيراني السريع والقوي أبشر الأمر. الآن ستكون الرواية الأمريكية أن إيران هي من خرقت وقف إطلاق النار. القوة عز.

ظل الفرح بيقول أيضا في تغريدة: هناك اشتباكات عنيفة بين المدمرات الأمريكية والبحرية الإيرانية. هذه الاشتباكات اندلعت بعد محاولات قرصنة أمريكية على ناقلة نفط إيرانية، وهذا دفع إلى الرد واستهداف وإصابة المدمرات الأمريكية إصابات مباشرة. في مثل هذه التطورات من المؤكد أن الرد الواسع مهم، لأن هذه الاشتباكات يريدها ترامب تحت سقف اندلاع حرب وفوق مجرد ورقة الضغط، ولذا فإن الرد الكبير والواسع سيكون مهما. تطورات الحرب واندلاعها من جديد سيدفع حتما إلى إغلاق مضيق باب المندب ورفع التصعيد إلى أقصى.

الدكتور بن سعيد بيقول من الواضح أن الحرب ستعود، حتى وإن كان الاشتباك الجاري هذه الليلة محدود في نطاقه وتأثيره، فهو يقرب احتمالية اندلاع المواجهة الشاملة أكثر فأكثر. كل من يملك قدرا من الوعي والإدراك يدرك أن الجولة القادمة تبدو حتمية، مهما تغيرت الظروف أو تعددت محاولات التهدئة، لأن التوتر القائم لم يعالج من جذوره بل يزداد تعقيدا وتصعيدا مع مرور الوقت. والسؤال، هل تبادر إيران بضربات استباقية كثيرة بزخم صاروخي كبير من المنصات التي تم تجهيزها خلال الهدنة، أم ستنتظر حتى يتم شن هجوم كبير عليها؟

المكاوي الملك يقول لا، والعت داخل واشنطن لا، مأزق ترامب الحقيقي. ما يحدث الآن داخل أمريكا أخطر من أي جبهة خارجية. إغلاق مفاجئ للكونغرس، جلسات مؤجلة، وضغط إعلامي يتصاعد حول ملفات أبستين التي عادت بقوة إلى الواجهة مرة أخرى. القصة الأهم، شهادة وزير التجارة تحولت في اللحظة الأخيرة من تحقيق رسمي تحت القسم إلى مقابلة مكتوبة بلا فيديو بلا قسم بلا شفافية. الرسالة وصلت، هناك شيء يراد إخفاؤه. الاتهامات تتصاعد، تضارب الروايات حول العلاقة مع أبستين، تناقضات داخل الشهادات، وتأجيل متكرر لأي كشف حقيقي. وفي الخلفية محاولات قانونية عاجلة لإسقاط إحكام أو أحكام ضد ترامب، وصراع مفتوح داخل مؤسسات الدولة. الأخطر سياسيا، الكونغرس متوقف، لكن خلف الأبواب المغلقة تناقش ميزانيات ضخمة وتمرير قرارات حساسة بعيدا عن الأضواء. والتوقيت ليس صدفة، أزمة داخلية تنفجر بالتزامن مع ضغط خارجي في هرمز ومفاوضات متعطرة مع إيران. الصورة الكاملة، ترامب محاصر بين جبهتين، خارجيا لا حسم في إيران ولا فتح لهرمز، وداخليا فضائح، انقسامات وملفات قد تنفجر في أي لحظة. حتى خطة الاتفاق مع إيران خرجت بشكل يكشف حجم المأزق، شروط قاسية أقرب للاستسلام الكامل، ورد إيراني ساخر يؤكد أن واشنطن فقدت أوراق الضغط. والنتيجة، إدارة تبحث عن مخرج سريع، ومعارضة تستعد لتفجير الملفات، ومؤسسات تهتز من الداخل. المعركة لم تعد في الخليج فقط، بل انتقلت إلى قلب واشنطن وبقوة، وهناك تحسم النهاية.

يتوهم الأمريكي أن استهدافاته الليلة ستندرج ضمن التهديدات العابرة أو الضربات العرضية. ما حصل الليلة عدوان متكامل معناه استئناف الحرب، ولا يظن أن إيران ستقوم بضبط النفس. لا، المعادلة تغيرت أيها المعتدون. انتظروا الرد الإيراني واجعلوا أعينكم صوب أبو ظبي. قد قرحات.

0: إذا وافق الحوثيون فقط على وقف مهاجمة السفن الأمريكية ووافقتم أنتم فقط على وقف مهاجمة أهداف الحوثيين، فهذا لا يتوافق مع ما قاله روبيو وهو شن هجمات على جميع السفن في البحر الأحمر.
1: كان ذلك المكان، تلك الساحة فيما يتعلق بالبحر الأحمر والشحن ضمن هذا الإطار.
0: أفهم ذلك، لكن إذا كانت هذه صفقة تقتصر على الولايات المتحدة والحوثيين فقط دون أي طرف آخر، ما زال الحوثيون يلاحقون السفن الفرنسية والإسرائيلية أو غيرها، فأنا لست متأكدا تماما كيف يمكن اعتبار هذا أي شيء آخر غير قولكم ببساطة حسنا لقد انتصرنا سنغادر.
2: حتى المجرم ترامب الذي رفع مصطلح الإبادة والجحيم ضد اليمن انتهى به الأمر إلى الإشادة بشجاعة اليمنيين معلنا أنه يحترم كلمتهم.
3: كما تعلمون لقد حققنا نتيجة جيدة جدا مع الحوثيين ونحن نحترم كلمتهم، أعني لقد قطعوا التزاما وتعاملنا مع دول أخرى مقربة منهم ووكلائهم، ونحن نحترم جميع وعودهم. كانت لديهم قدرة هائلة على تحمل الضربات، لقد تحملوا ضربات شديدة، ويمكن القول إن في ذلك شجاعة كبيرة.
2: ثمة ما هو أكبر من الاعترافات السياسية للفشل الأمريكي، النتائج العسكرية خلال جولتين تؤكد أن المواجهة البحرية تختلف اليوم جذريا عن مرحلة ما قبل المعارك في البحر الأحمر.
4: في مجلة أمريكية أيضا تنقل عن ترامب نفسه، الذين يطبلون للترامب ويعظمونه ويمجدونه وينظرون إليه بإكبار لينظروا وليسمعوا اعترافه. ماذا قال ترامب؟ قال وهو مندهش، هذا تعبير عن اندهاشه، الحوثيون يصنعون الصواريخ بالفعل، لم يخطر ببال أحد أنهم يصنعون الصواريخ، وهي متطورة للغاية ومتينة للغاية. هذا الاعتراف ممن؟ من الكافر المجرم ترامب الذي هو منذهل ومندهش من أن اليمنيين يتمكنون بالفعل من تصنيع الصواريخ. يعني ليست المسألة كما يقوله الأمريكيون دائما أنها مجرد صواريخ مهربة من إيران إلى اليمن، أصبح لديهم قناعة كاملة بأن هذه الصواريخ تصنع في اليمن ويصنعها يمنيون، وهي أيضا يشهد لها ترامب بأنها متطورة ليس فقط للغاية، متطورة للغاية ومتينة للغاية. ليسمع الأمريكي، ليسمع كل طواغيت العالم، ليسمع العدو وليسمع الصديق، ليسمع كل أولئك الذين ينظرون إلى ترامب بإكبار ويقدمونه كبعبع، يحاولون أن يخيفوا الأمة من أن شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، بروحيته الإيمانية، بانطلاقته الإيمانية، لأنه يمن الإيمان، يمن الحكمة، يمن الجهاد. أحفاد الأنصار لا يبالي بأي طاغية في هذا العالم.

لا يبالي بأي طاغية في هذا العالم، ولن يتراجع عن موقفه أبدا لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندته مهما كانت التحديات، وسيتحدى كل الطغى، يتحدى ذلك فيما قد مضى، ويتحدى فيما هو حاضر، ويتحدى في المستقبل كل طغاة هذا العالم وجبابرته المجرمين.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

0: إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.
1: يا رب إني مؤمن وبالجزاء موقن.
2: يا رب يا الله، اللهم اجعلنا من المحسنين يا الله. الناس للناس، جبهة اجتماعية وجبهة إحسان، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع. الناس للناس، هذه الجبهة تعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة، من الأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا. تكاتف تراحم فيما بيننا، تلمس لهموم المساكين والفقراء، واستشعارا للمسؤولية، والأهم من هذا كله استجابة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالإنفاق والبذل والعطاء والرحمة فيما بيننا.

الناس بيعانوا بالتأكيد، ومعاناة الناس بتزداد يوما بعد يوم. لذلك احنا بندعي الى التكاتف والتراحم فيما بيننا، لكن في نفس الوقت المعاناة هذه ليست مبررا بان تكون مهنة لدى البعض، مهنة من اجل ان يبتز الاخرين او ان يحرج الاخرين او ان يستغل معاناة الاخرين على اساس انه هو الاولى والوحيد في هذا البلد في هذا الوطن من لابد أن تقدم له هذه المساعدات. في عقول بي يعني في ناس عقولهم وصلت إلى هذا الحد. على العموم الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، مجرد تذكير فقط، يعني مهما بلغ حجم الإنفاق لن نصل لكل الناس بالتأكيد، لكن بنحاول أن نعمل جهدنا في يمن الصمود، وهو الجبهة المتعددة في مواجهة هذا العدوان، جبهة إعلامية، جبهة عسكرية، جبهة أمنية، طبية، زراعية، اجتماعية، ثقافية، في كل الجبهات بنعمل جهدنا، والباقي على الله سبحانه وتعالى. تخفيف معاناة الناس شيء مهم من قبل الكل، كل الناس، حتى الناس البسطاء لابد أن يتلمس هموم الآخرين، أن يستشعر بهموم الآخرين، يستشعر بمسؤولية إن كان قادر أنه يخفف من معاناة أسرة بأي كان بأي وسيلة كانت، فليبادر تلقائيا، لا يتردد أبدا. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى من اسم البرنامج أنه الناس للناس، التكاتف والتراحم فيما بيننا بيكون من الناس وإلى الناس، وبيكون من خير الناس اللي هم أنفع الناس للناس. أن تنفق بمقدورك، بما تستطيع أن تنفق به، أن تجود بالموجود، والآخر يعمل مثلك وآخر يعمل مثلك، وهكذا بيكون هناك استشعار للمسؤولية وإحساس وتلمس لهموم الآخرين. بيتم تفريج كربة أسرة يمنية صامدة ثابتة متعففة بمبلغ حتى وإن كان قليل نوعا ما، لكن بيفرج كربتهم. بتكون هذه الإنفاق والمعونة كإغاثة ملهوف، بنغيث بملهوف ما بقيمة علاج أو بقيمة مواد غذائية. طبعا احنا في هذه الفترة لقنا مشروع هدية العيد، أو مثل ما قالت أم الشهيدين عيدنا جمعة، بنقدم هدية العيد للأسر المحتاجة بواقع 10,000 ريال لكل أسرة، هدية العيد، فرحة يوم العيد، فرحة يوم واحد بال10,000. قال لي شيء يفرح أسرة بيساهم، 10,000 هذا مثل ما بنذكر في كل حلقة هي فرحة يوم، يوم يشتري بها لحمة، يشتري بها جعالة، يخرجهم دورة، اللي هو ناقصة يعملها ب10,000 ريال، فرحة العيد، هدية العيد، من الناس وإلى الناس.

استقبلنا في الأسبوعين الماضيين وبنستقبل الأسبوع هذا واللي بعده إلى قبل العيد إنفاقكم ومساهماتكم وكل البذل والعطاء اللي بيكون من المستمعين ومن المنفقين في هذا المشروع هدية العيد. للذي يريد أن يساهم في هذا المشروع بالإنفاق والبذل والعطاء لوجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله أن يكون محسن، إن الله يحب المحسنين. فضل كبير أن تكون من هذه الفئة. لمن يريد أن يساهم عبر هذا البرنامج يرسل رسالة نصية، رسالة نصية قصيرة إلى رقم البرنامج اللي بنعلنه، مش اتصال، بتوصل لصالات أكيد، لكن احنا بنكرر ونقول اللي هو لديه رغبة صادقة ونية صادقة بأنه ينفق بيرسل رسالة نصية، المستهتر بيتصل، مجرد ما نعلن الرقم بيتصل ويجرب شوف احنا على الهواء ولا لا، الرقم محول، يعني اللي بيتصل عندنا بتطلع لدينا مكالمة مفقودة من الرقم فلان فلاني، هذا الرقم بنعرف انه مستهتر، لكن اللي هو صادق مع الله بيرسل رسالة، واللي مش مناوي لا ينفق ولا شيء ولا يعمل لا رسالة ولا اتصال ولا علب بالإحراج ولا بالإكرة ولا شيء، دعمم أنت حق مشاركات، بس دعمم وقت المشاركات راسلنا، وقت الإنفاق رقد

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. رقم البرنامج لمن يريد أن يساهم أن ينفق عبر برنامج الناس للناس، رقم البرنامج سجل عندك، احتفظ عندك في تليفونك، وإذا نويت أنك تنفق اليوم أو غدا أو في أي وقت الرقم عندك وسجله باسم الناس للناس. الرقم 77 806 80 23. الرقم مرة أخرى 77 806 80 23. هذا هو الرقم للإنفاق. اللي شي ينفق بيرسل لنا رسالة SMS قصيرة على هذا الرقم ويكتب فيها أريد أن أنفق، وحنا بنرسل برسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق. والرقم هذا لابد أن يكون في الإنفاق سواء عبر حوالة أو عبر محفظة جيب. احفظ الرقم هذا 77 806 80 23.

كلنا تنشين نفق في سبيل الله. ولا تنسى أخي أن من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الله يجبر بخاطرك ويجبر بخواطر من سار في خواطر الناس. من يحيى حرازي من الإصلاحية المركزية.

طيب بنستقبل الرسائل من المنفقين الذين يريدون أن ينفقوا أن يساهموا في هذا البرنامج ومشروع هدية العيد. بينما بنستقبل الرسائل أضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي من الناس للناس.

احدى المنتجات معنا، مش عارف تحب ان انا اذكر اسمها او لا، اوصلت انفاقها الان 10,000 ريال من المنتجات. ما هي الاول مرة من المنتجات معنا اوصلت انفاقها الان عبر محفظة الجيبة على هذا الرقم اللي بنعلنه 778068023. مش عارف اذكر الاسم او لا.

على الرسائل اللي بتوصلنا ان الحلف اللي بنقدم لها عددها كبير جدا وفي كل اسبوع دائما، لكن احنا بنعمل اللي علينا، ما حد داري ما في القلوب الا الله. كل من قال اريد ان انفق بنرسل له رساله بطريقه ايصال الانفاق، وكل اسبوع بيوصلنا من الذي ارسلوا عدد بسيط جدا، يعني بنسبه 10-15 الى 20% فقط من الرسائل اللي بيقولوا اريد ان انفق هم اللي بيصدقوا، والباقيين بيدعموا طبيعي، كل واحد هو صدق مع الله. لكن اللي بنقوله دائما ونكرره، لو كل واحد استشعر مننا مسؤوليته، يعني الانفاق ما شو بسهم معين انه على كل واحد منا 100,000 او 50,000 او حسب استطاعتك، بألف بألفين بخمسة بعشرة بمئة ألف بمليون، كل واحد باللي يقدر عليه. لو كل واحد مننا استشعر مسؤوليته ان الانفاق حيكون كبير، والحالة اللي بتوصل لها هذه المعونات تكون كثيرة جدا. ورغم ذلك بنقول أيا كان الإنفاق، حتى لو كان لأسرة واحدة، فضل من الله، فضل من الله. لكن علينا جميعا أنه يعني كيف أقول، اللي ما بينفقش، خاصة اللي ما بينفقش، تدخل هذه التجربة، جربها أن تنفق ألف بس بنية خالصة لله، بنية خالصة لله، وشوف الإحساس، وشوف كرم الله ووعد الله الذي قال أنه بيخلفك أضعافها، بس بنية صادقة أن تنفقها لوجه الله سبحانه وتعالى، تخفيف من معاناة آخرين. حتى وأن كنت أنت بسيط، يعني حالتك متواضعة، لكن الألفين قادر أنك تجمعها وأنك تنفقها، بيكون أثرها كبير في نفسك، في حياتك، وانطلاقة. معانا منفقين للآن 6 أو 7 سنوات يومي، يعني كل أسبوع كل شهر ما توقفوش، بينفقها لله ولوجه الله.

إذا أضعكم الرسائل بتوصل إن شاء الله بانجران بعد ما أضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع الماضي من الناس للناس من صباح الجمعة الماضية حتى اليوم الخميس. البداية ما وصلنا من إنفاق أثناء الحلقة في الأسبوع الماضي. طبعا ما تبقى ما نعلنش به لأنه كان باقي في الأسبوع الماضي للمشروع 175,000. بنعلن لكم ما وصلنا من إنفاق من أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم الخميس قبل الحلقة. وصلنا من ألف ميم عين ألف أثناء الحلقة 2,000 ريال. من أبو مجاهد فقط 1,000 ريال. بدون ذكر الاسم 3,000 ريال. من الحسنين فقط 1,000 ريال. وصلنا من المنفق معنا دائما السجين المجاهد سلام الله عليه وفرج الله كربته، قال لي الأشد حاجة بنية تيسير الأمور والفرج، السجين المجاهد 9,700 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت بنية الشفاء 3,000 ريال. أبو سمير فقط 4,000 ريال. أبو زايد بنية تفريج الهم 5,000 ريال. أبو عبد القوي فقط 10,000 ريال. أم خالد 5,000 ريال. بدون ذكر الاسم فاعلة خير فقط بنية الشفاء 7,000 ريال. أيضا فاعلة خير ألف نون علشان تدري أن هذا إنفاقها، فاعلة خير ألف نون بنية النصر 20,000 ريال. أبو أيهم 5,000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 4,500 ريال. أيضا هكذا الاسم خليها بدون إعلان الاسم والمبلغ، هكذا رسالة المنفق، خليها بدون إعلان الاسم والمبلغ 15,000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت عيدنا جمعة هدية العيد عبركم 2,000 ريال. أبو باسل 3,000 ريال. المنفق معنا سلام الله عليه أبو حمزة نجاد 4,700 ريال. أبو محسن فقط 2,000 ريال. من بشار سلطان القايفي للحالات الحاجة أو المحتاجة، بشار سلطان القايفي للحالات المحتاجة 3,000 ريال. من المنفق معنا سلام الله عليه والوفي أيضا الراجي عفو الله وغفرانه اللي وعد في هذا المشروع 40,000 ريال، 10,000 ريال كل أسبوع. الأسبوع الماضي أوصل 10,000 وهذا الأسبوع الراجي عفو الله وغفرانه 10,000 ريال. من المنفق معنا أيضا قصي الشاوش بنية الفرج 5,000 ريال. حسين أبو علي 4,000 ريال. أيضا من أبو عادل جوين من المنفقين معنا بنية الرحمة والغفران لوالدي ووالدتي أبو عادل جوين 2,000 ريال. من زاهر فقط 5,000 ريال. أم جلال 10,000 ريال. أحد المنفقات في سبيل الله هكذا أسمت نفسها، أحد المنفقات في سبيل الله 5,000 ريال. بدون ذكر الاسم بنية هلاك أمريكا وإسرائيل يا الله يا رب 5,000 ريال. أبو هيثم 3,000 ريال. من عصام فقط 2,500 ريال. من المنفقين معنا ما هي الأول مرة من المنفقين أحمد يحيى محسن الشبيلي 3,000 ريال. أبو سلمان 5,000 ريال. المنفق معنا من باجل سلام الله عليه منفقي من المنفقين من باجل بدون ذكر الأسماء 3,000 ريال. المنفقة والباذلة والدتنا الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي سلام الله عليها كل أسبوع، أم المجاهد أحمد الموشكي 3,000 ريال. من خالد فقط 4,000 ريال. أيضا أم أحمد
المنفقة والباذلة كل شهر كل شهر. أم أحمد بذل وعطاء لله وفي الله عبر برنامج الناس للناس للناس المحتاجة للأشد فقرة. أم أحمد 20,000 ريال سلام الله عليها وعلى كل المنفقين كل شهر بذل وإنفاق وعطاء وعهد أمام الله ولله إنفاقا لوجه الله وابتغاء مرضات الله. كل شهر 60,000 ريال كل شهر. المنفق والبادل عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن بذلا وعطاء لله شهريا 60,000 ريال وصلنا 59,640 ريال من أبو سعيد فقط لأول مرة ينفق معنا 3,000 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت. لأول مرة أنفق معكم 8,000 ريال. أم هديل 5,000 ريال من المنفقين معنا محمد عسكر عبر عبد الرزاق علي علي يحيى عسكر 2,000 ريال مجموعة من المنفقات ما هي الأول مرة من المنفقات معنا مجموعة من المنفقات 12,000 ريال بدون ذكر الاسم أخي سند 3,500 ريال

هذا ما وصلنا من المنفقين خلال هذا الأسبوع فقط. غالبية المنفقين فيما في ما ذكرناه قبل قليل غالبيتهم من المنفقين معنا، يعني مش من اللي رسلوا رسائل الخميس الماضي، الذي رسلوا رسائل 15% يمكن أو 20% فقط، اللي قالوا أريد أن أنفق. وهي لذلك بنقول خليك صادق مع الله، وإن كنت صادق في الإنفاق ارسل رسالة أريد أن أنفق، أريد أن أساهم. يا أخي ساهم بألف بألفين باللي تقدر عليه في مشروع هدية العيد، عم قدم 10,000 ريال لكل أسرة فقيرة محتاجة، 10,000 ريال هدية العيد من الناس للناس يا أخي، جت من الله. هذه الناس بيقولوا لك هذا فرحة يومكم في هذا العيد، فرحة عيالك، اشتري لهم كيلو لحمة، 2 كيلو لحمة، لا تورع لحق الناس اللي يدوا لك دسم وكرش ومدري ما هو، وعلى أساس أنه قد ضحى وخرج ما بش حتى وينفقون مما يحبون، ما خرج لهم الكرش الدسم المدري ما هو وبينها صغيرة لحمة وقال قد خرج من الأضحية 10,000 ريال للأسر، هذا فرحة العيد. ما عندي لهم لا لحمة ولا شيء، 10,000 يشتري بها لحمة، يشتري بها جعالة، يخرجهم الحديقة، يفرحهم، يكمل إذا به حاجة ناقصاهم، فرحة، فرحة يوم، مش فرحة العيد بكله، فرحة يوم.

يلا بنستقبل رسائل الإنفاق على الرقم اللي أعلننا 778-06-8023. هل هنا وكأننا سألناكم سؤال بنستقبل عليه المشاركات الرسائل ويعلق التلفون. طيب والإنفاق المفروض يعلق 10 مرات لأنه خير، إنفاق لله ولوجه الله وبالقدر التي أو بالقدر الذي تقدر عليه، يعني بمقدورك بالإنفاق اللي تقدر عليه، بألف، 2000، 10، بمليون، باللي تقدر عليه. بهناس قادر ينفق 2-3 مليون وما يتأثر، لكن متمسك بالدنيا أكثر من الآخرة. على العموم بنستقبل رسائل الإنفاق على رقم البرنامج 7-7-8-0-6-8-0-2-3.

إذا وضعناكم فيما وصلنا من إنفاق الأسبوع الماضي وإجمالي ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من الجمعة الماضية وأثناء الحلقة الماضية حتى اليوم الخميس قبل الحلقة. إجمالي ما وصلنا 290,500 ريال. إجمالي ما وصلنا 290,500 ريال هذا الأسبوع. الإنفاق خلال هذا الأسبوع كان كالتالي: قيمة علاجات لحالة طارئة لحالتين فقط هذا الأسبوع، الحالة الأولى ب 4,500 ريال وحالة أخرى ب 6,300 ريال. إجمالي العلاجات هذا الأسبوع 10,800 ريال.

أيضا معونات لأربع أسر متعففة جدا في أشد الحاجة، أشد الفقر. أربع أسر خلال هذا الأسبوع ما قدرناش نحن ندعم من هذه الأسر في أشد الحاجة، بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، 80,000 ريال بإجمالي، و5,000 ريال في سبيل الله. إجمالي ما وصلنا 290,500 ريال، وإجمالي ما تم إنفاقه 95,800 ريال. المتبقي للمشروع مع الأسبوع الماضي، طبعا هذا الأسبوع المتبقي 194,700 ريال، بالإضافة إلى الأسبوع الماضي 175,000. إجمالي الآن ما هو موجود لمشروع هدية العيد 369,700 ريال.

طيب وصلنا الآن 1000 ريال أيضا انفاق، كما وصلنا من جعفر إسماعيل 2000 ريال، ووصلنا انفاق ما شتقولش الاسم إلى أن أتواصل معه أو يتواصل معي أذكر الاسم أو لا، 800 ريال عبر محفظة جيب، كما بإحساس بالمسؤولية 800 ريال أرسلها الآن انفاق، بيطرح الله فيها البركة. المهم أنه عنده إحساس بالآخرين بالمساكين، استجابة لله سبحانه وتعالى بقدر مثل ما قال لنا الله وعد لهم استطعتم من قوة ما استطعت أعد، هذا انفق بقدرك بالقدر اللي تقدر عليه. لو كل واحد استشعر مسؤولية مثل هذا المنفق إن المبلغ الذي بيوصل لهذه الأسر مبالغ كبيرة وعدد الأسر أكبر بكثير.